0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كنا أخذنا في الدرس الماضي بابين، باب من لعن عبده فاعتقه وباب التلاعن بلعنة الله وغضب الكرنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لعن الكافر. حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا مروان ابن معاوية البزاري قال حدثنا يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم. ومن يكون أبو حازم في هذا الموضوع؟ ها؟ سلمان الأشجعي، لأنه يروي عن أبي هريرة. سبق قال معنا مرارا أن أبا حازم في هذه الطبقة، طبقة التابعين، إن كان الراوي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وإن كان الراوي عن سهل بن سعد فهو من؟ سلمة بن دينار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. والحديث في صحيح مسلم. قد جاء في رواية عند الطبراني تبين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله ادعو على بني عامر. فطلب منه الدعاء على أناس معينين بأعينهم من الكفار. قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعنة. وبوب عليه البخاري باب لعن الكافر ولعن الكافرين والمشركين والدعاء عليهم عموما. هذا جائز وورد فيه أدلة كثيرة. لعن الله اليهود والنصارى والمشركين والكافرين كثيرة في القرآن. وأما لعن الكافر المعين فإن هذا معناه أن يدعى عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يعني قد يسلم هذا الكافر بحب رحمة الله. فكان الدعاء باللعن على كافر معين ينافي ما قد يقدره الله تعالى لنا الإيمان. ولذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلعن أناسا معينين في صلاته يدعو عليهم، أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. أي هم ظالمون، لكن أنت لا تدعو بطردهم من رحمة الله، فقد يتوب الله تعالى عليهم. وفعلا أولئك الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم أسلموا وصاروا من الصحابة. فإذا كان القول الصحيح أن لعن المعين منهي عنه مسلما كان أو كافرا، أي لعن المعين الحي، أما المؤمن فهذا عظيم، بل قد جاء في الأدلة ما يبين أنه من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ومعنى لعنه كقتله أي في الإثم كما قال العلماء، لأن قتله إخراج من الدنيا، ولعنه دعاء عليه بالإخراج من رحمة الله وهو أشد عليه. فلعن المعين المؤمن واضح محرم، ولعن الكافر المعين أيضا الصحيح أنه منهي عنه، للأدلة التي سبقت لقول الله لنبيه لئن سلك من الأمر شيئا، وأيضا لأن اللعن معنى الطرد والإبعاد من رحمة الله، وليس لأحد أن يحكم على أحد بأنه مطرود من رحمة الله ولو كان كافرا فقد يسلم. وكم كان كفار أسلموا وحسن إسلام، اللعن منهم أي للمعين. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه في هذا الحديث أن يدعو على أناس معينين من الكافرين، كما بينته رواية الطبراني وابن نعيم وغيره، ادعو على بني عامر، قال إني لم أبعث لعاما إن ولكن بعثت رحمة، أي لم أبعث لعانا داعيا على الناس بالقرب من رحمة الله، ولكني بعثت رحمة، رحمة لكل العالمين المسلم والكافر. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. قد يقول قائل كونه رحمة للمؤمنين واضح، رحمهم الله بآمنوا كسبوا الحسنات دخلوا الجنة لسبب، فواضح أنه رحمة للمؤمنين، فكيف كان رحمة للكافرين؟ وهذا أيضا واضح، فكونه رحمة للكافرين من أوجه، من هذه الأوجه أن الله تعالى حفظهم من العذاب والإهلاك العام بسبب وجوده في الأوصاف. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فحفظ الله تعالى الناس جميعا مسلمهم وكافرهم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه. إذن هو رحمة للكافرين، أيضا هو رحمة لهم حيث أنه أدخل من قدر الله تعالى له أن يدخله في الإسلام منه، فكان رحمة لهم أخرجهم من الكفر الذي هو سبب للتخليد بالنار إلى جنة الله، أيضا هو رحمة لهم حيث أنه حجزهم ومنعهم عن التوسع في كفرهم ونشره وبثه، فتعظم بذلك آثامهم بقدر من يضلونه من البشر، فحتى من قاتلهم وقتلهم هو رحمة له عليه الصلاة والسلام، فهو رحمة. أيضا هو رحمة له حيث أنه حرص عليهم وعلى دعوتهم، صبر على أذيتهم، صبر على إخراجهم له، كان رحمة للعالمين المسلم منهم والكافر عليه الصلاة والسلام. هذا حاصل من الله. هنا يقول في نسخة من الأدب المفرد حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد للبعلي في حاشية، وقال جاء بالأصول في هذا الحديث وما بعد حدثنا محمد يعني البخاري نفسه، لأنه راوي هذا الكتاب يقول حدثنا محمد يعني البخاري، وتجد كثيرا في الكتب هذا ينتبه له. على سبيل المثال كتاب الزهد لابن المبارك، الكتاب مطبول برواية تلميذ ابن المبارك، فيقول حدثنا فلان في نفس الكتاب حدثنا فلان حدثنا عبد الله عن كذا، فعبد الله الذي هو الثاني في هذا الإسناد هو ابن المبارك صاحب الكتاب، فلا تأتي تقول أخرجه ابن المبارك في الزهد فقال حدثنا فلان تذكر من أول الإسناد، لا تذكر من بعد عبد الله بن المبارك. وكثير من الكتب على هذا الحال يذكرون يكون راوي الكتاب روى الكتاب عن شيخ المؤلف فيطبع براوي تلميذه. فإذا أتيت للنقل منه نقل اسم أحد صاحب كتاب المؤلف مراسية من كتاب الزهد هو كأنه من رواية أبي نعيم أو نعيم نعيم محمد يروي عن شيخه عن ابن المبارك يكون من المبارك هو الثالث في الإسلام. كثير أسئلة حول هذا الموضوع كما سبق والإنسان يمتلك أقل شيء ما يجد فيه شبهة إن موقع الشبهات موقع الحرام قد جعل الله تعالى خيرا أفضل من ذلك لمن أراد الطيب. نبتدي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النمام. قال حدثنا أبو نعيم الذي عنده أبو نعم خطأ وإذا في بعض النسخ حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعيم هل في نسخة هكذا حدثنا محمد من محمد البخاري نفسه هذا من كلام الراوي. قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان أي أيام خلافته معنى يرفع الحديث أي يحصل من النميمة إلى السلطان ينم على فلان وفلان. فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. الحديث متفق عليه صحيح البخاري ومسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن شهر بن حوشب. وما حال شهر؟ ضعيف. شهر بن حوشب ضعيف عند أكثر المحدثين على تضعيفه. عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وعبد بن حميد وغيرهم من طريق شهر ابن حوشب وشهر ضعيف لكن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة يكون بها حسنا. من شواهد حديث عبد الله بن عمر في شعب الإيمان للبيهقي بإسناد رجاله ما بين ثقة وصدوق سوى عبد الله بن لهيعة فهو ضعيف وإلا كل رجال ما بين ثقة وصدوق سوى عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف لكنه صالح في الشواهد. له شاهد أيضا عن أبي هريرة كلها بنفس اللفظ بكل هذه الفقرات عند ابن أبي الدنيا في الصمت وعند الطبراني في المعجم الأوسط والصغير من طريق إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال حدثنا صالح المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة. إسماعيل بن إبراهيم صدوق لا بأس به. صالح المري ضعيف. صالح بن بشير بن وداع. وسعيد الجريري ثقة إلا أنه اختلط. والحديث أيضا صالح في الشواهد. له شاهد أيضا عن أبي مالك الأشعري عند الخرائط في مساوئ الأخلاق، وإسناده أيضا صالح في الشواهد. قال حديث أيضا عن عبادة لكنه شديد الضعف، يعني عبادة بن الصامت عند البزار وغيره، ومن طريق ربيعة ابن يزيد أو يزيد بن ربيعة، وهو متروك شديد الضعف. أيضا للحديث طرق مرسلة، فالحديث صحيح يعني حسن بتمامه. وأما أوله ألا أخبركم بخياركم الذين إذا ذكر الله رؤوا ذكر الله، فهذا له شواهد أكثر من هذا. وهذا الباب في النمام. فإذا الحديث هذا حديث أسماء بنت يزيد حسن لغيره. والنمام هو من ينقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد، فلا يكون نماما يستحق هذا الوعيد إلا إذا كان ناقلا للكلام بين الناس، يأخذ الكلام من فلان إلى فلان على وجه يريد به الإفساد بين الناس، يقع في قلب فلان على فلان، وذاك يحمل عليه وذاك يتشاكل معه بسبب كلام فلان. هذه النميمة. وقد جاء في حديث حذيفة لا يدخل الجنة قتات. قال العلماء والفرق بين النمام والقتات هما بمعنى واحد، النمام والقتات بمعنى واحد، لكن فرق بعضهم بتفريق لطيف. قال النمام هو من يحضر مع الناس ويكون جالسا معهم ظاهرا، ثم يبث ذلك الكلام وينقل لغيرهم لقصد الإفساد. وأما القتات فهو من يتسمع الكلام خفية، لا يكون ظاهرا بل يستخفي بذلك ويتسمع الكلام ثم ينقله بين الناس لقصد الإفساد. وقد ذكر الغزالي رحمه الله

فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يقبل قوله قبول مسلم له لأنه فاسق، وقد أمر الله تعالى بالتبين من خبر الفاسق. الأمر الثاني قال أن ينصحه وينهاه عن هذا الفعل ويبين له قبحه وأنه لا يحل له. الأمر الثالث قال أن يبغضه في الله، فإنه بغيض بفعله ذلك. الأمر الرابع قال ألا يحمله ذلك على إساءة الظن بأخيه الغائب، ألا يحمله هذه النميمة التي نقلت إليه على إساءة الظن بأخيه الغائب. الأمر الخامس قال ألا يحمله ذلك على التجسس على أخيه، لأن الله تعالى نهى عن التجسس. الأمر السادس ألا يرضى لنفسه ما زجر عنه النمام فيكون هو بنفسه ناقلا للنميمة، لا يرضى ذلك لنفسه فيكون ناقلا للنميمة ويتشبه بحال هذا الإنسان الذي قد ذمه وذم فعله. ولو أن كل نمام حصلت مواجهته بذلك لقلت النميمة أو لزالت من بين الناس بأن لا يصدق ويزجر عن ذلك ويبغض على فعله، وأيضا لا يؤسى الظن بالغائب ولا يتجسس عليه ولا يصير هذا الإنسان ناقلا للنميمة. لو كل إنسان عمل ذلك تنقرض النميمة أو تقل أو لا يكون لها أثر، ولو وجدت لا يكون لها أثر. لكن صار الناس يرحبون بكلام النمام ويستقبلونه ويبنون عليه الأحكام ويرتبون عليه أمورا كثيرة، فحصل بذلك الضرر في أوساط المسلمين. فالنمام مفسد قد سمى النبي عليه الصلاة والسلام القال بين الناس كما في حديث مسعود سماها عضها، والعض هو القطع. ألا أنبئكم ما العض هو؟ هي النميمة القال بين الناس. سميت عضها أي لأنها تقطع العلاقات، تقطع الأخوة والآثار التي بين الإنسان وبين أخيه. وطالب العلم يجب أن يكون من أبعد الناس عن النميمة، ولا يزين له الشيطان ذلك، يأخذ كلام فلان إلى فلان وكلام فلان إلى فلان، لا يجوز ذلك. يجب أن يحبس هذا اللسان إلا عما فيه خير، أو إذا كان ناصحا لا نماما. ذكر البخاري رحمه الله حديثين، الحديث الأول حديث حذيفة لا يدخل الجنة قتات، والقتات والنمام سبق أنهما بمعنى. بقي ما معنى لا يدخل الجنة؟ هل معنى أنه كافر النمام الجنة محرم عليه ومن أهل النار؟ قال العلماء لا يدخل الجنة قتات أي لا يدخلها دخولا أوليا مع السابقين المكرمين،
لا يدخلها دخول

دخول المكرمين السابقين إليها. وهذا وعيد شديد أنه يحبس عن دخول الجنة ويؤخر عن دخولها بنميمته التي صنعها في الدنيا. وقال بعض الشراح هذا في حق من استحل ذلك وكان عالما بالتحريم ولم يكن متأولا، إن استحلها أي استحلالا اعتقاديا، فاعتقد أن النميمة حلال وهو يعلم تحريمها بالأدلة وليس عنده في ذلك تأويل، فهذا كافر ولا يدخل الجنة مطلقا لأنه استحل شيئا حرمه الله، كذب بالأدلة وهو يعلمها وليس متأولا لها، فلا يدخل الجنة على ظاهره. وكل هذا وعيد شديد سواء كان في حق المستحل أو في حق من ليس بمستحل الذي يحبس عن دخول السابقين وعن دخول المكرمين. والحديث الثاني حديث أسماء بنت يزيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ أتريدون أن تعرفوا خياركم منهم؟ قالوا بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. معنى إذا رآهم الناس يعني اتعظوا واعتبروا برؤيتهم، فمن الناس من رؤيته تزيد الإيمان. سبق قرأنا قريبا كلام ابن القيم في شيخ الإسلام وماذا قال فيه، قال: وكنا إذا ساءت منا الظنون واشتدت بنا الكروب أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى ننسى كل ذلك. فإذا رؤوا يذكر الله، يتذكر نعيم النعيم والعذاب، يتذكر نعم الله تعالى التي أسداها، يتذكر عبادة الله وطاعته. فبعض الناس ولو لم ينصح ولو لم يتكلم رؤيته نصيحة، رؤيته تنشط من رآه للخير، تنشط من رآه لفعل الطاعة. ولو رأى مجرد رؤية رآه يعمل عملا صالحا ينشط لأنه يرى فلان. فهؤلاء بشارة لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خيار الناس. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ شر الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة. المشاؤون إن قالوا لها، يأتي إلى فلان: أنا سمعت فلان قال عليك كذا وكذا، ويأتي إلى الآخر وينقل له ما سمع من فلان، وأوقع بين الناس عداوة وبغضاء وشحناء كراهية وتدابر وتقاطع. نعوذ بالله من هذه الأفعال. المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، يفسد بين الأحبة، يكون متحابين في الله يفسدهم. الباغون، الباغون بمعنى الطالبون. البراء العنت، البراء أي الذين هم براء من الشر. العنت أي المشقة، أي يبغي للبريء المشقة والضرر بما يلحق فيه من الكلام والقيل والقال، فيحصل فيبغي له ويطلب له الضرر.
وبعض الناس يزين له الشيطان النميمة وأنها نصيحة. ولو كان صادقا لنصح هذا الذي سمعه قبل أن ينم عنه، أما أن يأتي بالكلام إلى غيره على وجه النصيحة فهذا من تلبيس الشيطان عليه، إلا إذا كان هناك ضرر على مسلم فهذا ليس من النميمة المحرمة. كان يسمع إنسان يريد قتل إنسان أو يريد أذيته وإلحاق ضرر به أو يريد إفساد ماله يأتي يخبره بذلك، هذا ليس من النميمة، ليس من النميمة التي هي محرمة، بل هذه نصيحة. إذا كان فلان يريد به ضررا أو يريد به شرا أما لغير ذلك فهذه نميمة محرمة ولا يجوز للإنسان مزاولتها.

0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ونوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة في بيان حق المسلم على أخيه التي تولاها أصحاب الفضيلة الدكتور محمد بن أحمد الصالح وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويلي. ولقد أحسنوا جميعا وأجادوا وأفادوا وبينوا ما ينبغي بيانه في هذا الموضوع الجدير بالعناية. زادنا الله وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، وضاعف الأجر للجميع، وعلمنا جميعا ما ينفعنا، ورزقنا جميعا العمل بما نعلم، وأعان الجميع على ما يرضيه سبحانه في جميع الأحوال. لا ريب أن حقوق المسلم على أخيه كثيرة. تكلم الإخوان على 6 خصال من حق المسلم على أخيه، والحقوق كثيرة، وقد جمعها آيات وأحاديث. فمن الآيات قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمؤمنون جميعا مأمورون بالتعاون على البر والتقوى، منهيون عن التعاون على الإثم والعدوان. ويدخل في هذا ما لا يحصى من المسائل. فالمؤمن يعين أخاه البر والتقوى في كل شيء، في صلاته وزكاته وصومه وحجه وجهاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وبر والديه وصلة رحمه وغير ذلك، وينهاه عن الإثم والعدوان في كل شيء. وهكذا قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأسألة التواصي بالحق شملت جميع ما يحتاجه المسلم، وجميع ما ينفع المسلم، وجميع ما يقيه أنواع الشر، فلا تنحصر في 10 ولا في 20 ولا في أكثر من ذلك. بل من شأن المسلمين التواصي بالحق في كل شيء، والتواصي بالصبر في كل شيء. وواجبهم العناية بهذا الشيء، لأن هذه أمور من أسباب الربح في العاجل والآجل، ومن أسباب النجاة والسعادة. فالربح الكامل في الدنيا والآخرة لمن جمع هذه الخصال الأربع: الإيمان الصادق بالله ورسوله، المتوع بالعمل الصالح، وبالتواصي بالحق وبالتواصي بالصبر. بهذا يحصل المؤمنون على الربح الكامل في العاجل والآجل والسعادة الكاملة. ومن المحزن والمؤلم والمؤسف أن يعرض كل واحد عن أخيه فلا ينصحه ولا يوصيه، كأنه لا يعرفه. وربما عكس القضية فأعانه على الإثم وثبطه عن الخير بسبب ما في قلبه من ضعف الإيمان والرغبة في اتباع الهوى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الآيات الجامعة قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا وصف الأمة كلها، أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فكل مؤمن وكل مؤمنة داخل في هذا، كل مؤمن يأمر أخاه وينهاه، وكل مؤمنة كذلك، كلهم داخلون في الأمة. ومن آيات الجامعة قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه آية جامعة. والمؤمنون والمؤمنات ضد المنافقين. المنافقون ذكرهم قبل ذلك فقال سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني عن كل خير، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله العافية. أما المؤمنون فهم ضد المنافقين في كل خير: إخلاص لله وإيمان بالله وصدق في المعاملة وتعاون على البر والتقوى. ولهذا قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بعدما قال: بعضهم أولياء بعض. فإذا كنت ولي أخيك وأختك في الله وهو وليك وهي وليتك أيضا، وجب أداء حق هذه الولاية. هو أخوه ووليه، وأنت أخوه وليه، والمؤمن كذلك. وهذه الولاية تقتضي النصيحة والتوجيه والإعانة على الخير وعدم الحسد، عدم الغش، عدم الخيانة، عدم الظلم. كيف تظلمه؟ كيف تغشه؟ كيف تخونه؟ كيف تكذب عليه وهو أخوه؟ وكيف تغشه وتخونه إذا كان أنثى ويخلك في الله عز وجل؟ فإذا وقع شيء من ذلك فذلك نقص في الإيمان وضعف في هذه الولاية. فالواجب الاستدراك، الواجب على من وقعت منه هذه الزلة أن يستدرك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: نقص الولاية الذي حصل له. أما الأحاديث فكثيرة فيما يتعلق بحق المسلم على أخيه، وسمعتم بعضها من الإخوان من المشايخ، ومن أجمعها ما سمعتم في أول هذه الندوة قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكت عينه اشتكى جسمه كله، إذا اشتكى يده اشتكى الجسم كله، وهكذا. المؤمنون جسد واحد، والمؤمنات كذلك، كلهم جسد واحد، وكل يعلم حال الجسد. إذا أصيب بمرض في أي موضع منه عم الألم وعم التعب. هذا مثل عظيم، هذا مثل من النبي، مثل عظيم عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى التكاتف العظيم والتعاون بين المسلمين والمسلمات والتعاطف، فيرفق به ويواسيه إذا احتاج، ويعينه على قضاء دينه، ويدفع عنه الظلم، ويجتهد في كل خير ينفعه ودفع كل شر. ومن أجمع الأحاديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا المثل العظيم، ماذا ترك هذا المثل والذي قبله؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. كلكم يعرف البنيان، أن يشد بعضه بعضا فلو أن المؤمنين والمؤمنات امتثلوا هذا المعنى لصار لهم شأن عظيم، ولا استحقوا النصر على جميع الأعداء، ولا فازوا بكل أسباب السعادة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بينها صعب. معنى هذا أن المؤمن يدفع الشر عن أخيه ويعينه على الخير ويواسيه حتى يستقيم ويثبت على الطريق السوي، وحتى لا يصاب بشيء من النقص. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا أيضا جامع، لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الواجب. فإذا أحسست بشيء من النقص في هذا المعنى هو نقص في إيمانه وضعف في الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فإذا كنت تحب لأخيك أن يفتقر وأن يمرض وأن يضرب وأن يسجن، فهذا خلاف ما يجب عليه، وهذا بلا شك ضعف في إيمانك وضعف في ولايتك لأخيك، لأنك مأمور بخلاف ذلك. وهذا ينتج عن الحسد الذي في القلوب، وعما يقع من الشحنة والبغضة والخصومات إلى غير ذلك. فالواجب علاج ذلك. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لما كان الإنسان قد يبتلى بخصومة مع أخيه أو بأسباب تجعل الشحنة تقع بينه وبين أخيه، عفى الله عن الثلاث، لأن النفس قد لا تقوى على السلام عليه في أقل من الثلاث بسبب الخصومة والشحنة التي وقعت بينه وبينه، فعفى الله عن الثلاث حتى يزول بعض ما في النفس، وحتى يقوى على بدئه بالسلام ورد السلام عليه، وحتى تعود المياه إلى مجاريها وتعود الولاية والمحبة. هذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا. فالواجب على أهل الإيمان على المسلمين جميعا أن يعنوا بما أمرهم الله به وبما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم من أداء الحقوق التي بينهم والصبر عليها وإيثار ما عند الله وطلب رضاه جل وعلا وترك ما في النفوس من آثار قد تطول إلا بالعلاج، وعلاجها بتذكر ما عند الله من المثوبة وما في مسامحته لأخيه وعفوه عن أخيه ورجوعه إلى طريق الصواب من الخير العظيم. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه هو لا في مال ولا في نفس ولا في بشرة ولا في عرض، ولا يسلمه لمن يظلمه، لا يخذله، لا يسلمه لا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا أمر عظيم، وهذا في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب القيامة، وما ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. والحديث الثاني رواه مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا والحديث في هذا الباب كثيرة، سمعتم كثيرا منها من أصحاب الفضيلة، فينبغي لكل واحد منا الجد في العمل. المقصود من الآيات والأحاديث أن نعمل. الله أنزل كتابه وأنزل السنة على رسوله عليه الصلاة والسلام للعمل، لا لمجرد أن نسمعها أو تتلى، ولكن للعمل. فالسماع والتلاوة والتوجيه كله وسيلة، والمقصود العمل. فعلى المؤمن أن يجاهد نفسه، وعلى المؤمنة كذلك أن تجاهد نفسها في العمل بما بلغه من هذا الدين العظيم، وعدم التساهل. وقد سمعتم بحمد الله من المشايخ خيرا كثيرا، توجيها عظيما وإرشادا إلى أخلاق كريمة. فينبغي العناية بالعمل، وما أشكل على المؤمن سأل عنه أهل العلم. وإذا كان طالب علم راجع كلام أهل العلم حتى يزداد علما. والنقص اليوم أشده وأعظمه بالعمل، أما العلم فمتيسر، يستطيع طالب العلم أن يراجع كلام الله ورسوله وكلام أهل العلم، ويستطيع العامي أن يسأل إذا رغب في الخير، أن يسأل وأن يجتهد في سؤال من يظن أن عنده العلم، ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد ومن منطقة إلى منطقة. العلم يطلب ولو بالسفر. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم القدوة، وهم رأس العلماء، هم الطبقة العليا من العلماء. يرتحل بعضهم من بلاد إلى بلاد لطلب العلم من بعضهم، يرحل هذا إلى طلب العلم من أخيه الذي يراه أعلى منه بحديث أو حديثين أو أكثر من ذلك. يرتحلون من المدينة إلى الشام وإلى مصر وإلى غيرهما إلى إخوانهم من الصحابة ليزدادوا علما. وهكذا من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم يرتحلون، وبعضهم على قدمي من دون راحلة، بعضهم يمشي الأميال العظيمة والمسافات الطويلة على قدمي يطلب العلم، من المغرب إلى المشرق، ومن المشرق إلى المغرب، من الحجاز إلى مصر إلى العراق إلى الشام، وبعضهم على ما تعلمون سابقا من المطايا وما فيها من التعب. واليوم تسهل كل شيء، يستطيع الإنسان يسافر مسافات طويلة في ساعات قليلة بهذه الوسائل الجديدة من السيارات والطائرات. وقد يكون عنده العالم في بلده وفي قريته، يستطيع أن يتعلم ويسأل من دون كلفة. فالواجب طلب العلم والتبصر والعمل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. هذا دليل على أن من أراد الله به خيرا تفقه وتعلم وتبصر حتى يعمل. ومن لم يريد الله به خيرا أعرض وغفل. هذا خطر عظيم، الغفلة والإعراض خطر عظيم. ومن العلامات الدالة على أن هذا العبد لم يرد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا أيضا خبر عظيم وبشرى عظيمة، أن طلبك للعلم من أسباب وصولك إلى الجنة ونجاتك من النار. رزق الله جميع التوفيق والهداية، ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ومنحنا جميع الفقه في دينه والثبات عليه، ورزقنا جميع العمل بما علمنا والمسارعة إلى مراضي الرب عز وجل، والحذر من مناهيه، كما نسأله سبحانه يصلح ولاة الأمور في كل مكان، وأن يعينهم على تحكيم شريعته وإلزام الشعوب بها، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قادتهم، وأن يمنحهم الثقة في الدين، وأن يعينهم على التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه سميع قريب. وأسأله أيضا أن يجزي أصحاب الفضيلة عن ندوتهم خيرا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يرزقنا وإياهم المزيد من كل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المفيدة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر في بيان كثير من عقائد الجاهلية وضلالاتهم التي وقعوا فيها، فأنقذ الله من أنقذ منهم بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. ولقد أحسن أثبه الله فيما بين وأوضح الكثير من عقائد الجاهلية، زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وزادهم من العلم النافع والعمل الصالح، وأصلح قادتهم، ويسر لهم كل ما فيه نجاتهم وسعادتهم في العاجل والآجل. عقائد الجاهلية لا ريب أنها كثيرة وغريبة وعجيبة بالنسبة إلى ما يقع فيه من يعرف بالعقل العظيم بعد إسلامه، ولكنه في حال الجاهلية وقع فيما وقع فيه الناس من غرائب الشرك والاعتقادات الباطلة. ومن أقبح الاعتقادات التعلق بالأصنام والأشجار والأحجار والقبور والكواكب وغير ذلك، ودعوتها من دون الله والاستغاثة بها والنذر لها ونحو ذلك مما كان يقع في الجاهلية. وكان اعتقادهم أن إيمانهم بأن الله ربهم يكفي، وأنه لا يعبد إلا بواسطة، ويقولون إنهم عندهم من الأعمال الرديئة والصفات الذميمة ما تجعلهم ليسوا أهلا لأن يباشروا عبادة الله، بل لا بد من واسطة كما يوسط الوزراء والأمراء في الأمور بين الناس وبين الملوك والرؤساء، فيشبهون الله بخلقه ثم يشركون به سبحانه وتعالى، فجمعوا بين التشبيه وبين الشرك بالله عز وجل، وكل ذلك من قلة العلم وكثافة الجهل وتقليد الآباء والأجداد. ذكر الله عنهم جل وعلا قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأعظم شيء تعرض به الجاهلية الرسل على العوائد التي درج عليها أسلافهم من الشرك وغيره. ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة من هذا إلى اختلاف، فهم قلدوا من مضى من المنحرفين الضالين، وساروا على نهجهم الفاسد، وعارضوا الرسل وعادوهم من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذه طريقهم، هذا سبيلهم، هو الرضا بما هم عليه من الجاهلية والأخلاق الفاسدة، وحسن الظن بالآباء والأجداد، وسوء الظن بالرسل وما دعوا إليه عليهم الصلاة والسلام، حتى حل بالكثير منهم محل من العقوبات والنقمات. وقص الله جل وعلا علينا في كتابه العظيم من القصص ما فيه الكفاية والعظة والذكرى. قوم نوح عادوه كثيرا ورموه بالجنون، وما كان بهم ألف سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، يدعوهم إلى الله وينذرهم الشرك، فما آمن معه إلا القليل. والبقية أهلكهم الله بالطوفان بالغرق. وهكذا قوم هود، وهكذا قوم صالح، وهكذا قوم شعيب، هكذا قوم إبراهيم، هكذا قوم لوط، استكبروا عن الهدى ورضوا بما كان عليه الأسلاف والضالون حتى أهلكهم الله. فأهلك عادا بالريح العقيم، وثمود بالصيحة والرجفة، وشعيب كذلك قوم شعيب والصيحة والرجفة وعذاب الظلة، وقوم لوط بالخسر والرمي بالحجارة إلى غير ذلك. فالواجب على كل عاقل وكل مكلف أن ينتبه وألا ينساق وراء أمر الجاهلية. فكما أن الأولين جرى منهم ما جرى في إداء الرسل ورضى بأمر الجاهلية إلا من رحم الله وهم القليل، هكذا في عصرنا هذا وما قبله من العصور أكثر الخلق على ما درج عليه الأسلاف والآباء. وإذا قيل لهم اتقوا الله هذا أمر الله ورسوله استكبروا عن ذلك وأساءوا الظن بمن قال ورموه بالجنون أو بالجهل أو بمعاداة الأنبياء والصالحين وعدم احترامهم إلى غير ذلك. وآخرون استكبروا عن اتباع الرسل واتبعوا الشهوات والأهواء. فالواجب على المكلف أن يحمد الله الذي أعطاه العقل حتى يعرف الخير من الشر والهدى من الضلال، وأن يتعقل ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يتدبر كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يستقيم على ما شرع الله ورسوله، ويبتعد عما نهى الله عنه ورسوله من العادات الباطلة والبدع المضلة وأنواع الشرك والمعاصي، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن البلايا العظيمة والكفر الوخيم ما سمعتم بالتنبيه مما يعله عباد القبور، فإن كثيرا من الناس اليوم المنتسبين للإسلام جعلوا حوائجهم مناطة بأصحاب القبور

لم تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فاليهود يقول لا إله إلا الله، يهودون يقول لا إله إلا الله، منافقون يقول لا إله إلا الله، لكن لم تنفعهم لأنهم عبدوا أحبارهم ورهبانهم وقالوا العزة من الله. وهكذا النصارى قالوا لا إله إلا الله فلم تنفعهم لأنهم قالوا المسيح ابن الله وعبدوه من دون الله وعبدوا أمة وعبدوا أحبارهم ورهبانهم كما فعل اليهود. وهكذا المنافقون هم أكفر الناس في الدرك الأسفل من النار، قالوا لا إله إلا الله وقالوا نشهد أن محمد رسول الله، ولكنهم قالوا ذلك بالأفواه وبالأقوال وكذبوا بالقلوب وأنكروا بالقلوب وجحدوا فصاروا في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الذين صدقوا مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو طلحة الأسدي أو غيرهم من ادعى النبوة قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، ولكن مع هذا قالوا إن هذا نبي، إن مسيلمة نبي أو الأسود العنسي نبي أو طلحة الأسدي نبي أو فلان أو فلان، فكفروا بذلك بإجماع المسلمين بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن من ادعى النبوة بعد محمد فهو كافر ومن صدقه فهو كافر، ولو قال لا إله إلا الله ولو قال أشهد أن محمد رسول الله، لأنه مكذب لله في قوله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومكذب للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نبي بعدي. فالذين يستغيثون بالأموات ويسألونهم الحاجات من شفاء المرضى ورد الغياب وإعطاء الولد، هؤلاء قد اشركوا بالله ونقضوا قول لا إله إلا الله. وهكذا المدعون أن لا المدعون أن هذه الأصنام تنفع من دعاها أو تشفي من دعاها أو تقضي حاجته كما يفعل الكثير من الكفار في الهند وغيرها. وهكذا من دعا الجن واستغاث بالجن وسألهم أو دعا الملائكة أو دعا الكواكب واستغاث بالنجوم أو غير ذلك، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، فإن هذه

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: باشر الأمراض والمرضى ولم يصبه إلا الخير، فله بيد الله جل وعلا. ولهذا لما قال الأعرابي: يا رسول الله الإبل تكون كذا وكذا، فتدخل يدخل فيها البعير الأجر فتضرب كلها، قال: فمن أعد الأول؟ من الذي أنزل الجرف الأول؟ هذا الأول الذي نزل به الجرف ما أعده شيء، ما عنده جرف، أنزل الله به المرض حتى صار أشرب، فالذي أنزله بالأول هو الذي ينزله بالثاني إذا شاء سبحانه وتعالى. فالواجب الاعتقاد فيه سبحانه أنه مصرف الأمور ومدبرها، ثم الأخذ بالأسباب والبعد عن أسباب الشر. فالأمراض التي يعرف أنها من أسباب الانتقال من المريض الصحيح يبتعد عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجنون شرارك من الأسد، يعني يبتعد عن مخالطته، مع أنه صلى الله عليه وسلم أراد إبطال سنة الجاهلية فأخذ بيد المجنون في بعض الأحيان وقال: كل بسم الله ثقة بالله، وقال لآخر: أرجع فقد بايعناك. فالأخذ بالأسباب مطلوب، ولكن عند إرادة إبطال حال الجاهلية لا مانع من أن يخالط لإبطال عادة الجاهلية وبيان أن أمر يد الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يريد المرض على مصح، لا يخلط صاحب الإبل أو الغنم أو البقر المريضة بغنمه أو إبله أو بقره بالصحيحة، تباعدا عن أسباب انتقاء هذا المرض ووجود العدوى. فإبطال العدوى من جهة أنها لا تعدي بطبعها، وأن الإمراض لا تعدي بطبعها، وليس معناها أنها لا يوجد هذا الشيء، ولكن المقصود تصحيح العقيدة وبيان أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن انتقال هذا المرض إلى كذا وإلى كذا ليس بطبعه وليس باختياره وليس بطبع أحد من الناس ولا باختيار أحد من الناس، ولكنه أمر الله الذي قدر ذلك وجعل هذا سبب، جعل هذا الاختلاط أو هذه المماسة أو هذا الهواء الذي انتقل من مكان إلى مكان أو ما أشبه ذلك جعله سبب الانتقال هذا المرض من هذا المكان إلى هذا المكان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الطاعون، قال: من سمع به في بلد فلا يقدم عليه. هذا من باب توقي الأسباب الضارة، من باب التوقي، ومن وقع هو فيه فلا يخرج فرارا منه، إذا خرج الأسباب الأخرى لا بأس، أما يخرج فرارا لا. وهكذا ما يقع لبعض الناس من التشاؤم بصفر، ما سمعتم أبطله يقول لا صفر، قال جمع من العلم وراجع صفر هنا هو الشهر، وأن بعضهم كان يتشاؤم بالزواج فيه أو بأشياء أخرى فأبطل النبي ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل اللغة إن صفر حية في البطن، دابة في البطن يقال لها صفر، كان يرون أنها أعدم من الجرب فأبطلها الإسلام. المقصود أن التشاؤم بصفر أو بدابة يعتقدونها في البطن كله باطل. وهكذا تعلق بالألواء أو سؤالها أو الاستغاثة بها كله باطل. هكذا الغول يزعمون الغيلان تفعل وتبطش وتفعل كذا وكذا، ينسب الأمر إليها ويعتقد أنها تصرف بذاتها، كله باطل، بل هي متصرفة بإذن الله، لا بإذن نفسها ولا بقدرتها، بل بإذن الله عز وجل. وهكذا الطيرة يعتقدونها وهي باطلة لا أساس لها، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجده صدورهم فلا يصدنهم، هي لا حقيقة لها، وهي التشاؤم بالمرئيات والمسموعات حتى يمضي بحاجته ويرجع. النبي أبطل ذلك وقال: أحسنها الفأل، الفأل لا بأس به، لو الله هو يعجب منه الفأل، هو يسمع كلاما طيبا أو يرى شيئا حسنا ولا ويمضي بحاجته، لا يرجع عن حاجته، بل يمضي بحاجته ولا يضره ذلك، وإنما تفاءل به وسره الكلام الطيب، كالذي يطلب ضاله فيسمع إنسان يقول: يا موفق أو يا ناجح، فيتفاءل وهو في حاجته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد ما يكره فيقول: اللهم لا يأتي بحسناتي إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت، يمضي بحاجته ولا يرجع عن حاجته، وإذا خاف من ذلك يقول اللهم لا يأتي بحسناته إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، يعني المصائب، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالرسول صلى الله عليه وسلم دل الأمة على كل ما ينفعها ويقربها من الله ويبعدها من أمر الجاهلية ومن شرورهم، ويبعدهم أيضا مما يغضب الله من المعاصي. فهو دعاهم إلى كل خير وأرشدهم إلى كل أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، وحذرهم من أسباب الشر والهلاك والفساد في الدنيا والآخرة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فقد بلغ عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأنبياء وأكملهم بلاغا عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ البلاغ المبين وأنذر الأمة من كل شر ودعاها إلى كل خير، فجزاه الله عن هذه الأمة خيرا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يذكر الإخوان هنا أن بعض الصحف نشرت عن بعض الفلكيين دعواه أن الخسوف سيقع في ليلة السبت الآتية أو مساء السبت الآتية. ينبغي أن يعلم أن الخسوفات عند الفلكيين لها علامات ولها دلائل اعترفوا بها، قد نبه على ذلك العلماء كابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. فلها دلائل يعرفونها بالاستقراء، باستقراء سير الشمس والقمر في منازلهما، وقد يعرفون أوقات الخسوف في المنازل التي عرفت لهذين الكوكبين. لكن قال العلماء إن أخبارهم لا يجب تصديقها ولا يجب تصديقها، بل هي من جنس أخبار بني إسرائيل التي لا يعرف لها ما يصدقها ويكذبها. فقد يقع ما قالوا، قد يصيبون إذا أتقنوا الحساب، وقد يغلطون ويخطئون. فلا يعتمد على أقوالهم في الصلاة، وإنما على كسوف الذي يرى. رؤيا كسوف شرع على المسلمين الصلاة والتكبير والذكر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة. أما مجرد قول الفلكي أو الفلكيين جماعة فلا يعتمد عليه، لأنهم قد يغلطون في حسابهم. فلا يقال في ليلة فلانية يصلي الناس الكسوف ولو ما رأوا كسوف، لا، العمدة على ما قاله النبي. فإذا رأيتم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فالمعول على رؤية ذلك، فإذا رأى المسلم ذلك في أي مكان شرع لهم أن يصلوا وأن يتصدقوا وأن يذكروا الله ويكبروا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. كان يأمر بالصدقة تكبير عند الكسوف عليه الصلاة والسلام والعتق. فالحاصل أن أقوال الفلكيين ليس من دعوة علم الغيب، ولا تعتبر من علم الغيب، ولا يكفر من قال ذلك، ولكنه من باب الحساب الذي يخطي ويصيب. فقد يصيبون فيما ينقلون، ويكون قد أتقنوا الحساب الذي أجر الله به العادة، أن الشمس متى نزلت في منزل الفلاني أو القمر كسف، وقد يغلطون في الحساب ويخطئون ولا يقع شيء مما يقولون. ينبغي أن يعلم هذا.
1: نعم، لكن لا حقر على اجتهاده.
0: نعم، لكن تركه أولى، يعني ترك الكلام هذا أولى. إذا رأوا الناس الكسوف صلوا والحمد لله.
1: وهذا كتاب روح الصلاة في الإسلام، تأليف عفيف عبد الفتاح طبارة، صاحب كتاب روح الدين الإسلامي. أحد الأخوة قرأه وعلم على بعض النافع فيه ويرى فيه اعتراض، أتركه لسماحتكم ترى فيه رأيكم. من
0: أصلح الله حال الجميع.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا أبو موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2 ركعتين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل للمكتوبة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله

as though Allahu Akbar. Mm-hmm.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان

0: بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
1: الله أكبر.

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم به

لهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله. الله.

0: وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: هذه بعض الأسئلة أعطانا إياها إخواننا في مسجد الجامع الكبير في البريقة، مسجد الشيخ أحمد عثمان، قالوا من نساء المسجد، وهي 8 أسئلة علمية مفيدة. يقول في السؤال الأول، قال: جاء في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل يدخل في هذا الحديث عدم رؤية الملائكة ربهم في الدنيا؟ هذه المسألة، وهي رؤية الملائكة لربهم عز وجل في الدنيا، مختلف فيها. ألف السيوطي رحمه الله رسالة يثبت فيها ذلك، أن الملائكة يرون ربهم في الدنيا. وقال بعض العلماء إنهم لا يرونه، وجزم بذلك. وبعض العلماء توقف في هذه المسألة، قال: لأنه ليس فيها دليل ظاهر يجعلنا نجزم بأنهم يرون الله أو لا يرونه. وظاهر هذا الحديث المذكور في السؤال أنه يشمل الملائكة، وأنه لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجه من تأتي بصر من خلقه. فهذا اللفظ عام يشمل جميع الخلق. ولذا لما تجلى الله جل وعلا للجبل جعله دكا، اندك الجبل وخر موسى صاعقا. فليس عندنا دليل يجعلنا نجزم بأن الملائكة يرون الله أو لا يرون الله في الدنيا. ليس هناك دليل يجعلنا نجزم بأحد الأمرين، ولكن ظاهر هذا الحديث كما سبق أنه يشمل الملائكة أيضا. وتنبيه على رسالة السيوطي، رسالة السيوطي رحمه الله هي في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة، وليست في رؤيتهم لله جل وعلا في الدنيا. ما سيأتي في السؤال الذي بعده، ولكن مسألة الرؤية رؤية الملائكة لربهم في الدنيا ليس هناك دليل يجعلنا نقطع به. يقول في السؤال الثاني، في قول الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، هل يدخل المؤمن العاصي من أصحاب الكبائر أو الصغائر في هذا الإتيان؟ المسلمون جميعا يأخذون كتبهم بأيمانهم. الذي يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره هم الكفار. لو تأملنا الآيات التي ذكر الله تعالى فيها أخذ الكتاب بالشمال لرأينا أنها في حق الكفار. هذه الآية التي في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتاب وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، قال بعدها: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أي ظن أنه لن يرجع إلى الله جل وعلا. ممن يكذب بالبعث، لا يؤمن بالبعث، وأنه يرجع إلى ربه عز وجل، وهذا في الكفار. أيضا الآية التي في سورة الحاقة، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، إلى أن قال الله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فالذي يؤتى بكتابه بشماله هو الذي لا يؤمن بالله العظيم، فهذا يبين أن الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم هم الكفار. وأما أهل الإيمان على اختلاف درجاتهم فإنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم. ويقول في السؤال الثالث في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هل يدخل في تثبيت العبد في قبره المؤمن العاصي؟ ويختص قول ها ها كنت لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته إلى آخر بالكافر والمنافق؟ نعم، وهذا كما سبق، أهل الإيمان كلهم يثبتون في قبورهم لظاهر الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والذي لا يثبت هو المرتاب المنافق الشاك، كما جاء في الحديث بالنص، جاء بالنص على المنافق وجاء بالنص على المرتاب، هو الذي يقول ها لا لا أدري. وهكذا الكافر كما جاء في الحديث أيضا. فكل المؤمنين ممن يثبته الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد ذلك هناك أعمال يحاسب عليها العبد، هناك ذنوب تترتب عليها عقوبات، ذنوب إذا ارتكبها الإنسان تترتب عليها عقوبات. ويقول في السؤال الرابع يقول هل ثبت حديث أن المقترفين للذنوب والمعاصي من المؤمنين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ جاءت أحاديث في ذكر أناس ممن يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وليس من الكفار. أما الكفار فقد جاء الحديث أيضا نصا أنهم يذادون عن حوضه، المرتد ولو كان قد أسلم ثم ارتد يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا ممن جاء في الدليل أنه يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في هذا الدين وابتدع فيه ما ليس منه، كما جاء في الصحيحين أن أناسا يطردون فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد استدل به أهل العلم على أن أهل البدع المحدثون المبدلون المغيرون يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء هذا في أئمة السوء، أئمة السوء الذين يظلمون الناس ويهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مراد بالأئمة أي الملوك الرؤساء الذين عندهم ظلم للناس ويهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته، جاء أنهم لا يريدون الحوض، وكذلك من يعينهم على ما هم فيه لا يريد الحوض. وقد جاء في أحاديث حديث جابر وحديث كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم وناس قال يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، من صدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا من ويرد علي الحوض. وجاء في بعض الروايات أنهم هم أيضا حتى هم لا يريدون الحوض، وكذلك من أعانهم لا يريد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الذنوب التي يحرم أصحابها من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه هذه الأدلة. ويقول في السؤال الخامس: إذا لم يذكر الأئمة في الراوي جرحا ولا تعديلا ولكن روى عنه جماعة من الرواة واحتج به البخاري أو مسلم في أصولهما، هل يعد هذا توثيقا مطلقا؟ ذكر هذا جماعة من الأئمة أن إخراج البخاري ومسلم لرجل من الرواة في الأصول ولا يوجد فيه جرح من أحد من الأئمة أن هذا يعد توثيقا له، وذلك لأن البخاري ومسلما اشترطا الصحة في الأحاديث، وهكذا أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما وأن ما فيهما صحيح إلا أحاديث بينها أهل العلم معلومة. فإجماع الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول وأن ما فيهما صحيح، هذا في الحقيقة أيضا إجماع على عدالة رواتهما ممن لم يجرح بجرح كما في السؤال. فإذا ذكر الراوي في أحد الصحيحين اعتمادا وهو لم يعلم بأنه جرح من أحد من الأئمة يكون هذا توثيق له، يكون هذا توثيقا له، بخلاف ما إذا قد جرح. لأن بعض الأئمة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم قد جرحوا، فلا نقول كل من أخرج له البخاري ومسلم فهو ثقة، لأن البخاري ومسلم ومسلما رحمهم الله قد يخرجان حديث راوي ضعيف ينتقيان من حديثه انتقاء، وقد يخرجان من حديث ما علم أن له أصلا ونحو ذلك. لكن راوي لم يجرح بجرح من الأئمة وإنما روى عنه جماعة من الرواة واحتج به أحد الشيخين فإن هذا توثيق له، حتى قال بعض العلماء: من أخرج له البخاري ومسلم اعتمادا فقد قفز القنطرة، أي بلغ مرتبة في الثقة. ويقول في السؤال السادس: جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من بعض مغازي فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب عندك بالدف، فقال: إن كنت فعلتي فافعلي. فعلتي أي نذرتي، بمعنى نذرتي كما تبين رواية أخرى: إن كنت نذرتي فافعلي، وإن كنت لم تفعلي أي لم تنذري فلا تفعلي. قال: هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لم تفعلي فلا تفعلي أنه لا يجوز الضرب بالدف مطلقا إلا ما خصه الدليل كإعلان النكاح والفرح والنذر؟ الدف هو من آلات اللهو ولا شك هذا معلوم أنه من آلات اللهو، والأصل عند أهل العلم الأصل في آلات اللهو هو التحريم، دل على هذا القرآن والسنة. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون لأن أصلها محرمة. فإذن هذا هو الأصل عند أهل العلم أن كل آلات اللهو حرام ومنهي عنها، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثناه الدليل. فالدليل استثنى الدف للنساء خاصة، وأما الرجال فإنه باق على التحريم، لا يجوز لهم أن يستعملوا الدف، لكن ورد الدليل باستثناء النساء في الضرب بالدف بأدلة معلومة. بقي هل هذا الاستثناء مطلق يجوز لهن مطلقا؟ الأدلة وردت في مواضع كما ذكر في السؤال، إعلان النكاح كما في حديث الربيع بنت معوذ في صحيح البخاري، حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني بها وعندها جواري تغني بالدف، حين قالت جاري وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. هكذا أيضا في يوم العيد، حديث عائشة في الصحيحين، حين دخل أبو بكر رضي الله عنه وجارية تضرب بالدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله، قال يا أبو بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا دعهما. أيضا في استقبال الغائب الذي عبر عنه في السؤال بالنذر، ليس النذر مما يبيح الدف، إنما استقبال الغائب الذي له منزلة كما ذكر في الحديث، وصول الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة فضربت هذه المرأة بالدف استقبالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان هذا لأنها نذرت، وليس مطلقا لاستقبال كل غائب. فبعض أهل العلم قصر، قال هذا هو الذي يجوز من الضرب بالدف فقط، وما عدا ذلك فلا يجوز. وبعض العلماء قال بل يجوز للنساء أيضا فيما هو من مواسم الفرح أو أيام السرور ولو غير هذه، والأحوط أن الدف لا يضرب إلا في مثل هذه المناسبات، كعيد، كزواج، وأكثر ما يفعله الناس كذلك. أما أن يتوسع في ذلك في كل شيء كما يفعل بعض الناس فهذا ليس بمشروع. انظر إلى كلام أبي بكر في الحديث، سمى الدف ماذا؟ مزمار الشيطان، أي أن الأصل أنه منهي عنه، الأصل أنه منهي عنه، ولذا سمى مزمار الشيطان، مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحوط هو الاقتصار في الضرب بالدف على ما ورد به الدليل، ولا أكثر ما يضرب الناس به في الزواج لإعلان النكاح، فهذا جائز، وما عدا فالأصل أنه منهي عنه، ما عدا ما ورد في الدليل الأصل أنه منهي عنه، هذا في الدف. أما باقي الآلات فهي منهي عنها، كالطبل، الطبل منهي عنه دائما في حق الرجال والنساء، وهو الذي يكون مكتوما من الجانبين، الدف هو ما كان مكتوما من جهة ومفتوحا من جهة أخرى. أيضا مما أنكره السلف، جاء عن جماعة من السلف كما ذكر ابن رجب ومر معنا في درس الدراري ذكرنا، الدف الذي فيه حلق تصلصل وتصدر أصواتا إذا ضرب، الذي كان دف العجم، هذا نهى عنه السلف، إنما الدف الذي ليس فيه علق، يعني حلق حديدية

0: وأكثر العلماء على خلاف هذا القول، وهو الذي جزم به شيخ الإسلام بن تيمية في أكثر من موضع من كتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبعوثا إلى الملائكة، وإنما بعث إلى الجن والإنس وهم المكلفون، وأما الملائكة فإنهم مخلوقون لطاعة الله ولعبادته. وهكذا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلته عبر الملائكة، ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الملائكة أو علمهم أو اجتمع بهم لقصد التعليم كما اجتمع بالجن وعلمهم ودعاهم. فأكثر أهل العلم أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت إلى الجن والإنس ولم تكن إلى الملائكة، وأن الملائكة خلق من خلق الله خلقهم الله للعبادة والطاعة، كلهم مؤمنون، كلهم لا يعصون الله. ويقول في السؤال الثامن والأخير: ذكر الحافظ ابن حجر تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. فقول الحافظ رحمه الله مؤمنا به، هل المراد الإيمان بنبوته أي مؤمن بأنه نبي، أو المراد الإيمان به بعد بعثته؟ فإن كان الإيمان به بعد بعثته فهل يخرج من هذا ورقة بن نوفل ولا يعد صحابيا، خاصة أن الحافظ بن حجر رحمه الله لم يجزم بصحبته وقال في إثباتها نظر لأنه لم يدرك البعثة. وقد ذكر السخاوي في فتح المغيث عن شيخه الحافظ بن حجر هذا التفصيل. المعلوم أن معنى مؤمنا به أي بعد بعثته، لأن أناسا ظاهر الأدلة التي جاءت عنه أنهم آمنوا أن هذا هو رسول الله، ولكن هذا كان قبل البعثة فلا يسمون صحابة، كبحيرة الراهب الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الشام وقال لعمه رده إلى المدينة أخشى عليه اليهود إذا عرفوا. فهذا الراهب الذي كان عنده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء
0: به بعد بعثته، لا مؤمنا بنبوته أنه نبي ولو لم يبعث بعد كما سبق التمثيل له، فيكون مؤمنا به أي بعد البعثة. وأما ورقة بن نوفل فقد عده جماعة من العلماء من الصحابة، عده علماء كثير من الصحابة، وذلك أنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. فخديجة حين أتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوحي إليه، أي قد بعث، قد نبأه الله جل وعلا وأتاه الوحي. فذكر ورقة بن نوفل في الصحابة ليس ببعيد، والذين لم يعدوه صحابيا ورقة بن نوفل كبعض العلماء الذين لم يعدوه صحابيا قالوا لأنه مات قبل أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وقبل أن يدعو الناس، إنما حين نبئ تنبيئا، ولكن الظاهر أنه صحابي ورقة بن نوفل صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد نصرته وقال يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك وإني إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهو في الظاهر أنه صحابي بخلاف من ذكروا قبل، فهو ليس بصحابة لأنهم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون هذه المسألة معنى مؤمنا به أي بعد بعثته.

0: وورق قد كان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم هو بداية البعثة، مقدمات البعثة، لأن هذه الأسئلة هي الثمانية، وهي أسئلة علمية نافعة تدل على وجود خير عظيم ودعوة مباركة في مسجد الجامع الكبير الذي يقوم عليه الشيخ أحمد بن عثمان جزاه الله خيرا ونفع الله به. ونصيحتنا لهم أن يستمروا على ما هم فيه من العلم والخير، فكم من أناس استفادوا من ذلك المسجد رجالا ونساء، وكم من أناس سكنوا حول ذلك المسجد وهم من العامة هداهم الله تعالى إلى السنة وإلى طلب العلم وأحبوا ذلك، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. فنسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب عندك بالدف. فقال: إن كنت فعلت فافعلي. فعلت أي نذرت، بمعنى نذرت كما تبين رواية أخرى، إن كنت نذرت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي أي لم تنذري فلا تفعلي. قال: هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لم تفعلي فلا تفعلي أنه لا يجوز الضرب بالدف مطلقا إلا ما خصه الدليل كإعلان النكاح والفرح والنذر؟ الدف هو من آلات اللهو، ولا شك هذا معلوم أنه من آلات اللهو، والأصل عند أهل العلم الأصل في آلات اللهو هو التحريم، دل على هذا القرآن والسنة. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون لأن أصلها محرمة. فإذن هذا هو الأصل عند أهل العلم، أن كل آلات اللهو حرام ومنهي عنها، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثناه الدليل. فالدليل استثنى الدف للنساء خاصة، وأما الرجال فإنه باق على التحريم، لا يجوز لهم أن يستعملوا الدف، لكن ورد الدليل باستثناء النساء في الضرب بالدف بأدلة معلومة. بقي: هل هذا الاستثناء مطلق يجوز لهن مطلقا؟ الأدلة وردت في مواضع كما ذكر في السؤال، إعلان النكاح كما في حديث الربيع بنت معوذ في صحيح البخاري حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني بها وعندها جواري تغني بالدف، حين قالت: جاري وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. هكذا أيضا في يوم العيد، حديث عائشة في الصحيحين حين دخل أبو بكر رضي الله عنه وجارية تضرب بالدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله. قال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، دعهما. أيضا في استقبال الغائب الذي عبر عنه في السؤال بالنذر، ليس النذر مما يبيح الدف، إنما استقبال الغائب الذي له منزلة كما ذكر في الحديث وصول الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة فضربت هذه المرأة بالدف استقبالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان هذا لأنها نذرت وليس مطلقا لاستقبال كل غائب. فبعض أهل العلم قصر، قال: هذا هو الذي يجوز من الضرب بالدف فقط، وما عدا ذلك فلا يجوز. وبعض العلماء قال: بل يجوز للنساء أيضا فيما هو من مواسم الفرح أو أيام السرور ولو غير هذه، والأحوط أن الدف لا يضرب إلا في مثل هذه المناسبات، كعيد، كزواج، وأكثر ما يفعله الناس كذلك. أما أن يتوسع في ذلك في كل شيء كما يفعل بعض الناس فهذا ليس بمشروع. انظر إلى كلام أبي بكر في الحديث، سمى الدف ماذا؟ مزمار الشيطان، أي أن الأصل أنه منهي عنه، الأصل أنه منهي عنه، لذا سمى مزمار الشيطان. المزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحوط هو الاقتصار في الضرب بالدف على ما ورد به الدليل، ولا أكثر ما يضرب الناس به في الزواج لإعلان النكاح، فهذا جائز. وما عدا فالأصل أنه منهي عنه، ما عدا ما ورد في الدليل الأصل أنه منهي عنه، هذا في الدف. أما باقي الآلات فهي منهي عنها، كالطبل، الطبل منهي عنه دائما في حق الرجال والنساء، وهو الذي يكون مكتوما من الجانبين. الدف هو ما كان مكتوما من جهة ومفتوحا من جهة أخرى. أيضا مما أنكره السلف، جاء عن جماعة من السلف كما ذكر ابن رجب ومر معنا في درس الدراري ذكرناه، الدف الذي فيه حلق تصلصل وتصدر أصواتا إذا ضرب، الذي كان دف العجم، هذا نهى عنه السلف. إنما الدف الذي ليس فيه علق، يعني حلق حديدية، وليس فيه أشياء معلقة به تصدر أصواتا أخرى. أخ يقول الذي يصلي يوم الجمعة فقط، هل يدخل في حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ تقدم معنا مرارا أن الكفر، أن ترك الصلاة الذي يكون كفرا هو ترك الصلاة بالكلية بحيث لا يصلي شيئا، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قال وهذا هو معنى الترك، والأحاديث جاءت بالترك، فالترك عدم الفعل كليا. طيب هذا الذي يصلي الجمعة في الغالب أن مثل هذا إنما يصلي على سبيل العادة، يتخذ هذا اليوم اجتماعا للناس، يجتمعون يلبسون ثيابهم الحسنة فيخرج معهم عادة لا عبادة وتقربا إلى الله، لأنه لو كان في قلبي حب التقرب إلى الله تعالى لحمله ذلك على فعل الصلوات الأخرى ولو على فعل بعضها. فالقول بأن هذا لا يسمى تاركا للصلاة فيه نظر، بل هو الأقرب أنه يدخل في من يترك الصلاة، وفي من يصح أن يقال أنه تارك للصلاة. أخ يقول الذي يقلد الحيوانات في أصواتها كنهيق الحمار وصوت الثور وغيره، هل هو آثم؟ عندنا قاعدة دلت عليها أدلة في الشريعة أن التشبه بالحيوان حرام، سواء في صوته أو في هيئة جلوسه أو في أكله، وردت أدلة بكل ذلك. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط الرجل ذراعيه في الصلاة انبساط الكلب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الثعلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن مثنى وثلاث، ونحو ذلك من الأدلة التي نهي فيها عن التشبه بالحيوان، لأن الله تعالى أكرم الإنسان، فكونه يتشبه بالحيوان يكون أنزل نفسه من المحل الذي جعله الله فيه وهو الكرامة إلى أن تشبه بحيوان، فالتشبه بالحيوانات محرم، فلا يجوز أن الإنسان يقلد أصوات الحيوانات ويتشبه بها في ذلك أو في هيئتها. بل كثير من العلماء حين حرموا بعض الألبسة أو بعض الأشياء عللوا ذلك أن فيها تشبها بالحيوان، وأخ يقول الأحذية والأحزمة التي هي من جلود السباع هل يشملها الحديث؟ نعم يشملها، وقد نص على هذا العلماء، ومن نص عليه النووي رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تفترش، وقال لا تركبوا الخز ولا النمار، فهي داخلة في ذلك منهي عنها. أخ يقول الذين يجوزون لباس البنطلون في هذا العصر يستدلون بأن السراويل كانت تلبس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البنطال هو نفسه السراويل، وإنما يسمى بنطالا تسمية عصرية، قل تسمية غير عربية أحسن عصرية، فالعاجم يسمونه بنطالا، العرب يسمونه سراويل. ويقول إن البنطال يجوز لبسه وإلا بسه الكفار، لأنه كان يلبس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه المسلمون والكفار، فما الجواب عن هذا؟ كما سبق البنطلونات بهذا الشكل الذي هي موجودة عنه فيه مخالفات شرعية، ليست هي السراويل التي تلبس. فلو فرض وجود شيء واسع سواء سمي سراويل أو سمي بنطلون يجوز لباسه، إذا وجد الشيء الواسع الذي هو مثل ما يسمى ما يلبس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن السلف فيجوز لباسه، ماذا ففي مخالفات شرعية كما سبق. أخوني يقول السجود لغير الله هل هو كفر أكبر مخرج من الإسلام أم فيه تفصيل؟ أما في ملتنا في شريعتنا فهو كفر، نعم في الشرع السابقة كان السجود على وجه التحية جائز، وأما في هذه الشريعة فنسخ ذلك، فالسجود لغير الله لا يكون إلا تعبدا، والتعبد لغير الله تعالى كفر، كفر أكبر مخرج من الإسلام. وأخ يقول هذا السؤال من بعض إخواننا السلفيين المقيمين في بريطانيا ومفاده يقول في فصل الصيف يتأخر وقت صلاة العشاء إلى ما قبل منتصف الليل، بينما يدخل وقت صلاة الفجر في قريب الساعة 3:30، مما يؤثر على النوم والراحة البدنية، فهم يسألون هل يوجد طريق شرعي يبيح لهم أو يتيح لهم الحصول على قسط من الراحة دون مخالفة للأحكام الشرعية؟ قالوا وهناك وسائل يعتمدها بعض الناس، وهي كما يلي: منهم من يجمع بين صلاة المغرب والعشاء طوال فصل الصيف الذي يمتد 3 أشهر، يعني في صلاة المغرب، ومنها أداء صلاة المغرب في وقتها ثم النوم إلى الثلث الأخير من الليل لأداء صلاة العشاء، وبعد دخول صلاة الفجر يصلون الفجر، ومنها أداء صلاة العشاء بعد مرور 1:30 تقريبا من أذان المغرب مع بقاء الشفق الأحمر في الأفق، وهذا ما تعتمده أغلب المسائل، فنرجو توضيح ذلك وتقديم النصح. معناه أن الليل يضيق، يضيق وقت الليل ويتأخر العشاء كثيرا ويتقدم الفجر كثيرا، فيصير وقت الوقت ما بين العشاء والفجر وقتا يسيرا. أما الطريقة الأولى التي ذكرها أن بعض الناس يفعلها وهي الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب فهذا غير جائز، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي كتاب موقوت، شيء واجب فرضه الله وكتبه على الناس أن تؤدى في وقتها. والجمع إنما يجمع مسافر، أو إذا جمع مريض شق عليه صلاة كل الصلاة في وقتها في بعض الأحيان، أما الاستمرار في ذلك لمدة 3 أشهر فإن هذا خلاف ما دل عليه القرآن والسنة. وهكذا الطريقة الثالثة التي ذكر غير صحيحة، أنهم يصلون بعد أذان المغرب 1:30 ولم يدخل وقت العشاء بعد، وإنما يعتمد 1:30 بين مغرب والعشاء في الأماكن التي يكون بعد 1:30 قد دخل وقت العشاء. أما إذا كانوا متيقنين أن وقت العشاء لم يدخل كما قال الشفق لا يزال موجودا فإن هذا غير جائز، وهو صلاة فعل للصلاة قبل وقتها. وأما الطريقة الثانية التي ذكرها فإذا كان ذلك مع الحفاظ على الجماعة لا يضيعون الجماعة، يتفق الناس رواد المسجد على ذلك، فهذا جائز، يصلون المغرب في وقتها ثم يرجعون إلى بيوتهم ينامون إلى الثلث الأخير من الليل، ثم يحضرون ويصلون العشاء أي بعد دخول وقتها بيسير، لأنه قال لا تدخل إلا قبل منتصف الليل. فإذا اتفقوا على ذلك ولم يضيعوا الجماعة فلا بأس بذلك، وإن لم يتم ذلك فيستطيعون أن يرتاحوا مثلا في النهار، يصبرون على هذه المدة التي هي نحو 3 أشهر، ينام في النهار ما يسر الله له لأجل أن يحافظ على الصلاة في وقتها. وهذه هي النصيحة، أنهم يسعون في ترتيب أوقاتهم ولو بأخذ قسط من النهار للنوم لأجل أن يحافظوا على أداء الصلوات في وقتها، إنه تعرف عندهم المواقيت، فما دامت المواقيت معروفة فلا يجوز مخالفتها، إنما يقدر التقدير كما ورد أن منهم من يقعد 1.5 ساعة، هذا هو تقدير، إنما يقدر تقديرا من لم يعرف المواقيت، الذي لا تتبين عنده أوقات الصلاة يقدر على أقرب بلد إليه، أما الذي تتبين عنده المواقيت فهذا واجب أن يعمل بما تبين له، والله أعلم. وأخ يقول امرأة مرضع طلقها زوجها وهي لا يأتيها الحيض، فكم تكون عدتها؟ تكون عدتها حتى تحيض ما دامت أنها من أهل الحيض، لم ينقطع عنها الحيض، إنما الذي تعتد 3 أشهر امرأة صغيرة لم تحض بعد، أو امرأة آيسة انقطع عنها الحيض انقطاعا نهائيا. أما من انقطع عنها الحيض لأجل الرضاع، بعض النساء في فترة الرضاع لا تحيض، فهذه عدتها 3 حيض، تنتظر حتى يأتيها الحيض وتعتد 3 حيض. أخ يقول امرأة عندها ذهب تريد أن تساهم في بناء مسجد ولها أولاد فقراء، فما هو الأفضل، أن تجعل هذا المال مساهمة في بناء المسجد أو أن تعطيه أولادها؟ إذا كان أولادها صالحين ويستعينون بهذا المال على طاعة الله، لا يستعينون به على المعاصي والمخالفات، وهم فقراء محتاجون يحتاجون في أمورهم اللازمة من مسكنهم ومأكلهم وكسوتهم، فيعطاهم إياه أفضل، تعطيه أولادها أفضل، يستعف به عن الناس ويستعين به على الطاعة. أما لو علمت أن أولادها سيستعينون به في المعاصي يستخدمونه فيها حتى لو كانوا فقراء، وجعلته في سبيل الله في بناء مسجد، فهذا أفضل حتى لا تكون عونا لهم على المعصية. وأخ يقول امرأة نبث في وجهها شعر وزوجها يطلب منها حلقه، فهل تحلقه؟ نعم لها أن تحلقه، إنما الرجل لا يجوز له حلق اللحية، وأما المرأة لو نبت لها شعر في وجهها فإنه يجوز لها أن تحلق ذلك. أخ يقول أمي لا تستطيع القراءة ولا الكتابة، تحفظ بعض السور الصغيرة تصلي بها ولا تستطيع حفظ التشهد، التشهد الذي فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما حفظتها إياه خلال 2 أو 3 أيام تنساه وهي كبيرة في السن، فما حكم صلاتها؟ صلاة صحيحة، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاجتهد في تحفيظها إياه، وبين الحين والآخر ردد عليها ذلك واجعلها تردده، فإن قالته في صلاتها فهذا هو المشروع، وإن لم تقله نسيته ولم تستطع فصلاتها صحيحة. وأخ يقول أنا ممن يحب الشعر العربي وأحيانا يزاحم كثيرا من أوقاتي، فهل صحيح أن الشعر يطبع على القلب؟ لا ينبغي أن ينشغل الإنسان بالشعر حتى يشغله عما هو أهم منه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، وهذا تحذير للمسلم أنه ينشغل بالشعر عن ذكر الله عن القرآن، لكن لو حفظ الإنسان من الشعر لا سيما مثلا منظومات العلمية، أو حفظ من الشعر ما فيه معاني حسنة دون أن يشغله عما هو أهم من القرآن والسنة والعلوم، وإنما ما حفظه على الطريق. وأما أن يشغل الإنسان نفسه بالشعر فهذا كما سبق مذموم. وإما ينسب إلى الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. أن يقول أن العالم يشغل بذلك هذا يزري به حتى يضيع علمه الذي هو عنده. أخ يقول: أنا أدرس في الثانوية، وصلت في الدراسة إلى الثاني ثانوي، ونيتي أن أكمل دراستي الثانوية ثم أعود لطلب العلم، ووالدي يريدني أن أوقف دراستي الثانوية وأعود لطلب العلم، فما النصيحة لي؟ كثير من الناس يعاني من عكس هذا، يريد يطلب العلم ويجد والده الذي قد يكون والده محبا للخير لكن بسبب الإعلام في الدراسة الدنيوية تأثر فيشكو من أبيه أنه يمنعه من طلب العلم. إذا كان أبوك يشجعك على طلب العلم فأحمد الله واعتبر هذا نعمة، استغل الفرصة واطلب العلم، فطلب العلم لا تساويه الدنيا بما فيها. وينبغي أن تعرف هذا الفضل لأبيك وتشكر له وتعلم أنه حريص عليك، يريد لك الخير إذا كان يشجعك على طلب العلم. وأخني يسأل في سؤال يقول: أنا طالب علم جديد وعندي همة للإقبال على العلم، ولكن قد يصرفني عن العلم تحبيط أصحابي الذين كنت مصاحبا لهم قبل. قال: فهل تنصح طالب العلم بالإقلاع عن وسائل التواصل مثل الفيسبوك والواتساب وأشياء أخرى ذكرها؟ لا شك أن هذه الأمور تشغل طالب العلم مع الفيسبوك مع هذه الذي ذكر، هذا سيضيع وقته، فلا تشغل نفسك بها، الضرر فيها أكثر من النفع بها إن كان فيها نفع. إن كان هناك إنسان يستعملها في النفع فالضرر فيها أكثر. فإذا كنت تريد طلب العلم لا تشغل نفسك بهذه الوسائل، وسائل التواصل. إن كان عندك جوال تتصل بمن ترى الاتصال به مهما، تصل به رحما، تتصل بالوالدين، تتصل بالإخوة، بالأخوات، بالأقارب بين الحين والآخر، أو تتصل بصاحب لنصيحة أو تذكير أو دعوة إلى طلب العلم. أما أن طالب العلم يبقى فاتحا لهذه التواصلات دائما أو يشغل نفسه بها في كل يوم، هذه يذهب فيها الوقت وتضيع فيها الأعمار، فلا تضيع نفسك فيها. أنت طالب علم اشغل نفسك بطالب علم، لا سيما طالب علم مبتدئ يستحسن أن لا يكون معه جوال أصلا، إذا استطعت أن تكون بدون جوال فهذا أفضل، فإنه يذهب بوقت كثير. أيضا يعلم الغائب بما يحصل، إنسان يكون مستقرا في طلب العلم فيرسل له أصحابه من البلاد الأخبار: فلان فعل وفلان فعل وحصل اليوم كذا، وظل يسأل وماذا حصل وإن جاء فلان، وقضى الوقت الطويل في ضياع. فإذا تريد طلب العلم تفرغ واقطع نفسك من هذه الأمور، وإن استخدمتها بحال ضرورة مواصلة ما لا بد منه وإلا فلا داعي لها. أخبرني بعض الإخوة حين كنا في العمرة، قال بعض الإخوة هنا من طلاب العلم، قال انشغلوا بهذه التواصلات لا سيما هناك الإنترنت قوي، قال بعضهم يقضي ما بين 6 إلى 7 إلى 8 ساعات كل يوم على وسائل التواصل. هذا الآن صار عدو، هذا الجهاز الذي يأخذ في اليوم 6 ساعات هذا عدو، ما صار جهازا تنتفع به بل صار من أشد الأعداء الذين يجب أن تحذر منهم. يسرق عليك في اليوم 6 ساعات إلى 7 إلى 8 ساعات بدون فائدة، والذي يدمن على هذه الأمور ويتعلق بها سينشغل بها ويزداد إدمانه، والذي لا يعرفها أحسن له ما يعرف، ما يدري ما مع الناس. الإنسان إذا عرف الشيء تتعلق به نفسه بعد ذلك يصعب عليه فراغ، لكن إذا كنت ما تعرف أحسن لا تعرف، كن لا تعرف حتى لا تشغل نفسك بها. وأخ يقول: أنا طالب علم مبتدئ وكنت أقرأ سورة الكهف كل جمعة، فقال لي بعضهم إن تخصيص قراءتها يوم الجمعة ليس من السنة، الحديث الوارد في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه زيادة يوم الجمعة فيه زيادة ضعيفة، فالرواية يروون الحديث الثقات كشعب بن الحجاج وغيره، يروون الحديث بدون زيادة يوم الجمعة، بل من قرأ سورة الكهف كذا مطلقا له ذلك الفضل. وبعض الرواة هشيم بن بشير زاد يوم الجمعة مخالفا شعب بن الحجاج وغيره من الثقات، فهي زيادة شاذة. والحديث في فضيلة قراءة سورة الكهف مطلقا، وأما تخصيصها بيوم الجمعة فكما سبق أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. قد كنا قرأنا في الدرس في مدة وفي فترة سابقة بحث هذا الحديث وبيان طرقه وعلة هذه الزيادة، جمعها أخونا أبو الزبير في رسالة مطبوعة موجودة في بيان شذوذ هذه الزيادة وعدم عمل السلف بها. أخني يقول أنا طالب علم مبتدئ يأتيني فتور، فما النصيحة؟ النصيحة أن تصبر وإن أتاك فتور. من الذي ما يأتي فتور؟ كل إنسان يعرض له الفتور، لكن المسلم لا يستجيب للفتور، المؤمن لا يستجيب للفتور والكسل والإهمال وإلا يعرض له. لكن ما دام أتى فتور وهو بين طلبة العلم، يحضر حلق العلم، يحافظ على الصلوات في جماعة، يطيع الله، يقرأ، يراجع ما استطاع، هذا في خير، لا يزيل له الشيطان البعد عن هذه المجالس، فإنه سيفتر أكثر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة أي نشاط، ولكل شرة فترة. كل نشاط يعتريه فتور. من كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، الذي إن فتر لا يخرج في حال فتور عن السنة، وعنده فتور لكن ملتزم بالسنة والطاعة، فهذا في خير وهدى ورشد. ومن كانت فترته إلى غير ذلك، إلى غير السنة، إلى خلاف السنة، إلى المعاصي، إلى المحدثات، فقد ضل. فحتى إن فترت اجعل فتورك تكون فيه محافظا على السنة، على الطاعة، وهكذا جاهد نفسك سرعان ما ترجع إلى نشاطك، لا تستجب للفتور. الفتور لو استجبت له يولد الفتور، والشيطان حريص على طالب العلم أن يصرفه عن أماكن العلم، ولا سيما المبتدئ يضيق عليه في حاله، يأتيه ضيق، يشتاق إلى أهله، إلى بلده، يصيبه غم وكرب في المكان الذي هو فيه، فإذا صبر ينجلي عنه ذلك بإذن الله ويزول وتكون عاقبته حميدة. وأخن يقول: أنا من طبيعتي الغضب وأكره هذا الأمر، فماذا أفعل؟ افعل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تغضب. قال الراوي: فسألته مرارا رددت عليه وهو يقول: لا تغضب. قال: ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. قد يقول قائل: ما معنى قوله لا تغضب؟ الغضب قد يكون طبيعة في الإنسان، فمعنى الحديث لا تغضب يحتمل معنيين: إما أنه بمعنى لا تنفذ الشيء الذي غضبت فيه، لا تفعل ما غضبت عليه، إذا غضبت على شيء لا تحققه، اتركه، انصرف عنه، ابتعد منه. لكن الغضب قد يعرض للإنسان بطبيعة البشر، قد جاء في الحديث أن الإنسان خلق خلقا لا يتمالك، أي يعتريه الغضب، فإذا غضب لا ينفذ. المعنى الثاني الذي يحتمل الحديث لا تغضب أي اجتنب أسباب الغضب، الأسباب التي توصلك إلى الغضب قبل أن تغضب اجتنبها وابتعد عنها، فإنك إذا اجتنبتها فإنك لن تغضب، إنك قد اجتنبت الأسباب التي توصلك إلى الغضب من أصلها. والإنسان يجاهد نفسه على هذا الأمر، وإذا غضب لا يحقق الشيء الذي غضب فيه ويجتنب ذلك. علي رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين حين كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، غاضب فاطمة فخرج من البيت، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسألها أين ابن عمك، هو زوجها ابن عمها، قالت غاضبني وخرج. قال أهل العلم هذا مما يقطع به الغضب، أن الإنسان يفارق الموضع الذي حصل له الغضب فيه، وهذا مما يزيله عنه.
1: وأخن يقول أيهما أفضل إبراهيم أو موسى، وأيهما أكثر ذكرا في القرآن؟ أما موسى فذكر كثيرا في القرآن أكثر من إبراهيم، وأما الأفضل فهو نبي الله إبراهيم، فهو خليل الرحمن. وعند أهل العلم أن أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه في المرتبة إبراهيم، ويليه موسى، ويليه عيسى ونوح. وقد ذكر هؤلاء مجموعون في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى.
0: ويقول أيهما أقدم خلقا، الكرسي أم القلم؟ نريد توضيحا مختصرا. أما الكرسي فالله أعلم، ليس في الدليل ما يوضح ذلك أو يبين متى كان خلق الكرسي، لكن يذكر العلماء مسألة الخلاف بين أيهما خلق قبل، العرش أو القلم، هذا الذي وردت فيه الأدلة. وأكثر العلماء على أن العرش مخلوق قبل القلم، فإن في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، استفاد منه أن القلم أول ما خلق أمر بالكتابة، وقد كان العرش موجودا حين كتب القلم، يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. إذن القلم حين كتب مقادير الخلائق كان عرش الرحمن على الماء، فمعناه أن العرش قبل، لأن القلم أمر بالكتابة أول ما خلقه الله، كتب مقادير الخلق أول ما خلقه الله، إذن أول ما خلقه الله أمر بالكتابة، والعرش قد كان موجودا. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا ابن القيم جزم به في نونيته، فإنه قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذان، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، أي قد كان موجودا وقت الكتابة.
1: أخني يقول بعض العلماء يستثني التصوير لأجل الدعوة، ويعلل ذلك بأنه إذا رفع الحرج عن الإنسان التصوير للبطاقة الشخصية وهي مصلحة فردية، فمن باب أولى التصوير للمصلحة العامة. وهذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر حياته، وهو مثل ما ذكر عن الإمام الألباني. الإمام الألباني لم يجز هذا لأجل الدعوة، أجازه لأجل المصالح كما سبق، بطاقة، هوية، جواز السفر، متابعة المجرمين. أما كونهم مصلحة في الدعوة، الحقيقة أن الدعوة تنشر بعلم العالم وليس بصورته، فالدعوة والعلم ينشر بصوته وكلامه وبكتبه ومؤلفاته وبمخالطته للناس ودعوته إياهم، ولا تنشر الدعوة بصورته. وكم من عالم انتشر علمه في الآفاق ولم يكن له صور منشورة، وكم من عالم آخر صوره منشورة ولم ينشر علمه كانتشار علم ذلك الذي قبله ولم يتصور. وهكذا كيف وصلنا علم السلف والأئمة
0: وصلنا في كتبهم ومؤلفاتهم، وهكذا من أدرك منهم تسجيل صوته وصلنا بصوته. فالقول بأنه مصلحة في الدعوة، عند التأمل تجد أن المصلحة هي في علم العالم وليس في صورته. والشيخ الألباني رحمه الله مع أنه يقول بتلك الأمور، يقول بإباحتها لأن فيها مصلحة قياسا على مصلحة تدريب البنات على تربية شؤونهن، إلا أنه يمنع هذا لأجل الدعوة. وحتى الشيخ ابن باز رحمه الله كلامه الذي في آخر حياته لم يقل بإباحة تصوير العالم مطلقا، إنما قال إن كان في تصوير الندوات والاجتماعات مصلحة فلا بأس. هذا في آخر حياته يقول في الندوات والاجتماعات العامة، أما أنه يرى تصوير العالم نفسه فلم يقل هذا، وهو نفى هذا عن نفسه قال لم أقله. وأخن يقول بعض الناس قد يدخل جنديا مع الرافضة رغبة في الدنيا لا تصحيحا لمذهب الرافضة، فما حكمه؟ وهل كل من كان حوثيا يكون كافرا إلى آخر. الجندي مع الرافضة معناه أنه سيقاتل معهم، هذا وظيفة الجندي، سيقاتل معهم ويدافع عنهم، والقتال من النصرة، والنصرة لهم موالاة، والموالاة إن كانت لأجل الدين وما هم عليه من المثل الباطل فهي كفر، وإن كانت لدنيا ولا يعتقد عقيدتهم إطلاقا فهذا لا يكون كفرا، الموالاة هذه لا تكون كفرا، مع أن هذا من أشد الموالاة، ولا تكون في الغالب من مسلم، لا تكون إلا من منافق أو ضعيف الإيمان جدا أن يقاتل مع الكفار في صفوفهم ضد أهل الإسلام. بقي من حيث القتال الحكم وحكمهم، فيقتل كما يقتلون ويقاتل كما يقاتلون لأنه في صفوفهم فهو منهم في حكم القتال. وأخن يقول بعض ميداليات المفاتيح يكون ذيل ثعلب يعلق به المفاتيح للزينة، فما حكم هذا الفعل؟ هو منهي عنه كما سبق، سواء تعليق المفاتيح بها أو أخذ ذيل الثعلب وتعليقه في سيارة ونحو ذلك، هو من التزين به. وقد نص على هذا النووي، نبه عليه أن هذا شامل للبسه وافتراشه واتخاذه للزينة. أخ يقول بعضهم يقول إن صيام هذه الأيام من السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ويعتقد أن صيام هذه الأيام أي أيام عشر ذي الحجة سنة، فهل هذا صحيح؟ وهل ورد حديث في هذا دون حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح مطلقا؟ جاءت أحاديث في الصيام خاصة ولكنها ضعيفة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه العشر، حديث حفصة وهو حديث ضعيف، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيامها وهي أحاديث ضعيفة، لكن صيامها يشمله حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح في العشر عموما، فهو حث على العمل الصالح وأخبر أنه أعظم أجرا وأحب إلى الله جل وعلا وأفضل من العمل فيما سوى من الأيام، ومن ذلك الصيام. وأخن يقول بلادي من البلدان التي يسيطر عليها الروافض، فإذا رجعت أمر على نقاطهم فيسألونني من أين جئت، فإذا قلت لهم من مركز الضالع سيفعلون بي ويفعلون، فهل يجوز أن أكذب عليهم؟ الذي ننصحك به أنك لا ترجع إلى البلاد التي يسيطر عليها الروافض أصلا، سلمك الله منها فلا ترجع إليها. ترى الروافض، ترى فسادهم، ترى علوهم وجبروتهم، ترى ما يفعلون من المنكرات، قد تسمع الكفر بأذنك ولا تستطيع الإنكار، فأرح نفسك وابتعد عنهم، ومن كان له أهل يكفي أن يواصلهم ولو بالجوال، يتصل عليهم ويسأل عن حالهم ويكفيه ذلك. فمن خرج من بلاد الرافضة لا ننصحه بالرجوع إليها أبدا. ماذا قال القحطاني رحمه الله في الأشاعرة وهم ليسوا بكفار في الروافض؟ قال في بيت نحو ذلك، قال لو كنت أعمى سرني ذاك العمى كي لا يرى إنسانكم إنساني. يقول لو كنت أعمى فرحت النعم من أجل لا أراكم، فكيف بالرافضة؟
1: أخا يقول: بماذا نستدل على جواز رؤية الله تعالى في المنام للمؤمن؟ استدل له العلماء بحديث ابن عباس ومثل حديث معاذ وعن غير من الصحابة، عن جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. وهذه رؤية منامية، وهي جائزة كما أثبت أهل العلم أنه يجوز ذلك. قد جاء هذا عن جماعة من السلف أنهم رأوا الله تعالى في المنام. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن رؤية الله في المنام معناه أنه يضرب للرائي على قدر إيمانه، يرى الله تعالى على قدر إيمانه. ولذا جاء في حديث ابن عباس: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. ومن كان دونه إيمانا يكون على قدر ما قام في قلبه من الإيمان.
0: أخوني يقول: هل الشهيد في سبيل الله بعد قتله ودفنه مباشرة ينعم ويدخل الجنة ويلقى الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يقيد ذلك بالدفن، بل يقال بعد قتله حتى ولو لم يدفن. قد يبقى بعضهم لم يدفن شهرا أو شهرين أو سنة، لكان في معارك ويقتل في موضع لا يستطيع أخذه، فيقال أول ما يقتل، أول ما يقتل تصعد روحه إلى السماء تدخل الجنة. وهكذا كل ميت أول ما يموت تصعد روحه إلى السماء. فأما المؤمن فتفتح لها أبواب السماء، وأما الكافر فترد روحه إلى الأرض ولا تفتح لها أبواب السماء. والشهيد كذلك، ويكون في الجنة أول ما يقتل. فمن قتل شهيدا فأول ما يقتل روحه تصعد إلى الجنة، فيلتقي الشهداء ويلتقي من شاء الله تعالى أن يلقاه. وحياة البرزخ ليست كالحياة الدنيا. نعم، قد وردت الأحاديث أن أرواح الشهداء تنعم، وأنها في جوف طير خضر، وأن الشهداء يجتمعون على باب الجنة ونحو ذلك، ولكن حياة البرزخ ليست كالحياة الدنيا. بقي أن ننبه على أمر مهم، وهو: ما هو الجهاد الذي يترتب عليه هذه الأمور ويكون صاحبه من أهل الجنة إن قتل ويسمى شهيدا؟ الجهاد الذي وعد به هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا نستفيد منه أنه لا يقاتل لأمور أخرى، لا يقاتل لعصبية، لا يقاتل حمية للوطن والأرض، لا يقاتل لأجل يذكر ويقال إنه شجاع، لا يقاتل لأجل المغنم والأموال. وأيضا نستفيد من قوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أن الأصل الذي ينويه المجاهد يقاتل لينصر الإسلام، لا يدخل المعركة لأجل يقتل، لا يكون همه أني أذهب إلى المعركة لأجل أقتل فقط وتغيب نية نصرة الإسلام عنه. فإن بعض الشباب من حماسه يسمع الجنة وما فيها من النعيم وما يناله الشهيد من الكرامات فيذهب يخاطر بنفسه، هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف هدي الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الدرع في الحرب، واقي يقيه، يقي جسده وصدره وظهره، ويلبس البيضة على رأسه تقي رأسه من ضرب السيف من رمي السهم. بل ظهر يوم أحد بين درعين لبسهما، فلا يكن قصد المقاتل في سبيل الله أنه يدخل إلى المعركة ليقتل، بل يدخل إلى المعركة لتكون كلمة الله هي العليا، يدخل إلى المعركة لأجل أن ينتصر، لأجل أن يقتل أهل الكفر ويذلهم وينصر الإسلام. فإن قتل في أثناء ذلك فهذه هي الكرامة التي ينالها. أما إنسان يغيب عن ذهنه أن تكون كلمة الله العليا كيف نصف بأنه في سبيل الله والرسول حصر أن الذي هو في سبيل الله ويكون شهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؟ نعم قد جاء في الحديث من خير الناس رجل على فرسه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانة، لكن هذا ليس معنى أنه لا أنه غاب عنه أن تكون كلمة الله العليا. نعم يقاتل ويحب الشهادة في سبيل الله، ولكن ينوي بذلك نصرة الإسلام حتى لا يكون الإنسان في نفسه مضحيا بنفسه بدون فائدة. فكون الإنسان يستمر مجاهدا في سبيل الله أنفع له للإسلام. قد يكون إنسان له نفع له أثر في موضع معين، يدخل يخاطر بنفسه يغامر بها يقتل، نال خيرا إن شاء الله، لكن بقاؤه في سبيل الله ونصرة الإسلام أيضا خير عظيم، ليس بالأمر اليسير. فحياة الإنسان مجاهدا في سبيل الله مستمرا على ذلك قائما بشيء قد يفوت إذا ذهب ولا يقوم به غيره، هذا خير له. وإن علم الله تعالى صدقه سيرزقه الشهادة، وإن لم يرزق الشهادة في سبيل الله سيبلغه الله منازل الشهداء. كل إنسان، نحن الآن مثلا نطلب العلم، بقدرتنا أن نذهب اليوم نحمل السلاح وندخل الجبهة نغامر نقتل، بقي هل أصلح مثلا لنا ولما نرى من الخير وللمسلمين أن نفعل ذلك أو أن نحافظ على ما نحن فيه مع جهادنا في سبيل الله، لن نترك الجهاد في سبيل الله. فهذا أمر أنا أريد أنبه الإخوة عليه، لأن رأيت من بعض الناس الآن حماس كبير يدخل المعركة لما يفهم يقول أريد أقتل، أنا سأقتل في هذه المعركة ونحو ذلك. نعم قد يشتاق الإنسان إلى ما يعلم من النعيم من الكرامات، هذه والله تدعو الإنسان إلى الشوق إلى لقاء الله، لكن بقي عليه أن يحتسب حياته في سبيل الله، يحتسب حياته في سبيل الله وقيامه بما هو قائم فيه من الخير والجهاد والنصر للإسلام، الذي قد يحصل خلل أو نقص إذا ذهب مثل هذا الشخص أو ذهب فلان، وقد لا يوجد البديل عنه إلا بصعوبة. فجاهد أيها المسلم لتكون كلمة الله العليا، أدخل في المعركة تريد تنصر الإسلام، تريد أن تنتصر وأن تقهر أعداء الله، فإن هذا أعظم أجرا عند الله. فإن كتب الله لك شهادة مع أخذك بأسباب السلامة مع التوقي كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يفعل، إن كتب الله لك الشهادة هذه كرامة من الله، وإن لم يكتب لك الشهادة لعل الله يرزقك إياها بعد ذلك، وإن لم ترزق بعد ذلك وأنت صادق في طلبها فمعك وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يبلغك منازل الشهداء. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا لا بد أن يستحضره المجاهد في سبيل الله.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال رحمه الله: قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، بيّن الله تعالى في هذه الآية أهل سهمان الصدقات وجعلها لثمانية أصناف. وروي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتاه رجل وقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك الدارقطني والبيهقي، كلهم من طريق عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم. عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي. قال: حدثنا زياد ابن نعيم الحضرمي قال: سمعت زياد ابن الحارث الصدائي، وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد. قوله تعالى: للفقراء والمساكين. فأحد الأصناف الصدقة الفقراء، والثانية المساكين، والمراد بهذه الصدقة الصدقة الواجبة، زكاة المال. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الثمانية الأصناف، أي زكاة المال التي أوجبها الله تعالى فيه. وأما صدقة التطوع فللإنسان أن يصرفها حيث شاء مما يرى فيه مصلحة. قال: واختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين، وخلافهم هذا بعد إجماعهم على أن الفقير والمسكين وصفان للمحتاج. فأهل العلم مجمعون أن الفقير والمسكين كلاهما محتاج، ولكن خلافهم في أيهما أشد حاجة، أو في تعيين كل منهما. وإلا فهذا الصنف الأول والثاني يدخل في مسمى المحتاج. فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة والزهري: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي يسأل. وقال ابن عمر: ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة، ولكن من أنقى نفسه وثيابه لا يقدر على شيء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وقال قتادة: الفقير المحتاج الزمن، الزمن أي المريض الذي فيه مرض مزمن. والمسكين الصحيح المحتاج. وروي عن عكرمة أنه قال: الفقراء من المسلمين، والمساكين من أهل الكتاب. وقال الشافعي: الفقير من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا، ليس له مال ولا حرفة يكتسب منها المال، زمنا كان أو غير زمن. والمسكين من كان له مال أو حرفة ولا يغنيه، له مال أو حرفة ولكن لا يستغني بها، لا يقوم بكل حاجته، يظل محتاجا. سائلا أو غير سائل، فالمسكين عنده عند الشافعي أحسن حالا من الفقير، لأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين، فأثبت لهم ملكا مع اسم المسكنة، سماهم مساكين ومعهم سفينة يعملون بها. أما السفينة فكانت لمساكين، معنى عندهم حرفة، عندهم شيء يكتسبون به، وسماهم الله تعالى مساكين. قال: وعند أصحاب الرأي الفقير أحسن حالا من المسكين، عكس ما ذهب إليه الشافعي. وقال القتيبي: الفقير الذي له البلغة من العيش، والمسكين الذي لا شيء له. يوافق قول أصحاب الرأي أن الفقير أحسن حالا. وقيل: الفقير من له المسكن والخادم، والمسكين من لا ملك له. وقالوا: كل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه، وإن كان غنيا عن غيره. قال الله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله، والمسكين المحتاج إلى كل شيء، ألا ترى كيف حض على إطعامه وجعل طعام الكفارة له، ولا فاقة أشد من الحاجة إلى سد الجوعة. أي حاصل هذا التفريق أن الفقير محتاج إلى شيء معين، مفتقر إلى شيء معين فقط، والمسكين محتاج إلى كل شيء. وقال إبراهيم النخعي: الفقراء هم المهاجرون، والمساكين من لم يهاجر من المسلمين. وأحسن هذه الأقوال هو قول الشافعي رحمه الله، وعليه تدل الآية التي ذكرها أن الفقير هو المعدم الذي ليس له مال يملكه، وليس عنده حرفة وصنعة يكتسب منها، معدم. سيأتي ينبه البغوي في سبب تسميته فقير نسبة إلى فقار الظهر، أي كأنه كسر فقار ظهره، والذي كسر فقار ظهره لا يستطيع الحركة. والمسكين الذي عنده شيء من المال أو عنده حرفة وصنعة ولكنها لا تغنيه، يظل محتاجا. كان يكون عنده مثلا راتب يتقاضى من الدولة ولا يكفيه لحاجته وحاجة عياله، أو عنده عمل مهنة يعمل فيها حرفة، وليست تلك الحرفة والصنعة مغطية لحاجته، فهذا مسكين. فالله تعالى سمى هؤلاء الذين يعملون في البحر ولهم سفينة مساكين. وقول من قال إن السفينة لم تكن لهم إنما كانوا عمالا فيها قول خلاف ظاهر القرآن، وظاهر القرآن أن السفينة لهم، وأما السفينة فكانت لمساكين. أمر آخر، حتى لو فرضنا أنهم عمال يعملون فيها وليست السفينة لهم، معناه عندهم عمل، عندهم حرفة يقومون بها يكتسبون منها شيء، سماهم الله تعالى مساكين. فالفقير والمسكين اسمان للمحتاج، وعلى أصح الأقوال أن الفقير أشد حاجة من المسكين، هذا إذا اجتمع هذان الاسمان. أما إذا افترقا فيكون كل واحد منهما شاملا للآخر. فقول الله تعالى مثلا في الكفارة فإطعام 10 مساكين، لا يفهم منه أنه لا يجزئ إطعام الفقراء، بل الفقراء من باب أولى المعدمون. فهذان الاسمان مما قال فيه أهل العلم إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى، يكون لكل واحد منهما معنى خاص، وإذا افترقا في اللفظ ذكر كل واحد منهما بمفرده، اجتمعا في المعنى أي كان شاملا للآخر في معناه. إذن هذا التفريق بين الفقير والمسكين. ثم سيذكر البغوي الآن سبب تسمية هذا فقير وهذا مسكين. قال وفي الجملة الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال، فالفقير المحتاج الذي كسرت الحاجة فقار ظهره، والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت. مسكين مأخوذ من السكون، صاحب المال تراه متحركا يخالط الناس يعاملهم يسافر يذهب يرجع، صاحب أو القليل المال الذي لا مال له يكفيه تراه ساكنا أسكنته الحاجة. قال رحمه الله أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال حدثنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا الربيع أنبأنا الشافعي أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام يعني ابن عروة عن أبي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصدقة فصعد فيهما وصوب، أي كرر النظر إليهما، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. الشاهد منه ولا حظ فيها لغني، غني ليس له حظ في الزكاة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من طرق عن هشام ابن عروة بهذا الإسناد، وإسناده صحيح. إذن الغني ليس له حق في الزكاة. ثم سيذكر البغوي الآن الخلاف في الغني ما ضابطه. قال: واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة، فقال الأكثرون: حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة، وهو قول مالك والشافعي. إذا كان يملك ما يكفيه وعياله سنة كاملة فلا يعطى من الزكاة، لأن الزكاة شرعت لإغنائه سنة، وهذا هو الأصل الزكاة، أنه يعطى منها الفقير أو المسكين المحتاج ما يكفي لسنته. وقال أصحاب الرأي: حده أن يملك 200 درهم. 200 درهم هي نصاب الزكاة، معناه إذا كان من أهل الزكاة ممن يخرج الزكاة هو فليس فهو غني، لا يجوز صرف الزكاة إليه، كما جاء في الحديث: تؤخذ من أغنيائهم، أي الزكاة، وهي المال إذا بلغ عند الإنسان 200 درهم تجب فيه الزكاة. وقال قوم: من ملك 50 درهما لا تحل له الصدقة، لما روينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو قدوح. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من طريق حكيم ابن جبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد، عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. وإسناده هذا شديد الضعف، فحكيم ابن جبير متروك وبقية رجاله ثقات. ولكن حكيم بن جبير هذا قد توبع، فقد ذكره أبو داود والنسائي وابن ماجه عقب الحديث، هذا من طريق أخرى، من طريق سفيان الثوري عن زبيد اليامي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد بهذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح. قال: وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقالوا: لا يجوز أن يعطى من الزكاة أكثر من 50 درهما. قالوا: لأن 50 درهم أكثر تجعله غنيا. وقيل: 40 درهما، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. والأوقية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40 درهما. وهذا الحديث جاء عن أبي سعيد الخدري، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وهو صحيح المسند للشيخ رحمه الله، وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد الصحابة، مسنده صحيح أيضا. واللفظ الذي ذكره البغوي هنا هو لفظ هذا الحديث: رجل من بني أسد. إذن هذه أقوال أهل العلم في حد الغني الذي لا يجوز أن يأخذ من الزكاة، منهم من قال أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة وعياله سنة. ومن أهل العلم من قال أن يملك 200 درهم أي نصاب مال، ومن أهل العلم من قال أن يملك 50 درهما، ومنهم من قال أن يملك 40 درهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان مستغنيا مستكفيا لا يجوز أن يعطى من الزكاة، وإن كان محتاجا يجوز أن يعطى من الزكاة، وإن ملك مثل هذه المبالغ. فإن من الناس من تجب عليه الزكاة وتصرف له الزكاة، تجب عليه الزكاة يخرج زكاة ماله ويجوز صرف الزكاة إليه من مصارف الزكاة. إذا بلغ ما عنده نصابا ولا يكفيه، كإنسان مثلا معه دكان يعمل فيه بعض البضائع يبيع ويشتري، تجب عليه فيه الزكاة ذا حال الحول. وقد يكون هذا الدكان الذي يعمل فيه لا يقوم بحاجته، ما يخرج منه لا يكفيه لحاجته التي يحتاجها، فيجوز صرف الزكاة له. فالضابط في ذلك والمرجع فيه إلى الحاجة والغنى، الحديث الأول يعتبر ضابطا الذي ذكره البغوي، ولا حظ فيها لغني، من كان غنيا مستغنيا عنها لا حد له. أما هذه فلم ترد في سياق تحديد الزكاة. حديث ابن مسعود في السؤال، من سأل الناس ولو ما يغنيه، جاء يوم القيامة وسألته في وجه خموش، قال وما يغني؟ قال 50 درهما. حديث الذي يلي، من سأل وله أوقية 40 درهم. في السؤال ليست في تحديد من تصرف إليه الزكاة أو الذي لا تصرف إليه الزكاة. هكذا ما استدل به أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه، تؤخذ من أغنيائهم، هذا الحديث أيضا ليس فيه، إنما في ضابط الغني الذي تجب عليه الزكاة، مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة.

0: فهو ليس بغني، الغني هو المستغني عما ليس في يده، فيجوز صرف الزكاة له. فإذن هذا الصنف الأول والثاني وهم الفقراء والمساكين، فما بقية الأصناف سيأتي إن شاء الله ذكرها. هنا يقول: من هم أصحاب الرأي؟ أبو حنيفة وأصحابه، أصحاب الكوفة. قال لهم أصحاب الرأي أصحاب الكوفة. ويقول أخ: هل المسكين الذي لا يجد بعض الأشياء ويجد أشياء أخرى هل تصرف إليه الزكاة؟ نعم، هو مسكين إذا كان يجد شيئا ولا يجد شيئا مسكين. وأخ يقول: هل من تفرغ للعلم يعتبر فقيرا أم مسكينا مع أنه قادر على العمل ولكنه آثر التفرغ للعلم والتعليم على العمل مع حاجته؟ يدخل في هذه الأصناف إن كان حاله كذلك، إن كان معدما فهو فقير، إن كان عنده شيء لا يكفيه هو مسكين. بقي من تفرغ للعلم ونشره والجهاد فيه فهو داخل أيضا في صنف سيأتي، وهو قوله تعالى: وفي سبيل الله. فيجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، المجاهد في سبيل الله المتفرغ للعلم يجوز أن تصرف إليه الزكاة وإن كان مستغنيا، إذا كان حقا متفرغا للعلم، فرغ حياته لطلب العلم وتعليمه والجهاد فيه، فيجوز أن تصرف إليه الزكاة وإن كان غنيا، لا لأجل فقره ومسكنته ولكن لقوله وفي سبيل الله. والذين في سبيل الله يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء، فلو فرض أن إنسانا يجاهد في سبيل الله ولو كان من أثرى الناس وصرف مال من الزكاة في الجهاد يجوز أن يأخذ منه أن يستعمله، لأنه لا يستعمل لذاته، هو يستعمل في سبيل الله في الجهاد. وهكذا طالب العلم الذي تفرغ للعلم والتعليم فعلا كان كذلك متفرغا للعلم والتعليم، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليها في ذكرها في الآية. أخ يقول: كم مقدار 50 درهم بعملتنا؟ ممكن يكون 70,000 80,000. 200 درهم التي هي النصاب نحو 300,000 وما حولها، 50 ربعها. وأخ يقول: ما معنى قول لي ذي قوة مكتسب؟ أي إنسان قوي وعنده عمل يكتسب فيه. لا تحل لغني ولا لذي قوة مكتسب، صاحب كسب وعمل وهو قوي شاب جلد. ونكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: لكم فاستجبتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند النوع 13 من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، فما هو؟ نعم، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة، وهم يرون ربهم في جهة العلو، فيرونه كما يرون القمر في ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. هذا ورابع عشرها إقرار سائلة بلفظ الأين للرحمن، ولقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظة بوزان، وفي بعض النسخ بلفظه، سأل الرسول بلفظه بوزان، ورواه تبليغا له ومقررا لما أقر به بلا نكران. هذا وما كان الجواب جواب من، لكن جواب اللفظ بالميزان. كلا وليس لمن دخول قط في هذا السياق لمن له أذنان. دع ذا، فقد قال الرسول بنفسه: أين الإله لعالم بلسان. والله ما قصد المخاطب غير معناها الذي وضعت له الحقان. والله ما فهم المخاطب غيره، واللفظ موضوع لقصد بيان. يا قوم، لفظ الأين ممتنع على الرحمن عندكم وذو بطلان، ويكاد قائلكم يكفرنا به، بل قد وهذا غاية العدوان. لفظ صريح جاء عن خير الورى، قولا وإقرارا هما نوعان. والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من، مع أنها حرفان. والأين أحرفها ثلاث، وهي ذو لبس ومن في غاية التبيان. هنا ومن هي، في بعض النسخ في ومن في غاية التبيان، ومن في غاية التبيان، أو ومن هي غاية التبيان. والله ما الملكان أفصح منه، إذ في القبر من رب السماء يسلاني، ويقول أين الله، يعني من فلا. والله ما اللفظان متحدان. كلا ولا معناهما أيضا لذي لغة ولا شرع ولا إنسان. انتقل العلامة القيم رحمة الله عليه إلى النوع 14 من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، فقال: هذا ورابع عشرها إقرار سائلة بلفظ الأين الرحمن، ولقد رواه أبو رزين، هنا رزين وصواب الفتح، أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظة بوزان، ورواه تبليغا له ومقررا لما أقر به بلا نكران. ويشير رحمة الله عليه إلى حديث أبي رزين حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أين ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، وكان عرشه على الماء. فالسائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أين كان ربنا؟ أين كان ربنا؟ سأل عن الله عز وجل بأين. والحديث جاء في المسند، وجاء عند الترمذي وعند ابن ماجه، وعند غيرهم، وفيه ضعف، لكن سيأتي معنا في حديث معاوية بن الحكم ما يغني. الشاهد من هذا أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين كان ربنا، فسأل عن الله عز وجل بعين، وهذا سؤال عن المكان. وأهل البدع من الجهمية ومن غيرهم يرون أن هذا السؤال من أبطل الباطل، وسؤال لا يجوز في حق الله عز وجل. فعندهم أين ربنا كقول القائل متى كان ربنا، الكل باطل، فلا يسأل عن مكان الله عز وجل ولا يسأل عن مبدأه، فكما أن الله عز وجل لا مبدأ له، والذي يسأل عن مبدأ الله عز وجل كالذي يسأل عن مكان الله عز وجل، كلاهما باطلان عند الجهمية وعند أتباعهم من أهل البدع والأهواء. وما قالوا هو الباطل، فالله سبحانه وتعالى يسأل عنه بأين ويجاب بما دلت عليه الأدلة. فإذا قيل أين الله، أين الله، فالجواب في السماء أو على العرش استوى أو في العلو، فهو سؤال صحيح وجواب صحيح. فقال هذا: ورابع عشرة إقرار سائلة بلفظ العين الرحمن، سيأتي معنا في حديث معاوية بن الحكم السلمي، ولقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظة بوزانه، هكذا جاء في سؤال أبي رزين للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه، وجاء مماثلا لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام للسائلة، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية حين قال أين الله. فأبو رزين سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأنعم أين كان ربنا، والنبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، فتماثل الأمران. فقالوا: لقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظه بوزان، جاء مماثلا لما سبق من قول النبي عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله. ورواه تبليغا له، ورواه تبليغا له ومقررا لما أقر به بلا نكران. وأبو رزين روى ذلك مبلغا عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على سؤاله وما أنكر عليه وأجابه عن سؤاله، ولو كان هذا السؤال مما لا يجوز لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ولقال له لا يجوز أن تسأل عن الله بأين، فلا يجوز أن تقول أين الله. فلما لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام السؤال وأجابه عن سؤاله، دل ذلك على أنه سؤال صحيح. ولهذا رواه أبو رزين تبليغا للنبي عليه الصلاة والسلام ومقررا لهذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره ولم ينكر عليه وأجابه على سؤاله، فبلغ ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا وما كان الجواب جواب من، لكن جواب اللفظ بالميزان. يقول: هذا وما كان الجواب جواب من، وذلك أن أهل البدع يتأولون الحديث بتأويل بعيد وحقيقة التحريف، فيقولون السائل حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أين كان ربنا، معنى سؤال السائل من ربنا، هو يريد من ربنا، فعبر بأين ويقصد من ربنا. فحرفوا الحديث بهذا التحريف وحملوا أين على معنى من، وهذا لا أساس له ولا أصل له في لغة العرب، وهو مع ذلك لا يستقيم مع جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن السائل لو كان مقصوده في السؤال من ربنا وش يكون الجواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها ربنا الله ونحو ذلك من العبارات التي تكون جوابا صحيحا لسؤال السائل. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان في عمى ما فوقه هواء وما تحته هواء وكان على شوع على الماء، هذا جواب عن المكان ولا جواب عن من ربنا؟ جواب عن المكان. اي نعم. فهم وان حرفوا سؤال السائل فلن يتمكنوا من تحريف جواب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن جواب النبي عليه الصلاة والسلام كان على سؤال أين الذي يسأل به عن المكان، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على سؤال السائل الذي أراد هذا المعنى، أراد معنى أين حقيقة، ولهذا كان الجواب مطابقا للسؤال. ولو كان مراد السائل من ربنا لجاء الجواب مطابقا للسؤال ولقال له ربنا الله الذي خلقنا. فأهل البدع حرفوا بداية الحديث وكان نهاية الحديث مبطلا بتحريفهم، فلهذا قال هذا ما كان الجواب جواب من، لكن جواب اللفظ بالميزان، جاء الجواب مطابقا لللفظ لسؤال أين لا لسؤال من. قال هذا ما كان الجواب جواب من، لكن جواب اللفظ بالميزان، كلا وليس لمن دخول قط في هذا السياق، لمن له أذنان، من له أذنان يعي الكلام، فإن من ليس لها معنى في هذا السياق، وإدخال من في هذا السياق مبطل لدلالة الحديث، فإن مؤدى ذلك أن يكون السائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء والنبي عليه الصلاة والسلام أجابه عن شيء آخر، وهذا لا يستقيم في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى والذي هو معصوم عليه الصلاة والسلام من الخطأ والزلل فيما يتعلق بالوحي وبيان أحكام الشريعة. فقال رحمه الله كلا وليس لمن دخول قط في هذا السياق لمن له أذنان دع ذا، يعني لا نطيل الكلام حول حديث أبي رزين، دعونا من حديث أبي رزين ومن هذه التأويلات والتحريفات التي جئتم بها، فما تقولون في حديث معاوية بن الحكم السلمي؟ قال دع ذا، فقد قال الرسول بنفسه أين الإله لعالم بلسانه، والله ما قصد المخاطب غير معناها الذي وضعت له الحقان، والله ما فهم المخاطب غيره، واللفظ موضوع لقصد بيانه. فدعونا عن حديث أبي رزين، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال بنفسه كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه اليوم مسلم في صحيحه في القصة المشهورة حين لطم جاريته غضب على الشاة التي أكلها الذئب فأخذه ما يأخذ الناس من الغضب فصكها صكا ثم ندم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر وأراد أن يعتقها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحضار الجارية، فلما جاءت الجارية سألها النبي عليه الصلاة والسلام فقال أين الله؟ هذا السؤال عند الجهمية صاعقة ويرونه هو الكفر البواح والعياذ بالله، ومؤدى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نطق بالكفر البواح وحاشاه عليه الصلاة والسلام، بل نطق بالحق. فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. فسألها: أين؟ الذي يسأل به عن المكان. فأجابت بجواب مطابق للسؤال، فذكرت أن الله عز وجل في السماء، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اعتقها فإنها مؤمنة. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد يسألها عن ربها الذي تعبده، من تعبد؟ هل تعبد الأصنام أم تعبد رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كيف يكون السؤال؟ ها، من ربك الذي تعبدينه؟ ولما قالها: أين الله؟ فلما قالها: أين الله؟ أجابت بجواب من يفهم السؤال، وأجابت بجواب مطابق للسؤال، فقالت: في السماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة. أقرها على ذلك. هناك من أهل البدع والأهواء من حرف الحديث بتحريف آخر، فتأول الحديث على معنى غير مراد، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها: أين الله؟ ليس المراد بذلك حقيقة المكان، وإنما أين الله أي في قلبك. أين الله في قلبك؟ إن ما منزلة الله عز وجل في نفسك؟ ما منزلة الله عز وجل في قلبك؟ فقالت: في السماء، ولا تريد حقيقة العلو، وإنما تريد أن الله عز وجل رفيع في نفسي، كما يقول القائل: أين فلان منك؟ فيقول: في السماء، أي أن له منزلة رفيعة في نفسه. فتأول الحديث على هذا المعنى الباطل، وقالوا: أراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، أين الله أي في نفسك، ما له من المنزلة في نفسك. فقالت: في السماء، أي أن منزلته عالية، ولا تريد حقيقة العلو. كل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. والمؤلف ناقش أو رد على القضية الأولى، وهي أنهم تأولوا أين بمعنى من، ولم يتعرض للقضية الأخرى، وكلاهما من تحريف الكلم عن مواضعه. والأصل هو إجراء الكلام على ظاهره. ولو تأولوا هذا الحديث فكيف يتأولون سائر الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، وهي أدلة كثيرة، أكثر من 1000 دليل، كما يقول بعض العلماء، في كتاب الله تدل على علو الله عز وجل، فضلا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي السنة أكثر من 4000 دليل تدل على علو الله عز وجل. فإن تأولوا حديثا فكيف بسائر الأدلة الواردة في الباب، وكيف بهذه الأنواع التي ذكرها العلامة القيم رحمه الله عليه في هذا الكتاب، وهي أنواع كثيرة، وفي النوع الواحد عدة أدلة، وكلها تدل على علو الله عز وجل. قال: والله ما قصد المخاطب غير معناها الذي وضعت له الحقان، والله ما فهم المخاطب غيره، واللفظ موضوع لقصد بياني. يا قوم، لفظ الأين ممتنع على الرحمن عندكم وذو بطلان، عند الجهمية وأتباع الجهمية من المعتزلة ومن الأشاعرة وغير هؤلاء، فعندهم أن الله عز وجل لا يسأل عنه بأين، وأن هذا من الأمور الممتنعة. يا قوم، لفظ الأين ممتنع على الرحمن عندكم وذو بطلان، ويكاد قائلكم يكفرنا به بل قد، حصل التكفير، حصل التكفير من بعضكم لأئمة السلف الذين أثبتوا هذا في حق الله عز وجل، والذين يسألون عن الله عز وجل بأين، فيقول قائلهم: أين الله؟ قال ويكاد خائنهم يكفرنا به بل قد وهذا غاية العدوان لفظ صريح جاء عن خير الورى. وهو النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الجاري بهذا اللفظ الصريح أين الله، لفظ صريح جاء عن خير الورى قولا وإقرارا هما نوعان. القول الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام حين قال للجاري أين الله، والإقرار الذي حصله من النبي عليه الصلاة والسلام لسؤال أبي رزين أين كان ربنا، فحصل من النبي عليه الصلاة والسلام القول والإقرار. لفظ صريح جاء عن خير الورى قولا وإقرارا هما نوعان، القول نوع والإقرار هو النوع الآخر. والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من مع أنها حرفان. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد من ربنا لما عجز النبي عليه الصلاة والسلام عن التلفظ بمن، وهي أقل حرفا وأظهر من حيث المعنى، أقل من حيث الحروف. فإن أين كم أحرف؟ ها ثلاثة أحرف. طيب ومن حرفان، فلو نظرنا إلى الأحرف فأحرف من أقل من أحرف أين، وإذا نظرنا إلى اتضاح المعنى وعدم اتضاحه فأي المعنى أوضح؟ ها من ولا أين؟ من. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد من ربنا لاستعمل من، فإنها أقل في الأحرف وأظهر من حيث المعنى. أما إن يستعمل أين ويريد من فقد استعمل أحرفا كثيرة وجاء بكلمة فيها لبس، وهذا خلاف من يريد الهداية للناس، بل هذا الطريق من يريد الغواية الذي يتكلم بلفظ ظاهره الباطل ويريد الحق، هذا يريد هداية الناس ولا يريد إضلال الناس، هذا يريد إضلال الناس. الذي يريد هداية الناس فإنه يستعمل أظهر الألفاظ وأبين الألفاظ التي يفهم بها المراد. قال والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من مع أنها حرفان، والأين أحرفها ثلاث وهي ذو لبس، ومن في غاية التبيان. فالأين أحرفها ثلاث باعتبار العدد، وهي مع ذلك ذو لبس لأن السامع يفهم منها المكان. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد السؤال عن المكان وإنما السؤال عن ماهية رب العالم سبحانه وتعالى لاستعمل من، فإن أقل في الأحرف وأظهر من حيث المعنى، وأما أين فهي أكثر في الأحرف وفيها لبس من حيث المعنى فيما يزعمون، اللبس فيما يزعمون. قال والأين أحرفها ثلاث وهي ذو لبس ومن في غاية التبيان، وفي بعض النسخ هي غاية التبيان. والله ما الملكان أفصح منه، الملكان في القرآن

0: من الله ويريد من، فلا والله من لفظان متحدان، لفظة أين لا توافق لفظة من، وأين لا تأتي على بمعنى من، ومن لا تأتي بمعنى أين في لغة العرب، بل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. قال: ويقول أين الله يعني من، فلا والله من لفظان متحدان، كلا ولا معناهما أيضا للغة والشرع ولا للإنسان، لا يتحدان من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. فمن وأين لا يتحدان من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى في لغة ولا شرع ولا إنسان. إذن هذا هو النوع الرابع عشر من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب الثاني والخمسون ومئتان، باب في مسائل من الدعاء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم في المستدرك من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن
2: رشاد الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا من سباب أخذ الشارب وإعفاء اللحية، قلنا ما هو حد الشارب وضابطه عند أهل اللغة. ارفع صوتك. نعم، الشعر النابت على الشفة العليا وطرفاه، ويقال للطرفين سبالان، ويطلق على الشارب كلهما سبلة أو سبالا. واللحية ما هو ضابطها؟ والخدين. نعم، هو الشعر النابت على الخدين والذقن، خدان هما جانب الوجه أو اللحيين وهم منبت الأسنان، والذقن هو ملتقى اللحيين من أسفل، فكل هذه من اللحية. سميت لحية نسبة إلى اللحيين. ثم أخذنا مسألة كلام العلماء في حكم قص الشارب، ما حكم ذلك؟ سنة، هذا متفق عليه، لا خلاف بين أهل العلماء أنه سنة، لكن اختلفوا في وجوبه واستحبابه. وما هو الراجح؟ أنه واجب. متى؟ نعم، إذا جاوز 40 فيجب ولا يجوز تركه. وبعض العلماء يقول واجب إذا طال، كابن القيم رحمه الله، وهذا يعتبر ضابطا، وما دون ذلك فمستحب. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بذلك التفضيل بين القص والإحفاء للشارب. القص بمعنى الأخذ منه والتقصير منه، وهو الأخذ من طرفه، طرفه الأسفل، حتى يبدو طرف الشفة، حرف الشفة العليا، هذا الحف أو هذا التقصير. نعم، هذا التقصير، هذا القص. والحف هو أخذه من أصله، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة في التفضيل بين الحف والقص على 3 أقوال، وهي مسألة فيها خلاف كثير للعلماء، نأخذه مختصرا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الإحفاء وهو أخذ الشارب من أصله بمعنى الحلق أفضل، وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن وأبو يوسف، وهو قول زفر أيضا صاحب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد. واختيار بعض الشافعية نقله الطحاوي عن المزني والربيع بن سليمان صاحبي الشافعي إنهما كانا يفعلانه. قال الطحاوي: قال لم أرى عن الشافعي في ذلك شيئا منصوصا. على كلام الطحاوي إلا قد نص النووي على كلام الشافعي. وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه. وهذا ظاهر اختيار الشوكاني في نيل الأوطار. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب، ذكره المؤلف بلفظ جز، وهكذا بقوله أحفو الشوارب، وهكذا ما جاء في بعض روايات الحديث أنهكوا الشوارب. قال الشوكاني قال والإحفاء هو الاستئصال، إحفوا يستأصلوا من أصله، هو الاستئصال كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة. من كله فسرت الإحفاء بالاستئصال، فقول الرسول أحفوا أي استأصلوه. واستدل الطحاوي رحمه الله له بالقياس على الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، قياس على الرأس، الرأس في الحج، دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، قال فالحلق أفضل من التقصير للرأس فيقاس عليه الشارب. قالوا ورواية القص، ما جاء في رواية قص الشارب لا تنافي الحف. قال الشوكاني لأن القص قد يكون على وجه الإحفاء وقد لا يكون، أي قال قصوا يقصوا حتى تحفوه حتى تستأصلوه. قالوا فلا ينافي هذا القول رواية القص. وأظن قالوا رواية الإحفاء أحفوا أنهكوا جزوا تبين رواية القص، أي قصوا على هذا الوجه. وصح هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنه من فعل أنه كان يفعله، بل جاء هذا عن جماعة من الصحابة. قد أخرج الطبري وكذلك البيهقي من طريق عبيد الله بن رافع قال رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع، وليس سبعا من الصحابة، قال رأيتهم ينهكون شواربهم كالحلق، ينهكون شواربهم كالحلق. إذن هذا القول الأول. القول الثاني أن القص أي التقصير للشارب أفضل من الحلق والإحفاء. قالوا وتقصيره يكون من طرفه الأسفل ولا يؤخذ من أصل الشارب ولا من أعلاه، لكن يحف أو يؤخذ من طرفه الأسفل حتى يبدو طرف الشفة، وهذا مذهب مالك، هو مذهب الشافعي، ذكره النووي في المجموع أنه مذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد. بل شدد فيه الإمام مالك، فقد نقل ابن القاسم صاحب مالك عن الإمام مالك أنه قال إحفاء الشارب عندي مثله، أي من التمثيل المنهي عنه. وقال أشهب سألت مالكا عمن يحفي شاربه فقال أرى أن يوجع ضربا، وقال هذه بدعة ظهرت في الناس. ونقل ابن القيم عنه في زاد المعاد أنه قال قال أشهد في حلق الشارب أنه بدعة وأرى أن يوجع ضربا من فعله، أي تأديبا. واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة في الصحيحين خمس من الفطرة، وذكر منها قص الشارب، وحديث أنس في صحيح مسلم وقت لنا في قص الشارب، ذكر القص. أيضا حديث زيد بن أرقم الذي ذكره المؤلف في الباب من لم يأخذ من شارب فليس منا، قال فيه الأخذ من الشارب، من لم يأخذ من شارب أي يأخذ جزءا منه. استدلوا أيضا بأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أضافه المغيرة بن شعبة كما عند أحمد وغيره، فقص شارب المغيرة، أخذ سواكا فوضعه تحت شاربه ثم قص على السواك. وفعل هذا جماعة من الصحابة، هذا كان فعل الصحابة، قالوا هذا فعل الصحابة، فقد أخرجه البيهقي من طريق شرحبيل بن مسلم الخولاني قال رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم، أبو أمامة الباهلي والمقدام ابن معدي كرب الكندي وعتبة ابن عبد السلمي والحجاج ابن عامر الثمالي وعبد الله ابن بسر. قالوا فهذا أفضل، القص والتقصير للشارب ولا ينهك ولا يحلق. قالوا أما أحاديث الحف، قالوا نعم الحف بمعنى الحلق أو الاستئصال، لكن ليس المراد أخذ أصله، قالوا ولكن المراد الحف أي من عند الشفة، من طرفه، يحف من طرفه حتى تبدو الشفة وتظهر. قالوا فأحاديث القص تبين المراد من قوله أحفو، أي أحفو من طرفها. هناك قول ثالث قالوا لا نفضل أحد الأمرين على الآخر، بل هو مخير بين الأمرين، إن شاء حلق وإن شاء قصر. واستدلوا بأدلة القول الأول والقول الثاني، قالوا الأدلة جاءت في الإحفاء الذي هو الحلق وفي التقصير، أيضا فعل الصحابة منهم من كان يفعل هذا ومنهم من كان يفعل هذا، وهذا دليل على استواء الأمرين وأن الأمرين جائز دون تفضيل. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختاره الطبري، نقله عنه ابن حجر في الفتح، اختاره ابن قدامة، وكلام الحافظ رحمه الله ابن حجر يرجح هذا، فإنه قوى قول الطبري، قال ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة. وهكذا كما سبق آثار الصحابة. وهذا القول هو أرجح الأقوال، وفيه جمع بين الأدلة كلها. فيجوز القص للشارب أي التقصير من طرفه الأسفل، ويجوز استئصاله من أصله أي حلقه. ولو اكتفى بالتقصير لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة، فإنه لم يستأصل شارب بل قصره بسواك، وضع تحت شاربه سواكا ثم قص ما زاد على السواك. قالوا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قادرا أن يستأصله،

0: فإذا الأمران جائزان وما شاء الإنسان فعل. واقتصاره على التقصير أحسن هيئة. من فهذه أقوال العلماء في هذه المسألة. أيضا مما ينبه عليه في هذه المسألة ومتعلق أيضا بمسألة الدرس الماضي حكم قص الشارب، جاء عن عمر رضي الله عنه عند الطبراني من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر كان إذا غضب فتل شاربه، إن عمر كان إذا غضب فتل شاربه. استدل بعض بهذا الأثر أن عمر رضي الله عنه كان يطيل شاربه يبقيه، ولكن هذا الأثر أولا منقطع منقطع بين عامر بن عبد الله بن الزبير وعمر. ثانيا لا يلزم أنه كان يطيله كثيرا، فممكن فتله ولو لم يطل كثيرا، فتله بأصابع اليد. مع أنه كما سبق منقطع. أيضا مما ينبه عليه أن بعض العلماء من الحنفية رأى أنه لا بأس بإطالة الشوارب وإبقائها في الحرب إرهابا للعدو إذا كان في الحرب، وضعف هذا القول ابن دقيق العيد رحمه الله. والصحيح كما سبق أنه لا يجوز تركه حتى يطول أو يجاوز 40 يوما، بل يجب قصه سواء كان في حرب أو في غير حرب. أيضا مما ينبه عليه أن قص الشارب يخير فيه الإنسان بين أن يتولاه بنفسه أو أن يولي غيره بذلك، فيجوز أن يتولى قصه أو حلقه بنفسه، ويجوز أن يجعل غيره يتولى منه ذلك، لأنه يحصل به المقصود وليس فيه هتك مروءة ولا كشف عورة، بخلاف الإبط كرهه بعضهم أن يوكل غيره بنتف إبطه لما فيه من هتك المروءة. وحلق العانة سبق التنبيه عليه أنه يحرم أن يتولاه الغير لما فيه من كشف العورة. أيضا ما ينبه عليه نبه النووي رحمه الله قال يستحب أن يبدأ في قص الشارب باليمين، لأن قص الشارب من التطهر من النظافة، فيشمله حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقب التيمم في تنعله وتطهره ترجله وتطهره وتنعله في شأنه كله. أيضا مما ينبه عليه أنه يتأدى فعل السنة بأخذ الشارب بأي طريقة، فبأي طريق سواء بالمقص أو بغيره أخذ من شاربه يكون فعل السنة وقام بها. ثم ستأتي مسائل إن شاء الله تتعلق بإعفاء اللحية.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا وفي هذه الأيام في خواتيم هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر الصيام والقيام، إننا وفي ختام هذا الشهر العظيم الذي نحن في آخر جمعة منه، الذي دخل على المسلمين وهم في جهاد ورباط في سبيل الله، وخاتمته وهم كذلك. فهنيئا لمن عمر هذا الشهر بالطاعات لله جل وعلا، من صيام، من قيام، من ذكر لله جل وعلا، من رباط في سبيل الله، من جهاد وملازمة الثغور التي يتربص بها الأعداء. كل ذلك من الدرجات العظيمة والأجور الجليلة لمن أخلص في نيته لله جل وعلا. وفي يومنا هذا بعد غروب شمسه تأتي ليلة فاضلة، ليلة 27 من شهر رمضان، التي جعلها الله تعالى ليلة مباركة، التي هي أرجى ليالي ليلة القدر. فيها تنزل الملائكة، فيها السلام، فيها الخيرات، فيها يقدر الله سبحانه وتعالى جميع ما يكون في العام المقبل، فيها تجاب الدعوات وتقال العثرات وتنفتح أبواب السماوات التي قد تفتحت من أول هذا الشهر، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. فهي ليلة يستجاب فيها الدعاء، فلنحرص جميعا على ذكر الله فيها ودعائه، سواء من كان في المساجد أو كان مرابطا في المدارس، لا سيما المجاهد في سبيل الله، فإن دعاءه مستجاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلنحرص جميعا على دعاء الله جل وعلا فيها بالنصر والتأييد والثبات وبهزيمة الأعداء وبردهم صاغرين. ولنعلم أنها ليلة من أقرب ما يكون العبد فيها من الله جل وعلا. إخواني في الله، لقد مضى هذا الشهر وفي أثنائه وفي طياته فارقنا كثيرا من الأعزاء، فارقنا كثيرا من الأبطال الشجعان، فارقنا كثيرا ممن سكبوا تلك الدماء، ممن أزهقت أرواحهم في التصدي لهؤلاء الأعداء. ولكن مما ينبغي أن نعلمه جميعا أن هؤلاء وإن قتلوا وإن تمزقت الأجساد فإنهم أحياء، فإنهم أحياء لم يموتوا، بل نهى الله جل وعلا المسلمين أن يظنوا أن من قتل في سبيل الله قد مات، فقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كلهم أحياء لمن قاتل في سبيل الله جل وعلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. أهلهم في حزن عليهم وهم في فرح، أهلهم يبكون وهم في سرور فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ينتظرون إخوانهم الذين هم خلفهم من المسلمين يقاتلون في سبيل الله ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل نهى الله جل وعلا أن نقول لمن قتل في سبيل الله إنه مات، فلا نقول ماتوا بل نقول قتلوا في سبيل الله، استشهدوا في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا لهم أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء حتى في النفخة الأولى في الصور، حين ينفخ في الصور فيموت ويصعق كل من في السماوات ومن في الأرض، استثنى الله جل وعلا أناسا منهم الشهداء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كلهم صعقوا إلا من شاء الله. جاء في حديث أبي هريرة فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء قال هم الشهداء، لا يموتون ولا يصعقون بل هم أحياء إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقوا ربهم جل وعلا. وإن تقطعت هذه الأجساد وإن مزقت في سبيل الله فيبدلهم الله تعالى أجسادا غيرها. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ولها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أرواحهم في جوف طير خضر، يجعل الله تعالى لهذه الأرواح أجسادا بدلا من الأجساد التي كانت لهم في الدنيا، أجساد طير خضر تطير من الجنة وتسرح فيها ثم تأوي إلى هذه القناديل التي هي معلقة بعرش الرحمن جل جلاله. وإن بلي الجسد وإن مزق الجسد وإن تقطع وإن احترق فالله جل وعلا يبدلهم أجسادا غير هذه الأجساد التي قطعت في سبيل الله جل وعلا. ولذا الشهيد إذا قتل في سبيل الله يرى كرامة، يرى عزة، يرى رفعة، لا يرى أحدا يساويه حين قتله في سبيل الله فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يموت وله عند الله تعالى خير يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من شرف الشهادة، يتمنى أن يرجع. جاء في حديث ابن مسعود أن الله تعالى حين جعل أجسادهم، حين جعل أرواحهم في جوف طير خضر يقول لهم هل تشتهون شيئا؟ يقولون يا رب أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيكرر عليهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا لنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى. هذا طلبهم وهذا قصدهم، أن يرجعوا في سبيل الله فيقتلون مرة أخرى لما يرون من شرف الشهادة ومن الكرامة فيها. لا ألم عند الشهيد وإن احترق بأشد الصواريخ حرارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، قرصة بعض الهوام الصغيرة، أو القرصة بأن يأخذ شيء من جسدي بأصبعيه. لا يجد من الألم إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، فهي أسهل حال يفارق فيها الروح الجسد. ليس هناك مفارقة من الأرواح للأجساد أسهل من مفارقة أرواح الشهداء، فلا يتألمون. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أتمنى عليه الصلاة والسلام أن يغزو في سبيل الله جل وعلا مرارا ويقتل في سبيل الله عز وجل، لما في الشهادة ولما في القتل من سبيل الله من الكرامة العظيمة التي يتحصل عليها المؤمن. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، أيضا من فضائل الشهيد وما له من الكرامة عند الله جل وعلا ما جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عند أحمد وأهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى الشهيد 6 خصال، وفي بعضها 7 خصال، يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويجار من عذاب القبر، ويزوج 72 امرأة من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. يعطى الشهيد 6 خصال يغفر له مع أول قطرة من دمه، والذي يغفر له كل الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد في سبيل الله كل ذنب إلا الدين الذي يتعلق بحق الناس فيجب على أهله، أو فعل أهله المبادرة إلى قضائه أداء عن شهيدهم. يغفر للشهيد كل ذنب إن قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، كما قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. لا تفر إلى الأمام، لا تولي ظهرك، مقبل غير مدبر إلا الدين، أخبرني جبريل بذلك. فالشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة تخرج من هذا الجسد في سبيل الله تمحى معها كل الذنوب، وتمحى معها كل السيئات، وتكفر معها كل الخطايا. وهكذا يرى مقعده من الجنة، أول ما يقتل يرى مقعده، تتراءى له أماكنه في الجنة التي أعدها الله له. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة، كل درجة منها كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، 100 درجة، وكل درجة كما بين السماء والأرض، في الرفعة والعلو، وكل درجة منها بهذا المقدار العظيم أعد الله جل وعلا كل هذه الدرجات للمجاهدين في سبيله. فالشهيد أول ما يموت يعرض عليه هذا المقعد وهذا الموضع من جنة الله جل وعلا، ويجار من عذاب القبر، لا يعذب في قبره ولا يفتن، لا يسأل في قبره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الشهداء أيفتنون في قبورهم، هل يسألون ويختبرون في القبور؟ قال كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، كفى بها دليلا على صحة إيمانه، على صحة يقينه بالله جل وعلا، إذا كان سيثبت في موضع تسكب فيه الدماء وتزهق فيه الأرواح، فهذا دليل الإيمان. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها، كل ما في هذه الدنيا ياقوتة واحدة من ذلك التاج خير مما في الدنيا جميعا. يوضع على رأس الشهيد كرامة له، وأيضا يزوج بثنتين وسبعين من الحور العين التي جاء وصفها في كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بأعلى ما يكون من الوصف، بل جاء في الأحاديث أن من أزواجي من الحور العين من يتلقفه وهو على وجه الأرض، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشهداء حين قتل فقال عليه الصلاة والسلام والله لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتلقيانه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض، قبل أن يسقط على الأرض تتلقيانه وتأخذان كرامة له. ويكرمه الله أيضا بالشفاعة في سبعين إنسان من أهل بيته، يشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته ينجيهم الله جل وعلا به وبفضل شفاعته من عذاب الله عز وجل. فهذه من كرامات الشهيد ومن الفضائل العظيمة التي جعلها الله تعالى جزاء للشهادة، لأن الشهيد قد قدم أعلى ما يملك. النفس هي أغلى من المال، أغلى من كل غال في هذه الحياة، فإذا قدمها لله وبذلها في سبيل الله معناه أنه قد قدم أغلى ما يملكه لأجل الله جل وعلا، فجازاه الله بالجزاء العظيم. وها هنا أمر لا بد من التنبه له، أن الشهيد هو من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما جاء في حديث أبي موسى سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة، رجل شجاع عنده حب في القتال، شجاعة في القتال، هل هو شهيد؟ وسئل عن الرجل يقاتل حمية، حمية لبلده، حمية لقبيلته، حمية لوطنه، لا هم له في الدين، ويقاتل ليذكر، يقاتل ليقول الناس شجاع، يقاتل ليقول الناس جريء، ويقاتل للمغنم، يقاتل ليصيب الغنيمة، ليصيب الأموال، ليصيب ما يصيب من متاع الدنيا. من هو الشهيد من هؤلاء؟ يقاتل حمية، يقاتل عصبية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليذكر، يقاتل للمغنم. من هو الشهيد؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا هو الشهيد في سبيل الله. فالله الله في تصحيح النيات لا نقاتل عصبية، لا نقاتل لمناطقية، لا نقاتل لمجرد أرض نعيش فيها، لكننا نقاتل لدين الله. فهذا العدو يسعى في تغيير دين الله، يسعى في تبديل دين الله، فالقرآن عنده ناقص مبدل، يعتقدون أن القرآن ناقص مبدل، يعتقدون أن السنة مكذوبة مفترة، يعتقدون كفر الصحابة، يعتقدون كفر أمهات المؤمنين، يقذفون أم المؤمنين بالزنا، يتعاملون بالسحر والشعوذة، يدعون إلى الشركيات بالله جل وعلا. فنحن نقاتلهم لحماية الدين أولا، ولصيانة الدين أولا، وللحفاظ على الدين أولا، ثم نقاتل للدفاع عن أعراضنا وعوراتنا وأموالنا وأهلينا، ثم نقاتل للدفاع عن بلدنا الإسلامي، لا لأجل قداسة البلد ولا لتربة البلد، ولكن لأنه بلد إسلام، بلد إسلام. فنحن نحمي هذا البلد الذي هو من بلاد الإسلام عن هذا العدو الطاغي أن يغير الإسلام في هذا البلد وفي غيره. فيا أيها المقاتلون، لا بد من تصحيح النيات، لا بد من القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لأجل من قتل منا في مثل هذه المعارك ينال هذه الفضائل وهذه الكرامات التي جاءت في حق الشهداء. أيضا مما ينبه عليه أننا ننبه جميع الناس على لفتة إلى أسر الشهداء، إلى نسائهم، أطفالهم، آبائهم، أمهاتهم، ومن كانوا يعولونهم. فليس من الإحسان وليس من الوفاء أنه بمجرد قتلهم ننسى من وراءهم. فالجار يقف إلى جنب أسرة جاره ممن قتل في سبيل الله، والصاحب إلى جنب أسرة صاحبه، والتاجر يكفل من استطاع كفالته من أولاد الشهداء وأسرهم، وهكذا المحسن يحسن إلى من يستطيع الإحسان إليه. فإن هؤلاء الذين قتلوا في هذه المعارك لهم فضل علينا، لهم منة علينا بدمائهم الزكية أمنا في بيوتنا، بدمائهم الطاهرة الغالية لمن قاتل في سبيل الله جل وعلا. ثبت هذا البلد، ثبت هذا الإسلام فيه، ثبت هذا الدين فيه، أمل أهله. فنحن ممنونون لهم ولهم الفضل علينا جميعا، فمن الوفاء معهم ومن الإحسان إليهم العناية بمن خلفوا وراءهم وبمن تركوا وراءهم من ضعفة أو قصر، لنقف بجانبهم في كل ما يحتاجون إليه كل منا بما يستطيع. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم أوهن عزائمهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعلهم وأموالهم وسلاحهم غنيمة للمسلمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في الثغور، اللهم ثبتهم وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم قو عزائمهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اشف جرحانا، اللهم اشف جرحانا، اللهم تقبل قتلانا في الشهداء، اللهم تقبل قتلانا في الشهداء، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: الأسئلة عن موضوع الدرس مثلا توجب تشتت الطلبة وتعيقهم عما ينبغي أن يكون عليه، هذا هو الضابط. لكن هناك أسئلة يريدها بعض الطلبة حتى على المقرر لا حاجة لها، والسكوت عنها أولى، ولكن المجيب سيكون عنده حكمة ويبين أن هذا لا فائدة منه وأنه لا ينبغي السؤال عنه ويحصل مقصود إن شاء الله.
3: فضيلة الشيخ حفظك الله، في هذا الزمن حصل انفتاح عظيم على الأسماء، فأخذ الناس يسمون يعني بأسماء كثيرة، بعضها يأخذ من القرآن الكريم مثل أسماء السور كأنفال أو غيرها، وبعضها أسماء قد يكون فيها تشبه إلى آخر، فهل هناك ضابط يعني الاسم الذي لا يكون فيه محذور، وما هو الأصل؟
2: والله الأمر كما قلت من أنه انفتح الناس على الأسماء وعدلوا عن الأسماء القديمة وعن الأسماء الحديثة القريبة إلى أسماء جديدة غريبة. كما تفضلت بعضهم صار يسمي بما يختص بالقرآن مثل بيان أو فرقان، بعضهم يسمي ملك أو ملاك، وبعضهم يسمي أبرار إلى غير ذلك. فما شابه ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره فإنه ينهى عنه ويغير، وما لا فالأصل فيه الحل، لأن القاعدة الشرعية التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها أن الأصل فيما عدا العبادات الحل، سواء في العادات أو في المنافع أو غيره، الأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. وأما العبادات فالأصل فيها المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيته، لكن مثل بيان نقول لا تسمي به، لأن بيان من أسماء القرآن، وهذه المرأة ليست بيانا، قد لا تكون مبينة فضلا عن كونها بيانا. وكذلك أيضا أبرار، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم برة إلى زينب أو إلى جويرية فأبرار أولى بالتغيير، لأن برة مؤنث ومفرد وأبرار مذكر جمع. وكذلك إيمان أيضا لا يسمى به، وكذلك أسماء الملائكة، لو أراد إنسان يسمي بأسماء الملائكة قلنا لا تسمي بها، مثل يسمي بجبريل ميكائيل إسرافيل. والأحسن أن ترجع إلى كتاب تحفة الودود في أحكام المولود لابن القيم، ذكر فيها شيء طيبا، وأظن الشيخ أبو بكر ألف رسالة في هذا الموضوع. الشيء الذي فيه معذور شرعي يلزم، لا أبرار نقول كما غير الرسول غير. نعم
4: يا شيخ الله يحفظك، ما رأيك بأن يحتج على رجال الهيئة هم يذكرون الناس في الصلاة؟
2: إيش يسوي؟
4: يحتج على رجال الهيئة هم يذكرون الناس في الصلاة.
2: نعم.
4: يقول مثلا ما عليك من الناس، المرء مؤتمن على دينه.
2: صحيح أن المرأة مؤتمن على دينه، لكن إذا كان يريد أن يخل بدينه ووافق على ذلك، فإذا رأينا أناسا قد فتحوا أبواب دكاكينهم والناس يصلون لا بد أن ننهاهم عن هذا، وإذا رأينا ما يفعل منكرا لا بد أن ننهاه. لكن لو أن إنسان قال لنا إنه قد صام رمضان، فنحن لا نقول لازم تصوم أمامنا لأن الإنسان مؤتمن على دينه، أو قال إني أديت الزكاة فإنه مؤتمن على دينه، ما نقول لازم أدى ونحن نشاهد. أما رجل نشاهده يفعل المنكر أو يترك الواجب فإنه لا بد أن نأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، أليس كذلك يا آدم؟ نعم.
5: جزاك الله خير يا شيخ. الشيخ ما رأيك بالفتنة الموجودة بين بعض طلبة العلم والمشايخ بالنسبة للشباب؟ بعضهم يتعصب لقول وينكر على الآخر، فما تقول في هذه؟
2: الذي أقول فيها إن هذا مما يلقيه الشيطان بين الناس بالتحريش بينهم، لأن الشيطان لما رأى الفتح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقوة الإسلام يأس من أن يعبد في هذا الجزيرة، ولكن بالتحريش بينهم، وهذا هو الواقع. والذي نرى أن الواجب على الشباب وغير الشباب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويصلحوا ذات بينهم كما أمر الله بذلك، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأن لا يكون همهم القيل والقال وكثرة السؤال، بل كل إنسان يرى مصلحته الدينية والدنيوية ويقوم بها. وأما التعرض لأناس بأشخاصهم بالقدح فيهم وقد يكون ليس محل القدح، فهذا خطأ عظيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اقتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وغيبة العلماء والأمراء أشد من غيبة غيرهم، لأن غيبة العلماء يحصل بها انحطاط قدر العالم بين الناس، وإذا انحط قدر العالم بين الناس لم يكونوا يقبلون ما يجيء به من شريعة الله، فتكون غيبة العالم قدحا فيه ومنعا لما ينتفع به الناس مما يلقيه من شريعة الله عز وجل. وغيبة الأمراء أيضا هي الأخرى، مصيبتها عظيمة، لأن الناس إذا انحط قدر أمرائهم عندهم فإنهم لن يصاعوا لأوامرهم وسوف يحتقرونهم، فتحصل الفوضى ويختل الأمن. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا يشمل العلماء والأمراء. فإذا كان هؤلاء قد أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله فالواجب احترامهم واحترام أعراضهم، وإذا علمنا عن أحد منهم خطأ أو زللا فالواجب النصيحة لهذا حتى يزول الأشكال. المهم إن أنا أنصح الشباب من هذا التفرق، وأقول: إياكم التعصب للشخص، تعصبوا للحق أينما كان، ولا تكرهوا هذا لأنه ليس على رأي هذا أو هذا لأنه ليس على رأي هذا، بل الواجب محبة أهل الخير وتجنب نشر المساوي. بعده
6: الكم في الصلاة،
2: كف الكم في الصلاة إن كفه لأجل الصلاة فإنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أكف شعرا ولا ثوبا. وإن كان قد كفه من قبل لعمل قبل أن يدخل في الصلاة، أو كفه لكثرة العرق وما أشبه ذلك، فليس بالمكفوف. نعم، إذا كان طويل لا بأس، لكن أنا أشير عليها أن يقطعه إذا كان طويلا حتى لا يؤذيه بكفه أو يبقى طويلا فيدخل في الخيلاء.
4: شيخ عفو الله عنك، بسبب الغزو العراق للكويت قرر تعويضات تدفع للشعب الكويتي يضمن فيها الشعب العراقي، لأنه يؤخذ من اقتصاد الدولة، مع أن الجناية من العسكر فقط، فهل يجوز أخذها وما وجه تخريجها الفقهي؟
2: الله، هذا سؤال لا، ليس هذا محل إجابته. اللي بعده.
6: حفظك الله يا شيخ، بالنسبة بينت لنا السنة شياطين الجن، ولكن شياطين الإنس كيف يتعرف الشخص عليه؟ كيف يميزهم بين الأشخاص؟
2: كيف؟
6: كيف يتعرف الإنسان على شياطين الإنس ويحذر منهم وطريقة التعامل معهم؟
2: إيه، كل من يأمرك بالسوء والفحشاء وينهاك عن الصلاح والاستقامة فهو شيطان، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل إنسان ترى منه أنه يأمرك بالفحشاء والمنكر وينهاك عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذا هو الشيطان، ولو كوالديك. لكن احرص على أن تبادره بالنصيحة.
7: الله أكبر الله أكبر.

0: Oh. ثبت المخلوق. الآن نحن نؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا ونؤمن بأنه فوق كل شيء. هل يتصور هذا في مخلوق أن ينزل إلى مكان نازل وهو فوق كل شيء؟ ومع ذلك نحن نؤمن بأن الله فوق كل شيء وأنه نازل وأن أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. ومع ذلك ما نقول كيف يكون أقرب ما يكون للعبد وهو ساجد وهو فوق عرشه؟ نقول هذا إنما يورد لو أننا تصورنا أن صفات الخالق كصفات المخلوق. فنصيحتي لكم يا أخوانا أن لا تتعرضوا لمثل هذه الأشياء، لأن الله أعظم وأجل من أن تدركه العقول أو الأبصار. قل آمنت بالله وقل ليس كمثله شيء وانتهى، فهمت؟ فإذا أورد عليك، لأن هذا يغري بعض الناس، يظن بعقله أن نزول الخالق كنزول المخلوق. فنقول آمن بما جاء به النص ولا تتعداه ولا تولد أسئلة.
1: شيخ عفى الله النووي، بالنسبة لصلاة الضحى متى ينتهي وقتها؟ فبعضهم قد حدها بنصف ساعة من قبل أذان الظهر، أنه يمتنع الإنسان عن التنفل، وبعضهم يزيد، فما هو الضابط؟
0: لا، هو وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس تقريبا، يعني حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، وقبيل الزوال حوالي ما بين 10 دقائق إلى 5 دقائق فقط، وذلك لأن أقصر أوقات النهي هذا الوقت، هذا هو أقصر أوقات النهي على القول الراجح. وإن كان بعض العلماء يقول إن معنى قوله حين تضيف الشمس للغروب، إن معناه إذا شرعت في الغروب، يعني إذا بدأ قرصه يغيب إلى أن ينتهي. ولكن الصحيح أن قوله حين تضيف الشمس الغروب إذا بقي على غروبها مقدار رمح كما في الشروق.
1: الشيخ ليس تعليقا فقط،
0: ولكن سؤال.
1: أذكر الشيخ أنك ذكرت بالنسبة للشروق أنه بعد ارتفاع الشمس قد الرمح بحد ما بين 7 إلى 10 دقائق في السابق.
0: لعلك نسيت 10 دقائق ممكن،
1: نعم،
0: لكن نضيفها نزيد أحسن.
2: الله لك. كيف يتوضأ المصاب بسلس البول؟
0: المصاب بسلس البول نسأل هل ينقطع عنه أو هو مستمر؟ لأن بعض الناس يكون فيه السلس إذا كان بال قريبا، وبعد 10 دقائق ربع ساعة يتوقف، هذا له حكم. وإنسان آخر يقول ما يتوقف، متى حصل في المثانة نزل. أما الأول فنقول انتظر حتى يقف ثم صل، حتى لو فاتتك صلاة الجماعة. وأما الثاني فنقول توضأ إذا دخل الوقت وتحفظ ثم صلي ولا يضرك ما خرج.
3: فضل الشيخ، كيف يعرف من فعل ما صدر من شخص أنه موالاة، يعتبر هذا يعني موالاة الكفار؟ وإذا عرف ذلك فهل يعني يجزم عليه بحكم ما، أم يتوقف ويستفصل ما هو الدافع له على ذلك التصرف؟
0: نعم.
3: جزاك الله خير.
0: الموالاة في الواقع هي المناصرة والمعاهدة، بحيث تناصر الكافرين وتعاضدهم على المسلمين. فإن عاضدتهم وناصرتهم على كفار مثل أشد منهم فهذا خير، لأن إذا كان هؤلاء الأعداء الذين يريدون المسلمين أشد من هؤلاء، فهذا يعني أنك دفعت أعلى المفسدتين بأدناهما إذا لم تخف خيانة من الذين ناصرتهم على العدو. وأما إذا نصرتهم على المسلمين فهذا خطر عظيم. هذا هو الذي يخشى أن يدخل في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأما معاملتهم في البيع والشراء وأن يدخلوا في عهدنا فهذا جائز، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري من اليهود، كان اشترى منهم طعاما لأهله وما تواجدهم هنا عندهم، كان يقبل هديتهم، وكانت خزاعة دخلت بعهده حين عهد قريشا في صلح الحديبية وهم كفار لكنهم أهل نصح للمسلمين. وهذه المسألة من أدق المسائل وأخطرها، ولا سيما عند الشباب، لأن بعض الشباب يظن أن أي شيء يكون فيه اتصال مع الكفار فهو موالاة، وليس كذلك. الموالاة لها معاني كثيرة، ولكن الشيء الذي رحمك الله الشيء الذي يكون خطرا وربما يخرج من الإسلام هو مناصرتهم ومعاضدتهم. أنت من؟ طيب ماذا عند خلف؟
4: روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال وجاء ربه وجاء أمر ربه.
0: نعم.
4: فبعضهم أورد هذا في أحد كتبه، قال مذهب الإمام أحمد التفويض.
0: نعم.
4: وقد لجأ الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة لجأ إلى التأويل في هذه الآية.
0: نعم.
4: فما صحة الرواية عن الإمام أحمد؟
0: أولا لا بد أن نثبت هذا عن الإمام أحمد. الشيء الثاني، إذا قدر أنه رحمه الله أخطأ في هذه المسألة التي لا يقرها هو بعموم كلامه فلا يعني ذلك أنه معصوم ويقبل خبره ويقبل رأيه. الشيء الثالث، ذكرت أنه يفوض، وهذا على إطلاقه فيه نظر، لأن التفويض نوعان، تفويض المعنى وتفويض الكيفية. فأهل السنة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعنى، بل يقرون به ويثبتونه ويشرحونه ويقسمونه. فمن ادعى أن أهل السنة هم الذين يقولون بالتفويض ويعني به تفويض المعنى فقد كذب عليهم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل أن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. هذا الذي يقول بعض الناس إن هذا مثل أهل السنة والجماعة التفويض، ولذلك يقولون أهل السنة قسمان، مفوضة ومؤولة، وهذا خطأ عظيم. أهل السنة مؤولة وأهل السنة مفوضة، لكنهم يؤولون إذا دل الدليل على التأويل، ويفوضون الكيفية، وأما المعنى فلا يفوضونه. وخلاصة الجواب على سؤالك أن نقول إن صح هذا عن الإمام أحمد فالإمام أحمد ليس بمعصوم، ولكنني لا أظنه يصح. هذا يسأل سؤال، ها؟ هذا سؤال
3: بالنسبة للارتجاع في صلاة الفجر بعد الأذان، يعني صلاة السنة سنة الفجر ثم الارتجاع بعدها، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم بالإمام أم بعامة المسلمين؟
0: الذي يظهر أنها سنة في حق من يحتاج إليها، سنة في حق من يحتاج إليها، يعني مثل إنسان تعبان فيحب أن يستريح بالاضطجاع من أجل أن يقوى على صلاة الفجر، وأما من لا حاجة له إليها فلا. وكذلك من يخشى أنه إذا اضطجع نعم، ولا قام إلا بعد طلوع الشمس، هذا لا يضطجع. لعلنا نجمع، وهذا ما دون أنكحة بدون راتب أحيانا يأتي لي بعض الناس ليعقد لهم وهم خارج المدينة 20 كيلومتر أو 15 كيلومتر، ثم يدفعون لي مبلغ من المال بدون طلب مني. نقول لا بأس، إذا كان بدون طلب منك فلا حرج عليك أن تأخذ ما يعطونك، إلا إذا كنت موظفا فلا تأخذ شيء. في المدينة وخارج المدينة كل واحد. نعم. بعده،
5: ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء والتوكيل، وكذلك الوالد على ولده بذلك والعكس، حفظكم الله.
0: نعم، يقول العلماء من اتهم بقرابة أو زوجية فإنها لا تقبل شهادته لمن اتهم فيه، وتقبل شهادته على من اتهم فيه، وهذا صحيح، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإذا شهد الرجل على زوجته أنها فعلت شيئا وهو شهادة عليها فإنها تقبل ولا شك، لكن إن شهد لها فأكثر العلماء يقول لا تقبل لأنه متهم. وقال بعض العلماء: إذا كان مبرزا بالعدالة ونعلم أنه لن يشهد بشهادة الزور ولو لزوجته فإنها تقبل، أي شهادته، وحينئذ أقول إننا نرجع إلى رأي القاضي في هذه المسألة. وخلاصة القول أن الشهادة للوالد أو للولد أو للزوجة الأصل فيها أنها لا تقبل، الشهادة لهم والشهادة عليهم مقبولة، والله أعلم.
6: من يبغض الشباب الملتزمين ويعاديهم ويقول هم شر البلد، هل يدخل تحت من أبغض شيء مما جاء به الرسول ولو عمل به؟
0: الذي يبغض الملتزمين ودعاة الحق من أجل قيامهم بشريعة الله أو دعائهم إلى الحق فهذا يخشى أن يكون كالذين قال الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ويكون كارها لشريعة الله. وأما الذي يكره الشخص لنفسه يعني ما مو على شأن الملتزم فهذا لا يدخل في الآية. فإن قال قائل: ما الفرق؟ قلنا الفرق عظيم، لأن من كرهه لالتزامه فقد كرهه لدينه، ومن كرهه كراهة شخصية فليس لدينه. وأنا أضرب لكم مثلا، بعض الناس مثلا إذا رأى الشاب قد رفع ثوبه إلى نصف الساق كرهه، لكن لو رأى مشايخنا الكبار قد رفع ثوبه إلى نصف الساق هل يكره الشيخ؟ لا. إذن كراهة للشاب مو علشان أنه التزم، لكن بعض الناس يكره هذا الشخص إذا رآه ملتزما ولا يكره مثله إذا كان له قيمته في المجتمع. وهذه المسألة دقيقة جدا جدا، فيجب أن نقول لهذا الرجل: هل كرهته لأنه لكراهة ما قام به من السنة أو كراهة شخصية؟ إذا قال بالأول قلنا هذا كراهة لما أنزل الله، والله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وإن قال لا، سواء فعل هذا أو ما فعل هذا، ما أنا أكره هذا الرجل أو أظن أنه متزمت فأكره لتزمته، فهذا لا يكفر ولا يكون كالأول. نعم، وأظن الموعد اللي بيني وبينكم أذان الظهر.
7: أيها الإخوة،
0: نعم،
7: في ختام هذا
8: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

طوله 60 ذراعا. فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم. فقالوا السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال اصرف بصرك. قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال قتادة عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب السلام اسم من أسماء الله تعالى. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي.

0: رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. باب تسليم القليل على الكثير. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الراكب على الماشي. حدثنا محمد أخبرنا مخلد، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الماشي على القاعد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أن ثابتا أخبره، وهو مولى عبد الرحمن بن زيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الصغير على الكبير. وقال إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. باب إفشاء السلام. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات. باب آية الحجاب. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى قام، فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، قالت فلم يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع. خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفتك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. باب الاستئذان من أجل البصر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشخص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. باب زنا الجوارح دون الفرج. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أر شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. حدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. باب التسليم والاستئذان ثلاثة. حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي. فرجعت فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه ببينه. أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة، حدثني يزيد عن بسر، سمعت أبا سعيد بهذا. باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه. حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر، وحدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن ذر أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال أبا هر: الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا، فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. باب التسليم على الصبيان. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة، قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، قال ابن مسلمة: نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب. وقال يونس:
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا. فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت. حدثنا إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن عليا يعني ابن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس فقال ألا تراه أنت؟ والله بعد الثلاث عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرناه فأصابنا. قال علي والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعنا لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. باب من أجاب بلبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا، هل تدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. حدثنا هدبة حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ بهذا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا والله أبو ذر بالربذة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، وأران بيده. ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع، فانطلق حتى غاب عني،
فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح، فمكثت. قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء، فقال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة. قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث. باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا الآية. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. حدثنا الحسن بن عمر حدثنا معتمر سمعت أبي يذكر عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، أي فما له من أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه. ويمنعه من عذاب الله، ليس له ولي يتولاه من بعد الله، سواء في هدايته إلى الصواب أو في منعه من العذاب. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يوم القيامة يقولون هل إلى مرد من سبيل، يسألون الرجعة في الدنيا. هل إلى مرد، أي مرد إلى الدنيا، رجوع إليها، هل إلى ذلك سبيل؟ وهذا يقولون حين يعاينون العذاب. وتراهم يعرضون عليها، أي على النار، خاشعين، خاضعين، متواضعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، خفي النظر لما عليهم من الذل، يسارقون النظر إلى النار خوفا منها وذلة في أنفسهم. بمعنى لا يملؤون أعينهم من النظر إليها، كنظر الخائف، الخائف الذي يخاف شيئا وقد بلغ به الخوف منه مبلغا عظيما لا يملأ عينه منه، إنما يسارقه النظر مسارقة.
وقيل من بمعنى الباء، أي بطرف خفي ضعيف من الذل. وقيل إنما قال من طرف خفي لأنه لا يفتح عينه، إنما ينظر ببعضها. وقيل معناه ينظرون إلى النار بقلوبهم لأنهم يحشرون عميا، والنظر بالقلب خفي. والصواب ما تقدم أن المعنى أنهم ينظرون نظرا خفيفا، لا يملؤون أعينهم من النظر إليها خوفا. قد هالهم منظرها. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قيل خسروا أنفسهم بأن صاروا إلى النار، وأهليهم بأن صاروا لغيرهم في الجنة. وأهليهم إما أن يكون المراد به أهليهم الذين كانوا معهم في الدنيا، فإذا كانوا معهم في النار فهم خاسرون لهم، لا يستفيدون منهم شيئا، وإن دخلوا الجنة دونهم يكونون قد خسروهم. وإما أن يراد بأهليهم أي من أعد لهم من الحور العين إذا هم دخلوا الجنة، فإذا صاروا إلى النار يخسرون أهليهم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. والمقيم هو الدائم المستمر، كما في آيات كثيرة أنه لا يفتر عنهم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل، أي طريق إلى الوصول إلى الحق في الدنيا والجنة في العقبى. قد انسد عليهم طريق الخير. استجيبوا لربكم، أي أجيبوا داعي الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا يقدر أحد على دفعه، وهو يوم القيامة. ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه يومئذ، وما لكم من نكير، منكر يغير ما بكم. فالنكير بمعنى ما لكم من أحد ينكر ما يفعل بكم، يقول لا تفعلوا بهم ذلك، أو يشفع لكم، فلا تجدون في ذلك اليوم ملجأ أن تلجؤون إليه، ولا تجدون نكيرا ينكر ما حصل لكم وما يصيبكم من العقوبة. فالنكير إذن المنكر. من المفسرين من قال النكير المكان، وما لكم من نكير أي من مكان تتنكرون فيه فتخفون على الله تعالى، كأنه جعلها مناسبة لقول ملجأ، ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه. وما لكم من نكير أي مكان تتنكرون فيه فتخفون على الله تعالى، وهذا ذكره ابن كثير في تفسيره. والذي ذكره البغوي أحسن وأظهر في المعنى، فالنكير هو المنكر، أي فليس لكم من ينكر ما ينزل بكم وما يصيبكم من العذاب، فليس لكم مكان تلجؤون إليه
وليس لكم من ينكر الذي حصل بكم. فإن أعرضوا عن الإجابة فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك أي ما عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة، قال ابن عباس يعني الغنى والصحة، فرح بها، وإن تصبهم سيئة قحط بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لما أي لما تقدم من نعمة الله عليه، يجحد ينسى ويجحد بأول شدة جميع ما سلف من النعم. إذن فهذا حال الإنسان عموما، إذا ذاقه الله رحمة فرح بها. وينصبهم سيئة بسبب أعمالهم فإن الإنسان كفور، أي ينكر جميع نعم الله السابقة عليه وكأنه لم يصبه شيء منها. ثم ذكر ما يليها من الآيات والسيئات إن شاء الله.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: هذا فصبر. باب طول النجوى. وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت، فوصفهم بها والمعنى يتناجون. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه، ثم قام فصلى. باب لا تترك النار في البيت عند النوم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. باب إغلاق الأبواب بالليل. حدثنا حسان بن أبي عباد، حدثنا همام عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. قال همام: وأحسبه قال: ولو بعود. باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم بعد 80 سنة، واختتن بالقدوم مخففة. حدثنا قتيبة، حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال: بالقدوم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا عباد بن موسى، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وقال ابن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين. باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك، وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه: بالله والعزى، فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق. باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

أخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره.

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف.

0: بسروال كلاسون.
1: الآن يمشي في الشارع بسروال كلاسون. كلاسون. ما حد ينصحه. ما حد ينصحه. وإذا نصحته أتحداك تنصحه يوم في الشارع. يجتمعون الناس عليك. ما عليك منه. خليه يخرج عريان حتى. هذا ما أمرنا به الإسلام. بالله عليكم.
0: أنتم ستمشوا في الشارع وتحصلوا على كلاسون. لأنه ساقط أصلا. ساقط.
1: هذا السروال ما يصلح يخرج به لان مرتك واختك وبنتك في الشوارع. هذا رجل يؤدب مش يؤدب. اذا لم يؤدب يدعس حتى يحترم نفسه. انت في مجتمع مسلم لا تلبس هذا اللباس. عيب عليك. احترم نفسك. انا حر. انت حر. نعم وفق الشريعة. قال الله كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا منكر. الدين النصيحة. هذا منكر. لا يجوز لك أن تفعل هذا. لكن افعل هذا الآن وانظر كيف المجتمع. بل ربما يصورك بعضهم وتطلع ترند مطوع متشدد يلتقي برجل ويتشدد فوقه في الشارع. انظروا إلى الإرهاب. والذي يتكلم بهذا واحد من أبناء عمومتنا وأبناء جلدتنا تربى نعرفه نحن نأكل نحن وإياه. لكن فكره منحرف. وبعدين المتابعات واللايكات. صدقت أحسنت. هؤلاء المتشددون يجب أن نصف المجتمع منهم. خرب البلاد. خرب العباد. يا أنذال. يا أنذال. يا أنذال. من الذي خرب البلاد والعباد؟ السقط. دعاة الفساد والانحراف. أما دعاة التوحيد والعقيدة فهم الأمن والأمان. هم أصحاب الحفاظ على الفضيلة والحشمة والحياة والقيم والمبادئ. وكل خير. كل خير. أصحاب الخير والصلاح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان يدعو إلى المناصرة. من ينصرني؟ من يؤويني؟ لما؟ ليجمع النبي حوله ثلة من أهل التوحيد ومن أهل الخير ليقارع الباطل ويقارع الشر ويقارع الفساد ويقارع الانحراف. وهنا كان الصراع مريرا بين أهل الحق وبين أهل الباطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يؤكد لنا هذا الطريق وما دمنا سائرين عليه. فالمجتمع يعيش في أمان في العقيدة وفي أمان في المنهج وفي أمان في السير. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم يربطنا بهذا المنهج منهج المنعم عليهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. الخلفاء. والخلفاء هم الصديقون. الخلفاء هم الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم لما جلس على جبل أحد ثم اهتز الجبل فقال صلى الله عليه وآله وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان على ظهر الجبل الرسول وأبو بكر وهو الصديق وعمر وعثمان وبقية الصحابة ومنهم الشهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, أيها المسلمون عباد الله, اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى, وأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وأن شر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, إن من الواجب على العلماء وعلى الدعاة بيان الحق للناس وتوجيههم وإرشادهم, وهذا فيه مصالح كثيرة للمسلمين في آجلهم وعاجلهم. والله عز وجل في كتابه الكريم قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فبيان سبيل المجرمين وإيضاحهم أمر مهم حتى يحمى المجتمع من البدع ومن الأهواء ومن الضلالات ومن الشرور, وهذا واجب العلماء وواجب الدعاة وواجب الناس كافة, السمع والطاعة لما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فينقسم المجتمع إلى أنبياء وإلى صالحين وعلماء وإلى عامة يأخذون من الأنبياء ومن درج وسلك طريق الأنبياء. فإذا انضبطت المسألة هنا صفى المجتمع وصفى وعيه وصفى فهمه وفكره ومنهجه وحسنت سيرته. وإذا اختل التوازن هنا وانفصل العقد ما بين الأنبياء لإيصال المعلومة إلى الناس من طرق أخرى, هنا اختلفت المناهج والأفكار وتغير المجتمع بمفاهيمه ومنهجه وعقيدته. وهذا أمر مهم, وهذا شيء يسعى إليه كثير من أهل الضلال ومن أهل الانحراف لحرف المجتمع ولصرفه عن الطريق السوي الذي يتلقى من خلاله المعلومة السليمة والمنهج السليم والعقيدة السليمة. فبدلا من أن يتلقاها من طريق المنعم عليهم الذين نحن نردد الآية في أن يهدينا الله لطريقهم في كل صلاة فريضة في 17 ركعة فريضة كل يوم, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم هنا هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين, وهذه الدرجة الأولى, والصديقين وهؤلاء من بعدهم, والشهداء والصالحين, وحسن أولئك رفيقا. فهي سلسلة, إذا ما تمكن المسلم من الارتباط بها صار المسلمون على طريق حسن. وإذا انطرط العقد هذا وانصرف المسلم لسماع التوجيهات من غير هذا الطريق انحرف المجتمع. وهذا الذي تسعى إليه الأجهزة الدولية والعالمية في صرف العالم, لا أقول المسلمين بالذات, لا, العالم كله وبالذات المسلمين يصرفونهم عن السماع للقرآن والسنة وسماع الأنبياء وسماع من ساروا على طريق الأنبياء من الشهداء والصديقين والصالحين, وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يؤكد لنا هذا الطريق: وما دمنا سائرين عليه. فالمجتمع يعيش في أمان في العقيدة وفي أمان في المنهج وفي أمان في السير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم يربطنا بهذا المنهج منهج المنعم عليهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. الخلفاء والخلفاء هم الصديقون، الخلفاء هم الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم لما جلس على جبل أحد ثم اهتز الجبل فقال صلى الله عليه وآله وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان على ظهر الجبل الرسول وأبو بكر وهو الصديق وعمر وعثمان وبقية الصحابة ومنهم الشهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. فالسير على طريقة هؤلاء هو السلامة للمجتمع والعافية لهم في منهجهم وعقيدتهم وصفاء سيرهم، السير الذي يرضاه الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضى الله عز وجل لا يكون إلا لمن سار على هذا الدرب ولمن سار على هذا الطريق. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يبين لنا هذه الحقيقة

صراعا وصراع كبير. وهذا الصراع أزلي منذ القدم، منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل الملائكة بأن يسجدوا لآدم، وهنا بدأ الصراع الحقيقي وجها لوجه. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وهنا بداية الصراع، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا سبيل الباطل وهذا سبيل الحق. لما لا تسجد؟ لما لا تسجد يا إبليس؟ إذ أن الله عز وجل قد أمرك، قال أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم اشتدت العداوة، لأحتنكن ذريته فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولما اشتد الصراع أسكن الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام الجنة، ولا يزال الشيطان بآدم حتى أكل من الشجرة. ثم أهبط الله آدم إلى الأرض، وأهبط الله حواء إلى الأرض، وأهبط الله مكان الصراع، فتحول الصراع من ذلك المكان إلى الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكثير من الآيات التي تدل على هذا في كتاب الله عز وجل. فهبط آدم ونزل إلى الأرض، وهي مكان الصراع، مكان الصراع. دعا آدم إلى التوحيد ودعا إلى الاتباع، فاتبعه الناس وآمنوا بما جاء به، وامتلأت الأرض توحيدا وامتلأت الأرض خيرا، ومات آدم عليه الصلاة والسلام، ومر القرن الأول بعد موته، ثم مر القرن الثاني بعد موته، ثم مر القرن الثالث بعد موته، ثم مر القرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، والدنيا مليئة بالتوحيد ومليئة بالخير. 10 قرون، 1000 سنة بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، والأرض تنعم بتوحيد الله وإفراده بالعبودية. ثم بدأ الفساد يدب في الأرض. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يبين لنا هذه الحقيقة، كان الناس أمة واحدة، وهذا بعد آدم، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان الناس أمة واحدة، أي بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام في قراءة لابن مسعود، فاختلفوا، أي حصل الخلاف بعد موت آدم ب10 قرون، وظهر الشرك وظهر الفساد. فبعث الله النبيين هنا، جاء الأنبياء، لأنه من آدم 1000 سنة ما في نبي ولا رسول، الناس على خير وعلى هدى. فلما ظهر الصراع وظهر الباطل أرسل الله الأنبياء. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي بعدما ظهر الفساد، كما في قراءة ابن مسعود، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يدعون إلى عبادة الله وحده وإلى توحيد الله وحده. وذلك حينما اتخذ الناس هدى وسواعا ويغوثا ويعوقا ونسرا، وكانوا رجالا صالحين في آخر هذه القرون، فعظمهم الناس وأحبوهم، ولما ماتوا صوروا لهم صور، وكانوا يحبونهم جدا، يحبونهم جدا. ثم تطورت الصور إلى تماثيل، ثم تطورت التماثيل إلى أن عبدوها من دون الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهنا ظهر الشرك، وجاء الأنبياء لتوحيد الله تبارك وتعالى. وحينما جاء

حصل الصراع. لم يكن هناك صراع قبل، حصل الصراع بين اهل الحق وهم الانبياء ومن والاهم، وبين اهل الكفر والشرك ومن سار على دربهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا. فجعل الله لكل نبي عدو يقف امامه ويصاوله ويجاوله ويحرف الحق الذي جاء به. وهذا امر اراده الله عز وجل كونا لا شرع سبحانه، ليبتلي الله تعالى به المؤمنين. واستمر الصراع. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وتأمل معي هنا حقيقتان، حقيقتين مهمتين. الحقيقة الاولى وهي ان اهل الباطل يتكاتفون بدلالة قوله عز وجل يوحي بعضهم الى بعض، فيوحي اهل الباطل بعضهم الى بعض كما قال الله والمنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. قال الله عز وجل والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر يأمرون بالمنكر فبعضهم من بعض. واذا كانت من هنا تدل على ان الرابط فيما بينهم قوي جدا، لانهم اهل حق اهل باطل، وذلك حين يتكاتفون على المسلمين فهم فرق واوزاع وافكار ومنحرفون، لكن حينما يقفون امام المسلمين موقفهم قوي في الترابط على حرب المسلمين وعلى قتال اهل التوحيد وعلى قتال اهل العقيدة، فهم على درب واحد. ولهذا يجب ان يكون المؤمنون على قد المسؤولية في مواجهة اهل الباطل. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. فالولاية هنا ولاية نصرة ومحبة وتآلف في مواجهة الباطل ومواجهة اهله. هذا الامر الاول. اعلموا معاشر المسلمين ان اهل الباطل وان كانوا مللا ونحلا وافكار فان عداوتهم واحدة امام المسلمين او ضد المسلمين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى مع انهم اعداء، لكن في عداوتنا عداوتهم واحدة وتآلفهم واحد وتكاتفهم واحد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الحقيقة الاولى. الحقيقة الثانية وهي مهمة جدا ركز عليها. قال الله عز وجل يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول. اذا بينهم تكاتف وتعاون وتآزر، هذا واحد. اثنين، يوجد تزيين من قبلهم للباطل حتى يشيع في اوساط الناس عياذا بالله تبارك وتعالى. والمتأمل في اوساط المسلمين يجد هذا الامر جلي في تزيينهم للباطل. كم زينوا للتبرج، كم زينوا للاختلاط، كم زينوا للخمور، كم زينوا للفساد والانحراف، كم زينوا للباطل. وللأسف الشديد هذا الأمر الذي زينوه انتشر في أوساط المسلمين، وهو من جملة الحروب التي جاء بها الأعداء. ولهذا مر المجتمع المسلم ومجتمع أهل التوحيد والعقيدة منذ زمن قديم بثلاث مراحل، بثلاث مراحل. وانظر نفسك أنت في أي مرحلة أنت، ولو استطعنا أن نقول أربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التصدي للباطل، وهذا قام لها أهل التوحيد وأهل الحق الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عملا بقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هناك طائفة،
هذه الطائفة لا ترضى بهذا المنكر الذي جاءوا به، لكنهم وقفوا وقفة المتفرج. فلو قلنا لهم تعالوا معنا لنتعاون على صد الباطل، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا نستطيع ان نفعل شيئا، علينا انفسنا، ويستدلون ببعض الادلة. فهؤلاء سكتوا عن مقاومة الباطل او التعاون مع من يقاوم الباطل والشر، سكتوا، لكنهم غير راضين عن الشر ولا راضين عن الفساد في بداية امرهم. تطور الفساد وقوي الشر وقوي الانحراف، لا زال اهل الحق المقاومين للباطل اقوياء، لكن هؤلاء ضعفوا مع مرور الوقت، فاصبحوا يمررون الباطل ويبررون له. ضعفوا، حصل ضعف، لما؟ لان الدعوة الى الحق والمواجهة للباطل سبب من اسباب الثبات. فلما تقاعسوا وسكتوا ولووا ظهورهم للباطل وقالوا لا علينا ولا لنا، سرى الباطل اليهم مع مرور الوقت فضعفوا. ولما ضعفوا بدأنا ننكر عليهم ضعفا رأيناه فيهم، فيأتون الينا فيبررون الباطل. ولهذا تجد اناس كانوا على خير وكانوا على هدى، بل بعضهم كان يرقى المنابر ويتحدث ويخطب، والآن مع المتبرجات ومع السافرات ومع المغنيات ومع الساقطات ومع الأنذال ومع السفهاء. وهذا لم يأتي فجأة، لا، وإنما مر هذا المنحرف بمراحل كثيرة. أولها السكوت عن الباطل والسكوت عن التعاون مع أهل الحق وأهل الهدى، ثم مرت مرحلة ثالثة وهي مرحلة السقوط ومرحلة السقوط والانحدار إلى الباطل عياذا بالله. كم ترى من أناس كانوا أئمة مساجد، وربما تجد أن لحيته إلى سرته، ولكنه سكت عن الإنكار وعن الباطل، ثم مر عليه الباطل وسرى، والآن بأوساط المتبرجات وأوساط الساقطات. وهذا الصنف من الناس للأسف كان شؤما على المسلمين، إذ أن الكفار يستدلون به ويتدرعون به، وكان سببا في ضعف الأمة وضعف المسلمين. فكلما ضعف مسلم استدل به، لقد ضعف فلان ومن أنا، وكانوا سبب فتنة على المسلمين وعلى الأمة عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا احذر أيها المسلم أن تكون من الثلاثة الأصناف، وكن مع الصنف الأول الذين قال الله فيهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولاية مناصرة، مناصرة المؤمن للمؤمن كالبنان أو البنيان، العلماء مع الصالحين مع العوام مع الشعب مع الناس. فإذا اجتمعت كلمة المسلمين على الهدى ضعف الباطل، ولكن حين يصرخ الخطيب لوحده ولا أحد يسمع له، والداعية والعالم والمصلح ولا أحد يسمع له، وبعضهم يسمع وكأنه لم يسمع عياذا بالله، الباطل يشتغل ويعمل. مصير الباطل أن يسخر عياذا بالله تبارك وتعالى في ظلال هذه الأجواء، الأجواء السيئة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان يدعو إلى المناصرة، من ينصرني من يؤويني، لما؟ ليجمع النبي حوله ثلة من أهل التوحيد ومن أهل الخير، ليقارع الباطل ويقارع الشر ويقارع الفساد ويقارع الانحراف. وهنا كان الصراع مريرا بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ولا ينتهي إلى قيام الساعة صراع. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، حين جاء الصحابة إليه وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة لشدة ما حصل من الإيذاء من كفار قريش، جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أي عذبنا الكفار. فقام صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان من قبلكم، انظر شدة العداوة
وشدة الحقد. ما تراه من في فلسطين او ما سمعته في صربيا او البوسنة او الهرسك او ما تسمعه في بلاد الهند او بلاد البلقان او في بلاد افريقيا من السلخ للمسلمين والقتل والإبادة ليست عداوة جديدة، لا، قديمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ثم يجاء بالمئشار، المنشار، منشار، والمنشار ليس كهربائيا بسرعة، وإنما منشار قديم، يأخذ هذا بطرف ويأخذ الثاني بطرف ويضعون المنشار وسط الجمجمة ثم يقسمونه فرقتين. فتخيل حين يمر المنشار على أنفه ثم يقسمها فرقتين، وعلى أنفه ثم وعلى فمه فيقسمه فرقتين، وعلى ذقنه وعلى رقبته وعلى صدره وعلى بطنه وعلى سرته إلى أفخاذه ويقسمه قسمين. أي عداوة هذا؟ أي حقد هذا؟ حق وباطل، صراع، وصراع شديد جدا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويمشط بأمشاط الحديد، يؤتى به ويجرد من الثياب ثم يجاء بمنشار أو مشاط، والمشاط له دبابيس حديدية، ثم يوضع المشاط على جلده ثم يخدش حتى يذهب اللحم ويظهر العظام لشدة ما كان هناك من تعذيب من أعداء الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت ردة الفعل من المسلمين تجاه هذا الطغيان قوية. قال الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. لم تكن الآية هذه من فراغ في شفاء الصدور إلا لأنه حصل ألم من الكفار تجاهنا ووجع من الكفار تجاهنا، فكان العمل بالمقابل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. لما قاتل النبي أهل قريش في بدر، قتل النبي أبا جهل وقتل شيبة ورابعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، سادات قريش الذين آذوا المسلمين وألحقوا بهم الضرر، جمعهم النبي جميعا وألقاهم في قلب بدر، ثم وقف النبي عليهم وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قالوا: وهذا من التشفي بهم وبما صاروا إليه، عياذا بالله تبارك وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.

0: الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله وبعد. أيها المسلمون، إن الصراع بين أهل الحق والباطل ليس وليد اليوم، وإنما هو كما سمعت سلسلة منذ القدم. وقد ذكر الله عز وجل في سورة البروج شدة استمتاع الكفار بتعذيب المسلمين وأهل التوحيد، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، ماذا فعلوا بهم؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فكانوا يأخذونهم وفي النار وهم يستمتعون بتعذيبهم في النار، يستمتعون بتعذيب المؤمنين وأهل التوحيد وأهل العقيدة. فهذا الاستمتاع من الكفار بما يحصل للمسلمين ليس حديثا، ولهذا كان من الواجب على المسلمين وأهل التوحيد أن يكونوا أذكياء، وأن يرصوا الصفوف، وأن يجمعوا الكلمة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على المجتمع، حفاظ على المجتمع من أن ينصهر مع الكفار، لأن الانصهار سبب الانصهار عدم الرضا بما جاء به الرسول، أو الاقتناع أو الانبهار بأعداء الإسلام. ولهذا تجد أهل السنة يركزون حتى على الجزئيات الصغيرة في الحفاظ عليها. لما؟ حفاظا على الهوية، لأن التنازل عن الأمور اليسيرة سيكون لها سبب مع المستقبل للتنازل في الأمور الكبيرة، فيركزون على إسبال الثياب والثياب واللحية، يركزون عليها. لما؟ هوية يحافظ بها على المسلم في المستقبل، لأن التخلي عن هذه الأمور سيؤدي إلى ما وراءها. ولهذا تجد أن الكثير من المسلمين لما تخلى على هذه الأمور وهانت عنده، كانت سببا لتهوين ما بعدها من الشر والانحراف. ولهذا بعض الناس ينتقل علينا: أنتم حول وحول، مع أننا لسنا حولها، أي ندندن كل يوم حولها، لا، ولكننا نحبذ للمسلم أن يحافظ على هذه الأمور. لما؟ للحفاظ على ما بعدها، لأن الدخول من أعداء الله والرضا بأي شيء يدخل في أوساطنا، هذا عدم صيانة للمجتمع وحفاظ عليه. ولهذا تروا شرا انتشر في أوساط المسلمين وتساهلا في أوساط المسلمين كثير جدا، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي. اختلفت الحرب وتنوعت وسائلها، وتنوعت تقنياتها، وتنوعت خططها. مع وجود التقنيات فيجب أن يكون المسلم على مستوى التحدي لما يأتي به أعداء الله. لا بد من التدافع، أهل الحق صف وأهل الباطل صف، ويبقى التدافع. لكن حينما آتي أنا لوحدي أدفع وأنت تتفرج علي، هذا حرام. لابد من التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. ولهذا نحن نرى أن الذين يتصدون للباطل اليوم هم العلماء فقط، وقليل من طلبة العلم، بينما المجتمع الآن دخلت عليه الأفكار، بل بعضهم الآن في صف الكفار وهو لا يدري، وفي صف أهل الباطل وهو لا يدري، وفي صف أهل الانحراف وهو لا يدري. جند نفسه دون أن يشعر كيف وصل إلى هذه المرحلة، كما مر معنا في ذكر المراحل الثلاث الأول: سكت عن الحق ومناصرته، ثم برر للباطل، ثم انغمس في الباطل. وهذا الذي تراه في كثير من المسلمين. كم يوجد من دكاترة في الجامعات مع الباطل؟ كم يوجد من أكاديميين وسياسيين ومثقفين وكم يحملون أناس يحملون شهادات عليا، درسوا وحضروا شهادات عليا، وتجدهم في صف الباطل لا في صف الحق، وبهذا غرروا على كثير من المسلمين. حين يصعد دكتور بريفيسور ويتحدث خريج جامعة كيت وكيت وكيت وعنده ويهولون على العامة، والعامة يعظمون هذا الصنف، فيرون إلى العالم أنه متشدد وأنه متزمت وأنه متجمد وأنه يعيش بعقلية حجرية، وهذا رجل منفتح يعي الواقع يعي التحديات يعي ويعي، وما علموا أنه جندي معهم وهم لا يعلمون، حتى هو ربما لا يعلم. فإذا تحدثنا عن الاختلاط ينبر الدكتور ليرد علينا، وإذا تحدثنا عن الأغاني انبر الدكتور ليرد علينا، وإذا تحدثنا عن الاختلاط ينبر الدكتور ليرد علينا. فتنة في أوساط المسلمين من يخدمون، ولهذا تجدون الشر كثيرا كلما جاء السنة، والفساد يزيد، والزنا والانحراف والتعري والاختلاط والأغاني والفساد بجميع أشكاله عياذا بالله لوجود هذا الانحراف. لا بد من التعاون إخواني بالله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. انظر حينما جاء الرافضة باليمن، الرافضة باليمن لو اجتمع الناس كلمة، ما ميزان الرافضة باليمن؟ كم هم؟ كم عددهم؟ كم عددهم؟ ولكن هناك أناس كانوا معنا، ولما هجموا عليهم قال بعضهم من تزوج بأمنا كان عمنا، رواه إبليس. هذه رواية ما أنزل الله بها من سلطان لتخضع للباطل. أين قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض؟ ففسدت الأرض. وانظر كم تسمع من أناس يبكون دما، والسبب والسبب رضاهم بما كانوا عليه. فمن تراه اليوم يبكي في أوساطهم ويهان، لم تكن الإهانة من فراغ، هو الذي أهان نفسه، هو الذي أهان كرامته. لما؟ لأنه رضى بالباطل، ولو رضي به ساعة. فالرضا بالباطل يزيدك باطلا ويزيدك قهرا، بخلاف أن تكون مع الحق وأن تكون مع أهله. وهذا أمر لا يخفى عليكم حفظكم الله وبارك فيكم. فالواجب على المسلمين التكاتف والتعاون والتآزر في أوساطهم وما بينهم. ولو تكاتف الجميع ما ارتفع صوت للباطل، لو تكاتف الجميع ما رفع الباطل صوته أبدا. لكن للأسف أهل الحق متفرقين شذر مذر. كم يوجد من آلام في أوساط الحق وأهله وأوجاع وأتعاب، والسبب عدم التكاتف. إحنا الآن بالمسجد الآن، هل نحن متكاتفون؟ سؤال. هل أنت مع الحق وأهله؟ تأمر، تنصح، تعب، تذكر، تنشر، تبذل، مثل ما هم يشتغلون في وسائل التواصل، يشتغلون لنشر الباطل في التلفون، في الواتساب، في الفيسبوك، في كله. ما دورك أنت؟ بل بعضهم بالعكس يدخل في الفيسبوك يدور له أغاني ومزامير وأفلام، في الواتساب أفلام ومسلسلات معهم، وهو لا يدري، وهو لا يدري. هم يشتغلون يبذلون في تربية أبنائنا على الغنى وعلى اللعب وعلى المهزلة وعلى الفساد، وأنت تشجعهم باللايكات وتشجعهم بالمتابعات. هذا أمر خطير، أمر خطير. فليتميز المسلم، تميز تميز. والله لن ينصر الإسلام إلا بصفوف متميزة صافية تريد الحق وتريد أهله وتنصر السنة والتوحيد ويرغم الحق. دخل النبي الكعبة في فتح مكة رافعا رأسه، تميزت الصفوف أهل توحيد وأهل شرك، وجاء النبي يقود 10,000 موحد. موحد تعرف ايش معنى موحد؟ موحد مسلم. ودخلوا مكة من 4 اتجاهات، انخمد الباطل وانخمد اهله. ووصل النبي حول الكعبة وبها 360 صنما حطمها وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صلى الله عليه وآله وسلم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فالله الله معاشر المسلمين في التكاتف، الله الله في التعاون فيما بيننا لنشر الحق وحمايته ونشر الفضيلة وحمايتها والتعاون على ذلك، كل بقدر ما يستطيع حتى ينمو الخير، حتى ينمو الخير. كنت أمر في صنعاء من سنوات طويلة وفي بعض الأحياء أتعجب، ها هذا حي متميز وهذا حي آخر. الفرق بين هذا الحي وهذا الحي شاسع. ألقي محاضرة في هذا الحي وأخرج وأجد بنات صغيرات في السابعة والثامنة لابسة للحجاب الإسلامي كله، في السابعة والثامنة، في السادسة، في الخامسة لابسة للحجاب كله. أتعجب لما هذا الحي يوجد به طلبة علم ودعاة ويوجد فيه مصلحون وأهل خير، هذه التربية فيه. وأدخل حيا آخر سياسي من أهل الفلوس والأموال والدنيا، فأجد بنات في العاشرة في الثانية عشرة لابسة فوق الركبة شعرها مكشوف. أتعجب، أين أنا؟ أفي باريس أنا؟ أين أنا؟ أأنا خارج اليمن وأبوها بجانبها يمسك يديها ويمر بها؟ وهذا ناتج عن التقبل للباطل وأهله، ولهذا نتج ما نتج اليوم من الفساد الحاصل اليوم أخلاقيا في أوساطنا. البيوت الآن متعبة، هشة اليوم، وأنت تعلم هذا. البيوت، المجتمعات، قل الأمن داخل الأسرة، قل الأمن، انتشرت الشكوك، انتشر الضيق والخلافات، والسبب عدم التربية الحصيفة من قبل الرجال بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت تمر البنت أو المخالف وأي واحد في الشارع، يا فلان اعمل كذا. الآن يمشي في الشارع بسروال كلاسون، ما حد ينصحه. وإذا نصحته أتحداك تنصحه يوم في الشارع. يجتمعون الناس عليك، ما عليك منه، خليه يخرج عريان. حتى هذا ما أمرنا به الإسلام؟ بالله عليكم، أنتم ستمشوا في الشارع في أي وقت وتحصل واحد لابس كلاسون، لأنه ساقط أصلا، ساقط ندم. هذا السروال ما يصلح يخرج به، لأن مرتك وأختك وبنتك في الشوارع. هذا رجل يؤدب مش يؤدب، إذا لم يؤدب يدعس حتى يحترم نفسه. أنت في مجتمع مسلم ما تلبس هذا اللباس، عيب عليك، احترم نفسك. أنا حر، أنت حر، نعم، وفق الشريعة. قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا منكر، الدين النصيحة، هذا منكر، لا يجوز لك أن تفعل هذا. لكن افعل هذا الآن وانظر كيف المجتمع، بل ربما يصورك بعضهم وتطلع ترند، مطوع متشدد يلتقي برجل ويتشدد فوقه في الشارع. انظروا إلى الإرهاب. والذي يتكلم بهذا واحد من أبناء عمومتنا وأبناء جلدتنا، تربى، نعرفه، نحن نأكل نحن وإياه، لكن فكره منحرف. وبعدين المتابعات واللايكات، صدقت، أحسنت، هؤلاء المتشددون يجب أن نصب المجتمع منهم، خربوا البلاد، خربوا العباد. يا أنذال، من الذي خرب البلاد والعباد؟ السقط، دعاة الفساد والانحراف. أما دعاة التوحيد والعقيدة فهم الأمن والأمان، هم أصحاب الحفاظ على الفضيلة والحشمة والحياة والقيم والمبادئ وكل خير، كل خير، أصحاب الخير والصلاح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه

العابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

0: إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم.

إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات

ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أن

0: والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان.

والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: الله أكبر الله أكبر.

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفق الدولة لديك بالالتزام بالإسلام والدعوة إليه ونبذ ما خالف الإسلام. وأنت اجتهدي في التماس الرجل الصالح واسألي عنه، أنت وأولياؤك أسألي عنها الخير، فإذا كان ملتزما بالصلاة مستقيما في دينه فلا بأس بالتزوج عليه، وإن كان ليس بكامل، إن كان عنده بعض النقص في بعض المعاصي والسيئات، ما دام مسلما لا يدعو قبور ولا يستغيث بالأموات وليس شيوعيا، وإنما هو مسلم لا يرضى بالشيوعية ولا يعتقدها ولا يوالي أهلها، بل هو مصل صائم مستقيم، فلا بأس عليك بالصلاة بتزوجه. وإن كان عنده شيء من النقص كأخذ بعض لحيته أو تدخين

0: أو ما أشبه هذا من المعاصي التي تقع من بعض الناس، ولا تجلس هكذا بدون زوج. ونسأل الله أن يسهل لك الرجل الصالح وأن يصلح حوال الجميع وأن يهدي الدولة ويوفقها لما فيه رضاه وأن يهديها حتى تدع ما يخالف الشرع المطهر وحتى تستقيم على دين الله الذي به سعادتها ونجاتها وسعادة شعبها ونجاة شعبها. نسأل الله للجميع الهداية.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. تقول: لدينا من التقاليد بحيث أن أهل العروس مثل والده وإخوته وعمه أو خاله يحضرون معه ليلة الزفاف لأخذ العروس من بيت أهلها ويدخلون عليها وهي في أكمل زينتها، فماذا عليها في ذلك علما بأن هذا عندهم هو شيء مشرف لأهل العروسين؟
0: إذا كان الزوج ليس معه إلا أبوه أو ولده أو جده فلا بأس، لأنهم محارم للزوجة فلا بأس أن يروها. أما إذا كان معه غيرهم، معه إخوة أو أصدقاء، فالواجب عليك أن تكوني محتجبة على الزوجة، واجب أن تكون محتجبة حتى يخرج هؤلاء ويبقى الزوج. لا تفشي لهم عن زينتها وجمالها، عن وجهها أو شعرها، ولكن تكون مستورة محتجبة. فإذا خرج غير المحارم فالحمد لله تكشف لأبي زوجها أو لجده أو لولده، هؤلاء محارم، ولا يجوز أن ترضى بهذه العادة وتكشف عن زينتها وجمالها لهؤلاء الذين مع الزوج ليلة الزفاف. والله يقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية. فأخو الزوج ليس محرما، وهكذا عمه، وهكذا جيرانه، وهكذا أزواج أخواته، فليسوا محارم. والعادة المخالفة للشرع لا يجوز الرضا بها ولا الخضوع لها. فعلى المرأة المزوجة وقت الزفاف إذا كان مع الزوج غير محارمها ألا تكشف لهم حتى يخرجوا.
1: جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: جميع مساجد قريتنا فيها قبور، كما أنها تسمى بأسماء هؤلاء الموتى، ولا يفصل بين المكان الذي تقام فيه الصلاة والقبور سوى جدار واحد فقط، فهل تجوز الصلاة في هذه المساجد علما بأن أئمتها يؤمنون بأن أصحاب القبور هم أولياء صالحون ويشركونهم في دعائهم؟
0: المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، إذا كان القبر داخل المسجد، داخل سور المسجد، فلا يصلى فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، والصلاة عندها اتخاذ لها مساجد، والبناء على القبور اتخاذ لها مساجد إذا بني عليها للصلاة، فلا يجوز الصلاة عندها، ولا تجوز أيضا ولا يجوز أيضا اتخاذها مساجد البناء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما إذا كان القبر خارج المسجد، عن يمين المسجد أو شماله أو أمام مصفوف بجدران، فلا حرج. وأما في داخل المسجد فلا يجوز. وإذا كان القبر جعل في المسجد فالواجب نبشه، إذا كان القبر في الأخير والمسجد سابق، فالقبر ينبش وينقل الرفات إلى المقبرة العامة ويصلى في المسجد. أما إن كان القبر هو القديم والمسجد بني عليه تعظيما له، فالمسجد هو الذي يهدم ولا يصلى فيه، وتبقى القبور على حالها بدون مساجد ولا يصلى فيها ولا عندها، لأن الرسول نعلم من فعل هذا عليه الصلاة وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك أن الصلاة عندها واتخاذها مساجد من وسائل الشرك بأهلها ودعائهم من دون الله واتخاذهم آلهة مع الله. فلهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، سد لذرعة الشرك وحسبا لوسائله. ولا يجوز أن يصلى خلف الأئمة الذين يدعون أصحاب القبور ويستغيث بهم ويعظمونهم. هؤلاء مشركون لكن يدعون أصحاب القبور ويستغيثون بهم وينذرون لهم، هؤلاء يكونوا مشركين لا يصلى خلفهم، وإنما يصلى خلف الأئمة المستقيمين على دين الله المعروفين بالتوحيد والإيمان لا بالشرك. نسأل الله للجميع الهداية.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تقول في آخر سؤال لها في هذه الحلقة: إذا أخذت من بائع ثوبا مثلا بخمسة دنانير نقدا، مع أن هذا البائع يبيع الثوب نفسه بسبعة دنانير لمن يريده بالتقسيط، فهل هذا يعتبر من الربا؟ وهل يحرم علي التعامل معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: ليس هذا من الربا، لأن بيع التقسيط غير بيع النقد المعجل، فبيع النقد المعجل يكون أرخص. فإذا كانت السلعة ثوبا أو إناء أو سيارة تساوي مبلغا معينا بالنقد ومبلغا أكثر بالتقسيط فلا حرج في ذلك. فإذا اشتريت الثوب نقدا بعشرة وإلى آجال بخمسة عشر أقساط كل شهر خمسة أو كل سنة خمسة فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع مملوكا للبائع وعنده وحاضر لديه في حوزته. فبيع التقسيط يكون أوسع، يكون أكثر ثمنا من بيع المعجل ولا حرج في ذلك.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من تبوك، وقعت إحدى الأخوات في نهايتها بقولها: أختكم في الله أم هديل. أم هديل تقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يذكر لنا أهم الكتب التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد، حيث لنا أمل في أن تكون شاملة وافية حتى نكون على بينة ويقين، لأننا في حياتنا اليومية نردد كثيرا من الألفاظ أو الأفعال والمعتقدات التي تنقض التوحيد دون أن نشعر بذلك، مثلا الحلف بغير الله وكذلك التمائم والاعتقاد بالأولياء. وما رأيكم في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ هل تنصحوننا بشرائه جزاكم الله خيرا؟
0: نعم، ننصح كل مسلم بشرائه وكل مسلمة أيضا. كتاب التوحيد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو كتاب جيد مفيد، جمع فيه الأدلة من الكتاب والسنة على أشياء كثيرة من أمور الشرك وأمور البدع والأشياء المحرمة. هو كتاب مفيد جيد، ننصح باقتنائه وبحفظه. وهكذا شرحه المسمى فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، نوصي أيضا باقتنائه وهو شرح مفيد. وهكذا شرحه الثاني في سنة العزيز الحميد لحفيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد، هو أيضا شرح مفيد. وننصح أيضا بكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد رحمه الله، هو كتاب مفيد أيضا. وهكذا ثلاث الأصول والقواعد الأربع للشيخ محمد، هو كتاب مفيد مختصر. وهكذا القاعدة الجليلة في التوسل الوسيلة للشيخ الإسلام بن تيمية، كتاب مفيد. وهكذا العقيدة الوصية له أيضا كتاب مفيد في العقيدة الإسلامية السنية. وننصح أيضا بكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله، هو كتاب عظيم قد اشتمل على بيان العقيدة الصحيحة والسيرة النبوية وأحكام كثيرة في الصلاة وغيرها، هو كتاب جيد ومفيد. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل إذا كان أخذها بموافقة الزوج وليس القصد من أخذها مخافة الفقر أو قلة الرزق، لأن الرزق على الله سبحانه وتعالى، ولكن لتنظيم النسل وليس لتحديده؟
0: لا حرج في ذلك إذا كان الزوج عند الحاجة إلى ذلك لكثرة الأولاد أو لكونها تتألم كثيرا أو لأسباب معقولة تضر المرأة، فلا بأس بنظيمه بالحبوب حتى لا يضرها الحمل وحتى لا يضرها في التربية أيضا.
1: جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها أم لا؟
0: إذا كان فيه مصلحة وإذا كان لها زوج ورد الزوج بذلك فلا بأس، وإلا فالأولى تركه لأنه جمال. وقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصصن شعورهن بعد وفاته لما فيه من الكلفة في نشطه والعناية به. فإذا كان فيه مشقة وقصت بعض رأسها للتخفيف وكان الزوج راضي إن كان لها زوج فلا بأس بذلك، أما تركه فهو أفضل لما فيه من الجمال والزينة للمرأة.
1: جزاكم الله خيرا. سمعت في هذا البرنامج بأن الملابس التي عليها رسم إنسان أو حيوان حرام لبسها، فهل ينطبق هذا التحريم على ملابس الأطفال؟ وإذا كانت الإجابة بنعم وعندي مجموعة كبيرة من ملابس الأطفال التي عليها رسوم للإنسان والحيوان، فهل يجب علي التخلص منها؟ وهل يجوز التصدق بها على الفقراء والمحتاجين أم لا أفيدون أفادكم الله؟
0: لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور الحيوان من إنسان أو أسد أو ذئب أو كلب أو قط أو غير ذلك، لا للرجل ولا للمرأة ولا للطفل ولا للكبير، لأن وجودها في الملابس فيه نوع من التعظيم لها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور ولعن المصورين، وقال صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها، وقال لا تدع الملائكة فتن فيه صورة إلا إذا كانت صورة ممتهنة في البساط أو الوسادة، هذا بأس لا تمنع إذا كانت ممتهنة في مثل البساط الذي يوطى، في مثل الوسادة، في مثل الكنبة التي يجلس عليها، هذه ممتهنة. أما الملابس لا، لكن إذا فعلت وسائد، هذه الملابس فعلت وسائد أو لحف تمتهن فلا بأس، أو جعل على الرأس شيئا يزيله، رقعة تزيله تخفيه تستره، فلا بأس بذلك. نعم
1: جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكرمتم عن ألعاب الأطفال التي تكون مجسمة إما على شكل إنسان أو حيوان، هل يجوز شراؤها من أجل تسلية الأطفال ومن أجل أن يلعبوا بها أم لا؟
0: هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها لما فيها من الامتهان والتسلية للأطفال وتمرين البنات على حضانة الأطفال وتربية الأطفال، واحتجوا على هذا بما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها بنات تلعب بهن، وكان يأتي إليها بنات يلعبن معها في ذلك، وكان يقرهن على ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال آخر من العلم بل يجب منع ذلك، منع هذه الصورة مجسمة، وقالوا إن البنات اللاتي عند عائشة لسنا مجسمة، وإنما هي على عادة العرب في إيجاد لعب من عظام أو أعواد تلبس ملابس كأنها صورة وليس مصورة، فالأحوط للمؤمن عدم هذه الألعاب المصورة، الأحوط والأقرب أنه ينبغي تركها حذرا من ما جاء في الأحاديث الصحيحة من اللعن على ذلك وشدة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة ورأى عندها سترة فيه تصاوير غضب وهتكه، وقال إن أصحابه يعذبون يوم القيامة ويقال وحيو ما خلقتم، وقال لعلي رضي الله لا تدع صورة إلا طمستها. فالمسلم يتباعد عن الشيء الذي نهى الله عنه، وهذه التي تسمى اللعب يخشى أن تدخل في ذلك، فالأحوط للمؤمن تركها. أما الجزم وتحريمها فهو محل نظر، ولكنها بكل حال أقل ما فيها أنها مشتبهة، وقد قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات وقد استبرا لدينه وعروه. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. المستمعة نون من مكة المكرمة بعثت برسالة تقول فيها: قرأت كتابا تحت عنوان السيدة عائشة رضي الله عنها، وفيه أن السيدة عائشة كانت تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها أو لمن يصلي معها من النساء، فهل على المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها؟ نرجو الإفادة مأجورين جزاكم الله خيرا.
0: المشروع أن الأذان يكون للرجال، وهكذا الإقامة، لأن دعوة إلى حضور الصلاة وإعلام بالوقت، فهو يكفي للنساء لأنهن علمن بالوقت بالأذان، فليس هناك حاجة إلى أن يؤذن. والإقامة إنما تشرع للحاضرين حتى يعلموا حضور الصلاة وإقامتها، والنساء صلاتهن في البيوت ولسنا في حاجة إلى ذلك، فالمشروع هو أن تصلي بدون أذان وإقامة. أما ما يروى عن عائشة فلا نعلم صحته، لا نعلم أنه نص عن عائشة ولا عن غيرها في هذا شيء من جهة الأذان والإقامة. فمن ادعى ذلك فعليه الدليل، والأصل عدم ذلك، وإنما شرع الله الأذان والإقامة للرجال. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. علي قضاء 4 رمضانات بعيدة جدا، ولا أذكر عدد الأيام التي افطرت فيها، علما بأنني أصبحت أقضي ما علي من صيام أولا بأول، لكن تلك الأيام الماضية يقلقني أنني لم أقضها ولم أدري ما مقدارها، وهي 4 رمضانات كما قلت، فكيف تنصحونني؟
0: ننصحك بأن تقضي هذه الأيام التي عليك بحسب الظن. يجب عليك أن تقضي ما أفطرت فيه بحسب الظن وتحتاطي. فإذا كنت تظن كل سنة 7 أيام أو 8 أيام اجعلها 8، وإذا كنت تشك فيها 8 أو 9 اجعلها 9. اعملي بالاحتياط وصومها كلها، وأطعمي عن كل يوم مسكين أيضا زيادة لتفريطك وتأخيرك للصيام، وهو إطعام وهو نصف صاع عن كل يوم، كيلو ونصف تقريبا من تمر أو حنطة أو أرز. هكذا أفتى جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حق من أخر الصيام إلى رمضان آخر أنه يطعم مع القضاء إذا لم يكن له عذر. وأنت أخرت بلا عذر سنوات، فالواجب عليه التوبة إلى الله والقضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم في الأيام الماضية كلها. والله يعينك ويهديك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف خاسين العنزي من عفيف، يقول في رسالة طويلة يصف إمام مسجدهم بأنه ضيق الصدر ومصاب بكثير من الأمراض ويؤخر إقامة الصلاة، وهم على خلاف دائم معه، مما اضطر بعض المصلين إلى أن يصلوا في مساجد أخرى غير ذلك المسجد، ويرجو نصحهم ونصح إمامهم ونصح الأئمة حتى يكونوا على وفاق مع جماعتهم، جزاكم الله خيرا.
0: الواجب على الأئمة جميعا أن يتقوا الله وأن يتحروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وفي كل شؤونهم، والواجب على الجماعة يتقوا الله أيضا ويكونوا عونا للأئمة على فعل السنة. فالإمام يتحرى السنة في صلاته في قراءته وركوعه وسجوده حتى لا يشق على الناس، ويتحرى السنة أيضا في أن لا يتأخر عنه ويحبسه في المسجد، يأتي في الأوقات المحددة ويراعي الأوقات المحددة حتى لا يشق على الناس ويرفق بهم، والجماعة عليهم يراعوا ذلك أيضا فلا يشق عليه ويلجئه إلى يخالف السنة أو يلجئه إلى يوكل حتى تفوت الصلاة كثيرا من الناس كثيرا من الناس، بل كل منهم يتعاون مع أخيه. الإمام والجماعة يتعاونون على البر والتقوى وعلى العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى يكون أداؤهم للصلاة على وجه المرضي. وإذا كان الإمام يعاندهم ولا يعتني بالسنة يرفع أمره إلى المرجع إلى الأوقاف، وإذا كانت الأوقاف لم تلبي الدعوة ولم تبالي يرفع إلى المحكمة حتى تنظر المحكمة في الموضوع أو إلى الهيئة من باب التعاون البر والتقوى. وإن استقام الأمر فالحمد لله، والواجب على الإمام أن لا يجيئهم إلى الرفع إلى المحكمة أو إلى الأوقاف، بل يتحرى السنة ويقنعهم بالسنة ويعلمهم بالسنة حتى يعلموها وحتى يقتنعوا بأن عمله طيب. وإذا لم يقتنعوا فالمحكمة أو الهيئة ترشد الجميع إذا كانت الأوقاف لم تقم بالواجب. نسأل الله للجميع الهداية.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من جدة تقول إنها سيدة من جمهورية مصر العربية ومقيمة في جدة، ولها بعض الأسئلة وتثني كثيرا على البرنامج. من أسئلتها سماحة الشيخ تقول: ما الحكمة من عدم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة؟ وهل ينطبق ذلك أيضا على الحج علما بأنه في هذا الزمان لا تستطيع المرأة أن تكشف وجهها لكثرة الأجانب. وجهونا حول هذا جزاكم الله خيرا.
0: الله سبحانه حكيم عليم جل وعلا فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم ألا يغطي رأسه، وأن يلبس إزارا ورداء لا قميصا ولا عمامة، وهو الحكيم العليم جل وعلا. فالمحرم الرجل يلبس الرجال والرداء، ولا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة، وله أن يغطي يده بغير الرداء إذا دعت الحاجة، يغطي بدنه باللحاف في البرد لا بأس، لكن لا يغطي رأسه ولا يلبس قميص إلا إذا اضطر لذلك المرض، فإنه يغطي رأسه ويفدي الفدية الشرعية، وهي صيام 3 أيام أو 6 مساكين أو ذبح شاة. فالمقصود أن الله هو الحكيم العليم فيما يشرعه العباد، فكما شرع للرجل أن لا يغطي رأسه وأن لا يلبس القميص والرداء والسراويل، هكذا المرأة شرع لها أن لا تنتقب، والنقاب هو ما يخاط على قدر الوجه ويكون فيه خرقان للعينين نقبان، وشرع لها لا تلبس القفازين وهما غشاء لليدين قساء لليدين، ولكن لها أن تغطي وجهها بغير النقاب وتغطي يديها بغير القفازين، كما أن الرجل لا يلبس القميص ولا يلبس السراويل ويغطي بدنه بالإزار والرداء، فهي لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن تغطي ذلك بالخمار على وجهها على وجهها، وتغطي يديها بعباءتها أو بجلالها لا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا نكشف وجوهنا، فإذا دنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فدل على أنهن كنا يسترن وجوههن عند الرجال لكن بغير النقاب وبغير القفازين. هذه الحكمة والله أعلم التي شرع من أجلها ألا يغطي الرجل رأسه وألا يغطي بدنه بالقميص والسراويل، هي الحكمة التي شرع المرأة فيها ألا تغطي وجهها بالنقاب ولا يديها بالقفازين. هذا شعار المحرم يشعر به المحرم أنه محرم، ويتذكر به يوم القيامة حين يقوم الناس رب العالمين حفاة عراة غرلا، هو شعار خاص بالمحرمين لله فيه الحكمة. فكما أن الرجل لا يغطي رأسه مطلقة ولا يغطي بدنه بالقميص والسراويل، فالمرأة كذلك تغطي رأسها لأنها عورة، ولكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين، ولا أن تغطي وجهها بالخمار ويديها بغير القفازين. والله جل وعلا أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع عين عين المصري من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يقول فيها: حجيت العام الماضي وقد طفت طواف الوداع وأنا غير متوضئ، كنت ناسيا الوضوء ولم أتذكر إلا فيما بعد، لكنني لم أعد الطواف، هل علي شيء في ذلك وهل يعتبر حجي صحيح أم لا؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
0: نعم حجك صحيح ولكنه ناقص بعدم طواف الوداع، وعليك دم يذبح في مكة عن ترك الوداع لأنه واجب من واجبات الحج، فتوصي بعض الثقات يذبحوا عنك شاة في مكة للفقراء جبرا لحجك بدلا من طواف الوداع الذي تركته، فإن كنت عاجزا تصوم 10 أيام بدلا من الذبيحة في بلدك، أما الذبيحة تكون في مكة، أما الصوم ولو في بلدك لا بأس. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين ميم عين من السودان بعث برسالة يقول فيها: بعض القرى عندنا تشترط شروطا غاية في الغرابة في الإمامة، إذ في هذه القرى لا بد من معرفة أصل الإمام وأنه من سكان القرية الأصليين أي غير وافد عليها، بصرف النظر عن حفظه للقرآن وأهليته للإمامة، فهل هذان الشرطان لازمان للإمامة أم أنهما بدعة؟ نرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا.
0: هذان الشرطان لا أصل لهما، المهم أن يكون معروفا بعدالته واستقامته وإجادته للقراءة، أما كونه من أهل البلد أو من غير أهل البلد ليس بلازم ولو كان غريبا، إذا عرف صلاحه واستقامته والحمد لله، فليس من الشرط يكون من أهل البلد أو مولدا في البلد ولكن المهم أن يكون صالحا للإمامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليؤمكم قراءكم. فالإمام يكون من خيرة الناس سواء كان من أهل البلد الذين هم مستوطنون في البلد مولدون فيها، أو ممن ورد إليها ونزل بها واستقر فيها وإن كان ليس من أهلها، إذا كان صالحا للإمامة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 62، باب الإيثار والمواساة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ. الباب 63: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. تله بالتاء المثناة فوق، أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. الباب 64: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، وتقدم شرحه قريبا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

Şimdi yine

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله. الله أكبر.

الله أكبر.

الله. الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله

0: توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. الباب 59: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبلة ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قتل الرجل بالمرأة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها. وقال رحمه الله: باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة. ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه. وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه واللد معناه إدخال الدواء من أحد شقي الفم إكراها. وبعضهم يفسر قال أن يؤخذ لسانه يمسك بلسانه ويسحب إلى أحد جانبي الفم ويدخل الدواء من الجانب الآخر ليقل يلق في حلقه. فقال لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض الدواء، يعني تأولوا أنه قال لهم ذلك لا تلدوني من باب كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. إذن هذان بابان في قتل الرجل بالمرأة وفي القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. إذن الحكم عام، يقاد الرجل من المرأة وتقاد المرأة من الرجل، سواء كان في النفس أو فيما دونها من الجراحات. وهذا كإجماع بين العلماء، كما حكى ابن المنذر رحمه الله قال، نقل الحافظ عنه أنه قال قال ابن المنذر أجمعوا على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل إلا رواية عن علي وعن الحسن وعطاء يخالفوا في هذا. وخالف الحنفية فيما دون النفس، الجراحات التي دون النفس. والصحيح أنه يقاد الرجل من المرأة وتقاد المرأة من الرجل في النفس وما دونها من الجراحات، بل حتى فيما لم يكن فيه جراح من لطمة أو ضربة ونحو ذلك يكون فيه قصاص.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بجارية، والباب الثاني في القصاص بالجراحات، واستدل له بحديث عائشة وحديث عام لما لدوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشركم، أي فأمر بلد الجميع كل من حضر رجالا ونساء. فلدوا جميعا أي فعل بهم ذلك، أدخل الدواء إلى أفواههم إكراها. وهذا الحديث يستفاد منه أن المريض لا يكره على الدواء، لا سيما المريض الذي يعقل، خلاف المريض الذي فقد عقله أو فيه شيء في عقله، لكن المريض الذي يعقل لا يكره على الدواء. وهو أعلم بنفسه وبحاجته،

وذكر حديث قصة أخت الربيع أنها جرحت إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. هذا الحديث مختلف فيه، هل حصل للربيع بنت النضر أو حصل لأختها؟ في رواية مسلم أنه حصل لأختها، وهي التي علقها البخاري هنا، أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. وفي صحيح البخاري أن الذي جرحت جارية كسرت سنه هي الربيع نفسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، وهو المشهور أن الربيع هي التي جرحت امرأة كسرت سنها.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: رواه الترمذي وقال: حديث صحيح، ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وانفحي بالحاء المهملة هو بمعنى أنفقي، وكذلك انضحي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. والجبة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، وهو المهر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء. الباب الواحد والستون: باب النهي عن البخل والشح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الباب الثاني والستون: باب الإيثار والمواساة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا أخذنا في آخر درس باب النمام، فمن هو النمام؟ أنت يا بيتي الذي ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. أحسن. أخذنا فائدة أن النمام يواجه بأمور، فما هي هذه الأمور؟ ها، الأول ألا يصدق لأنه فاسق. من أي وجه فاسق؟ ها، مرتكب لكبيرة، ومرتكب الكبيرة فاسق، والله تعالى قد قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الثاني ها أن ينصحه وينهى عن هذا الفعل، أي عن النميمة. الثالث، ارفع اليمين يا مالك، ها، أن يتوب. لا، هو الآن الكلام في الأمور التي يواجه بها النمام، ها، أن يبغضه في الله، قال لأنه بغيض. الأمر الرابع ها ألا يحمله هذا الذي نقل إليه على سوء الظن بأخيه الغائب. الخامس ها ألا يحمله ذلك على التجسس على أخيه. الأمر الأخير ها ألا يرضى لنفسه ذلك فيكون هو ناقلا للنميمة. من ذكر هذه الستة؟ الغزالي. نعم، الغزالي في إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين كتاب حذر منه العلماء، لكن في بعض المواضع فوائد ينقلها، ولا ففي أخطاء كثيرة، بل فيه أشياء لا يحل القول بها ولا اعتقادها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سمع بفاحشة فأفشاها. وهذا أدب جميل ذكر فيه البخاري من هدي السلف. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، قال: حدثنا وهب بن جرير ابن حازم، قال: حدثنا أبي جرير بن حازم، قال: سمعت يحيى بن أيوب الغافقي عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني أبو الخير عن حسان ابن كريب، ولا بأس به، قد روى عنه جماعة من الرواة، وكان أتى إلى المدينة زمن عمر وشهد فتح مصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. وإسناده لا بأس به، أخرجه أيضا أبو يعلى والبيهقي وابن وهب في الجامع من طريق يزيد بن أبي حبيب، ورجال إسناد ثقات إلا حسان بن كريب، فلا بأس به. أيضا الأثر له طريق أخرى عند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بسند رجاله ثقات، إلا ابن لهيعة، إلا ابن لهيعة، ومع ذلك فالراوي عن عبد الله بن المبارك رواية عن ابن لهيعة أحسن من غيره. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله، فمن عبد الله إذن؟ ها؟ ابن المبارك. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن شبيل ابن عوف مخضرم ثقة أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست له صحبة. قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. أخرجه أيضا وكيع في الزهد ومن طريقه هناد ابن السري، وكذلك أخرجه عبد الرزاق في الأمالي، الأمالي في آثار الصحابة، وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وأبو نعيم في الحلية، وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، يقول أشاع الفاحشة، والمراد من أشاع الزنا أي أخبر به، نقل الخبر، يقول أشاع الفاحشة. أخرجه أيضا عبد الرزاق في الأمالي وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ابن جريج به وإسناده صحيح، وجاء عندهم زيادة عند عبد الرزاق وابن أبي حاتم، وإن كان صادقا أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، وإن كان صادقا يعني يقول من أخبر به ولو كان صادقا ينكل به، وفي بعض الألفاظ أنه كان يرى عقوبة من أشاع الزنا ولو كان صادقا. هذا الباب باب مهم جدا، وهو تحريم إفشاء الفاحشة بالكلام وتناقل الخبر، أي لو وقعت فاحشة بين المسلمين فيجب سترها، أي حتى لو وقع ولو أقيم عليه الحد يغلق هذا الباب ولا يتكلم به وينقل من فلان إلى فلان. وهكذا لو وقعت فاحشة وحصل الستر من الله تعالى، ستر فاعل ذلك، فلا يجوز الكلام به ولا نشره، فإن الله تعالى توعد الذين يحبون فشو الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا الأمر له أضرار، حتى ولو كان صادقا في قوله كما قال عطاء كان يرى عقوبته، بل يرى التنكيل به، لأنه بفعله هذا يفشي الفاحشة، يؤذي من وقع منه ذلك، قد يكون زل ويريد التوبة، أيضا يشوه المسلمين بأن هذه القبائح في أوساطهم، بل كان بعض السلف يكره ذكر معاصي المسلمين عموما، أي أنها صدرت منهم معصية كذا، هذا من الخطأ، حتى الداعي الذي يريد يعالج المنكر لا يأتي يعدد المعاصي التي حصلت في أوساط الناس، حصل في بلد كذا كذا وفي قرية كذا كذا وفي زمن كذا كذا وفضائح من الفضائح للمسلمين، كان بعض السلف يقول اجتهدوا في ستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام أو نحو ذلك. اجتهدوا في ستر العصاة فإن ظهور معاصيهم للناس وانتشارها عيب في أهل الإسلام. فنبه البخاري وما أفقهه رحمه الله بهذا الباب على هذا الأدب العظيم، أن من سمع بفاحشة، والأصل أن الفاحشة تطلق على فواحش الفرج، هذا أكثر ما تطلق فيه الفاحشة كالزنا واللواط وأمثاله، وإن كان الفاحشة يطلق على كل قول أو فعل مستقبح، على كل فعل أو قول مستقبح وبلغ الشناعة في حاله وصورته. لكن أكثر ما تطلق الفواحش على فواحش الفروج. فنبه البخاري أن من سمع بفاحشة فأفشاها أنه مذموم ومتوعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. قال علي رضي الله عنه: القائل الفاحشة، الذي قالها أي أول من تكلم بها وأبداها للناس، والذي يشيع بها، يتكلم بها عند فلان، في الإثم سواء، أي لأنه إن لم ينقل خبر ذلك الأول انقطع فشوها ولا يحصل لها رواج ولا انتشار، لكن لو هذا أخذها عنه كلم غيره، والثاني كلم ثالثا، والثالث كلم رابعا، تفشو الفاحشة بين الناس. فجعلهم علي رضي الله عنه في الإثم سواء. وكذلك شبيل بن عوف كان يقال، وهذا يشير إلى قول نحو علي، وأن هذا لم يكن عند علي فقط بل كان عند علي وسائر الصحابة، فإن هذا شبيل ممن عاشر الصحابة وعايشهم، كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها، يتكلم بها ونشرها، فهو فيها كالذي أبداها، أي كالذي أظهرها لو كانت مستورة. وعطاء كان يرى النكال، والنكال هي العقوبة التي تردع الغير. ففرق بين العقوبة التي ليس فيها نكال والعقوبة التي هي نكال. فالنكال هو الشيء الذي يردع الغير الناظر له أو السامع بخبره، فكان عطاء يرى التنكيل به ولو كان صادقا، يتكلم بحصول الزنا أو وجوده أو وقوعه ويقول إنه أشاع الفاحشة، ويراه داخلا في الآية: لهم عذاب أليم في الدنيا، يقول: والعذاب الأليم الذي في الدنيا أن يعاقب وينكل به، ولو توعد هو بالعذاب في الآخرة. فاستدل عطاء رحمه الله بهذه الآية على أن مشيع الزنا والمتكلم به على ولي الأمر أن يعذب في الدنيا، بمعنى أن يعاقب عقوبة تكون نكالا لمن وراءه، ويرى أن هذا من إشاعة الفاحشة. فإذا واجب على المسلم إذا سمع بفاحشة أن يحبس لسانه عن نشرها وإفشائها والتحدث بها، ولا يجوز له نشر ذلك إن كان ذلك قد ستره الله، فيجب أن يستر ما ستره الله. وإن كان ذلك قد قيل، فأيضا لا يكون المسلم عونا على قيله ونقله وإفشائه في الناس، فإن هذا من إفشاء الفاحشة. فيه أذية، فيه عدم إعانة على التوبة، فيه إظهار لمعايب المسلمين، وإظهار للمخازي التي ينبغي أن ينزه عنها المسلمون. وهكذا في تسهيل لهذا الأمر في نفوس الناس، فإنه كما قيل كثرة المساس تزيل الإحساس. إذا حصل الكلام هذا بين الناس استلأموا هذا الأمر وما يستنكرونه، بخلاف لو كف عنه ولم يذكر كان معظما عند الناس، إلى غير ذلك مما يترتب على فشو الفاحشة ونشرها باللسان من الأضرار. فلذا كان من الآداب العظيمة التي نبه عليها الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب في هذا الكتاب المبارك تحريم إفشاء الفاحشة لمن سمع بها. أخ يقول إذا تاب المشيع للفاحشة هل له توبة؟ نعم له توبة، يتوب إلى الله تعالى، فإن هذا ذنب رتب الله عليه العذاب في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كان آخر ما قرأناه في كتاب الأدب المفرد باب من سمع بفاحشة فأفشاها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العياب. العياب الذي يكثر عيب الناس ويكثر قدحهم، ذمهم والقدح فيهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمران ابن ضبيان، مختلف فيه، وثقه يعقوب ابن سفيان وكذلك ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وضعفه البخاري بقوله فيه نظر، وكذلك ابن حبان عاد وذكره في المجروحين، وهذا كثير في ابن حبان، يذكر الرجل في الثقات ويذكره في المجروحين. قال: عن أبي تحيى حكيم ابن سعد، عن أبي تحيى الذي عنده يحيى خطأ كذا ضبطه غير واحد من العلماء بالتاء. قال: سمعت عليا يقول: لا تكونوا عجلا مذايع، عجلا أي مستعجلين، مذايع أي تفشون الشيء وتنشرونه وتشيعونه، بذرا، بذرا أي لا تستطيعون كتمان سر بل تفشون كل شيء، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا، كذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ مكلحا هو أحسن، بلاء مبرحا أي شديدا شاقا، مكلحا أي يكلح الناس لشدته، والكالح الذي تغيرت ملامح وجهه صار عابسا، بعضهم فسر قول الله فيها كالحون أنه سقطت شفاههم السفلى إلى أسفل، وارتفعت شفاههم العليا إلى أعلى حتى بدا فمه وأسنانه. فالمعنى مكلحة أي معبسا للوجه مغيرا له، وأمورا متماحلة ردحا، متماحلة أي طويلة صعبة، ردحا أي ثقيلة حمل ثقيل، والمراد فتنا عظيمة. ذي وصية من علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بدرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا. هذا الأثر أيضا أخرجه المزي في تهذيب الكمال من طريق سفيان ابن عيينة. وقد رأيت أن عمران ابن ظبيان مختلف فيه، لكن للأثر طريق أخرى أخرجه العقيلي في الضعفاء، وكذلك الدينوري في المجالسة. الدينوري اسمه أحمد بن مروان، ما حاله؟ اتهمه الدارقطني، لكن هو قد أخرجه العقيلي، وإن ذكرناه إنما من باب من أخرجه. أخرجه العقيلي والدينوري من طريق أبي حيان التيمي عن يزيد بن حيان عن كدير الضبي عن علي، عن كدير الضبي عن علي. ورجال إسناده ثقات إلا كدير. أبو حيان التيمي اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان، اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان. ويزيد بن حيان هو عم أبي حيان التيمي، هو عمه، وكلاهما ثقة. وقع عند الدينوري عن أبي حيان عن أبيه، وظنه خطأ، يعني الصواب عن أبي حيان عن عمه. وأما كدير الضبي فهو مختلف فيه، ضعفه البخاري والنسائي، وقال في أبو حاتم محله الصدق، فقيل له إن البخاري أدخله في كتاب الضعفاء، قال يحول من هناك. الأثر من الطريقين حسن. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق، كذا وقع في هذا الإسناد. وأبو إسحاق هو جد إسرائيل، فهو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى وهو القتات ضعيف عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. خرجه أيضا أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا في الصمت، والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات به، فلم يذكروا أبا إسحاق. لم يقع عند أحد ممن أخرج الحديث فيما رأيت زيادة أبي إسحاق السبيعي، إنما كل الرواة يروونه من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات. اجتمع جماعة من الأئمة، عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم، كلهم عن إسرائيل عن أبي يحيى. فزيادة أبي إسحاق هنا لعلها خطأ من بعض الرواة أو وهم. إضافة إلى ذلك أن أبا إسحاق السبيعي لم يذكروا من مشايخه أبا يحيى القتات، ولم يذكروا من تلامذة أبي يحيى القتات أبا إسحاق السبيعي، فكأن هذا الإسناد حصل فيه خطأ. ومما يقرب أنه حصل فيه خطأ قول إسرائيل بن أبي إسحاق، وإسرائيل إنما هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. ومع ذلك فالإسناد ضعيف، أبو يحيى القتات ضعيف. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو مودود عن زيد بن عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض، أيضا أخرجه من هذه الطريق ابن أبي الدنيا في الصمت. وأبو مودود مجهول، وشيخ زيد مولى قيس مجهول، وقد أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب بنفس الإسناد لكن بإسقاط زيد مولى قيس الحذاء يعني عن أبي مودود عن عكرمة مباشرة. وعلى كل علة الحديث أبو مودود علة هذا الأثر. الأثر له طريق أخرى عند ابن جرير عند تفسير هذه الآية من سورة الحجرات، ولكنه مسلسل بالعوفيين، سلسلة العوفيين وهي سلسلة ضعيفة، مسلسل بالضعفاء. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود وهو ابن أبي هند عن عامر وهو الشعبي عامر ابن شراحيل قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك أخو ثابت ابن الضحاك مختلف في صحبته كما في الإصابة وغيره، ثبتها بعض الأئمة وبعض النفاها. قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب، قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، في بعض الروايات أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه. أخرجه أحمد أيضا وأصحاب السنن الأربع النسائي في الكبرى من طريق داود بن أبي هند، وإسناده صحيح إذا صحت صحبة أبي جبيرة أبي جبيرة أبي جبيرة من الضحاك أخو ثابت من الضحاك، وإن لم تصح فهو مرسل. قال حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد ابن أبي حكيم العدني صدوق عن الحكم وهو ابن أبان العدني أيضا قال سمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما ابن عباس أو ابن عمر، فبين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية، فقال مه إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة، إن لم يقوم عليك الحد الآن في الدنيا في الآخرة. قال أفرأيت إن كان كذاك، إن كان الزانية فعلا، قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، إسناده حسن. يزيد بن أبي حكيم صدوق وبقية رجاله ثقات. وقول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش قد صح مرفوعا كما سبق. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. سبق معنا أن الحديث إسناده صحيح قبل 20 حديثا تقدم برقم 312، وهذا الإسناد منكر حكم عليه جماعة الأئمة كعلي بن المديني وكذلك الذهبي في الميزان أن هذا الحديث بهذا الإسناد منكر، ولكن صح من إسناد آخر بسند صحيح. كل هذه الأحاديث والآثار في باب العياب الذي يعيب الناس، وسيأتي شرحها إن شاء الله. قال في بعض النسخ ابن عمه بدل ابن عمر، أي في الأثر نبى عليه المحقق هنا، قال في الأصول الخطية ابن عمه، وقع بفضل الله الصمد وتنزيه الشريعة ابن عمر وهو الأظهر والأقرب، لأنه كانت لابن عمر جارية قد زنت.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله

0: منه سرا وجهرا هل يستوون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: سؤاله الثاني يقول: كنت أعتقد بأن النذور مسألة بعيدة عن الدين أو أنها من البدع، فما هو أصلها وما موقف التشريع الإسلامي منها أو كيف يتوجب على المسلم أداؤها؟
3: لست أعلم ما يريد بالنذور، فأخشى أنه يريد بالنذور ما ينذر للأموات، فإن كان يريد ذلك فإن النذور للأموات من الشرك الأكبر، لأن النذر خاص لله عز وجل. فإذا قال قائل لصاحب هذا القبر علي نذر أن أذبح له، أو لصاحب هذا القبر نذر أن أصلي له، أو ما أشبه ذلك من العبادات التي تنذر لأصحاب القبور، فإن هذا بلا شك شرك مخرج عن الملة. أما إن أراد بالنذر النذر لله عز وجل فهذا فيه تفصيل كثير. إن كان النذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، سواء كان النذر مطلقا أو معلقا بشرط. فإذا قال قائل مثلا لله علي نذر أن أصوم غدا، وجب عليه أن يصوم. لله علي نذر أن أصلي ركعتين، وجب عليه أن يصلي ركعتين. لله علي نذر أن أحج، وجب عليه أن يحج. لله علي نذر أن أعتمر، وجب عليه أن يعتمر. لله علي نذر أن أصلي في المسجد النبوي، وجب عليه أن يصلي في المسجد النبوي. إلا أنه إذا نذر شيئا فله أن ينتقل إلى ما هو خير منه. لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي فله أن يصلي بدلا من ذلك في المسجد الحرام، لأنه ثبت أن رجلا قال يوم فتح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا. فأعاد عليه الرجل مرتين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شأنك إذن. فهذا دليل على أنه إذا نذر شيئا وفعل ما هو خير منه من جنسه فإنه يكون جائزا وموفيا بنذره. هذا في نذر الطاعة، سواء كان مطلقا كما مثلنا أو كان معلقا بشرط كما في هذا الحديث: إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتي، أن أصلي في بيت المقدس. ومثل النذور المعلقة أيضا ما يفعله كثير من الناس، يكون عندهم المريض فيقول: إن شفى الله هذا المريض فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من أمور الخير. فيجب عليه إذا شفي هذا المريض أن يوفي بما نذر من طاعة الله. ومثل أيضا ما يفعله بعض الطلبة، يقول: إن نجحت فلله علي كذا من أمور الطاعة، لله علي أن أصوم 3 أيام أو 10 أيام أو يوم الاثنين والخميس من هذا الشهر أو ما أشبه ذلك. فكل هذا يجب الوفاء به لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومع هذا فإني أنصح إخواننا المسلمين، أنصحهم أن ينذروا على أنفسهم، لأن النذر أقل أحواله الكراهة، بل إن بعض العلماء حرمه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولأن الناذر ألزم نفسه بأمر هو في عافية منه، ولأن الناذر قد يتراخى ويتساهل في الوفاء بالنذر، وهذا أمر خطير. واستمعوا إلى قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإذا تساهل الإنسان فيما نذر لله على شرط فإنه يوشك أن يعاقب بهذه العقوبة العظيمة، يعقبه الله نفاقا في قلبه إلى أن يموت، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن النذر في هذه الحال كأن الناذر يقول: إن الله لا يعطيني ما أريد إلا إذا شرطت له، وهذا في الحقيقة سوء ظن بالله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يتفضل على عباده بدون أن يشترطوا له شرطا أو شيئا، فأنت إذا حصل لك مكروه أو أردت مرغوبا فاسأل الله وادعه. هذه طريقة الرسل كما قال الله تعالى عنهم الذين أصيبوا ببلاء أنهم يناجون الله عز وجل ويدعونه فيستجيب لهم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وهل أيوب نذر لله نذرا إن عافاه الله؟ لا، بل دعا ربه. وهكذا أيضا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين إذا أرادوا من الله ما يرغبون توجهوا إليه بالرغبة والدعاء أن يعطيهم ذلك، وإذا أرادوا من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم ما يكرهون دعوه سبحانه وتعالى ولجأوا إليه بأن يصرف عنهم ما يكرهون. هذه سبيل المرسلين من الأولين والآخرين، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يخرج الإنسان عن طريقتهم؟ فالمهم أننا ننصح إخواننا عن هذا الأمر. وكثيرا ما يسأل الناس الذين نذروا على أنفسهم نذورا، يسألون يريدون أن يجدوا من أهل العلم من يخلصهم منها، فلا يجدون من يخلصهم.
2: نعم.
4: يقول: ما هي المسافة التي تقطع الصلاة فيها إذا مر أمام المصلي حمار أو كلب أسود، وهل تقاس بالمتر أو مترين، وهل تعاد الصلاة من جديد إذا قطعت الصلاة بعد ذلك أم لا؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار والكلب الأسود والمرأة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي درد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن بين الإنسان وبين هؤلاء المارين مثل مؤخرات الرحل فإنهم يقطعون صلاتهم. وعلى هذا فنقول: إذا كان للإنسان سترة ثم مر هؤلاء من ورائها فإنهم لا يقطعون الصلاة ولا ينقصونها، حتى لو كانت السترة قريبة من موضع سجوده ولم يكن بينهم وبين قدميه إلا أقل من ثلاثة أذرع فإن الصلاة صحيحة ما داموا من وراء السترة. أما إذا لم يكن له سترة ومروا بين يديه فإنهم يقطعون صلاته، فإذا مر الحمار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد، وإذا مر الكلب الأسود بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد، وإذا مرت المرأة، والمرأة هي البالغة، من بين يديه فإنها تقطع صلاته ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. ولكن ما المراد بما بين يديه؟ كثير من العلماء يقولون إن المراد بما بين يديه مسافة ثلاثة أذرع، أي متر ونصف تقريبا من قدميه، وبعض العلماء يقول ما بين يديه هو منتهى سجوده، بمعنى موضع جبهته، وما وراء ذلك فإنه لا حق له فيه، لأن الإنسان يستحق من الأرض ما يحتاج إليه في صلاته، وهو لا يحتاج في صلاته إلى أكثر من مكان سجوده. وهذا القول هو الأصح عندي، وهو أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإن منتهى المكان المحترم له هو موضع سجوده، أي ما وراء مكان جبهته من السجود لا حق له فيه، ولا يضره من مر من ورائه. وبهذا تبين الجواب، وهو أن المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود إذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وبين سترته بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد، وإذا لم يكن له سترة ومروا من بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد.
5: يقول أيضا ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؟
3: أولا هذا السؤال نوجه فيه نصيحة قبل أن نجيب عليه، وهو أننا ننصح جميع أخواتنا المؤمنات أن لا يخرجن من بيوتهن إلا في حاجة لا بد من الخروج فيها، لأن بيتها أصون لها وأبعد لها عن الفتنة وأسلم لدينها وخلقها وأحفظ لزوجها، فلا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ثم إذا خرجت يجب أن لا تخرج متبرجة بثياب جميلة أو نعال رفيعة أو رائحة طيبة أو ما أشبه ذلك، بل تخرج تفلة متبذلة لابسة ثيابا لا تجلب النظر ولا توجب الفتنة. ثم نقول في الجواب على السؤال ثانيا إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه ولا لزيارة أقاربها، فإذا كان يمنعها من الخروج فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، مع أن الصيام عبادة، فكذلك الخروج من باب أولى، فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى يأذن ويرضى بذلك. ويجب على الزوج أن لا يأذن لها في الخروج أو أن لا يأذن لها بالخروج في حال تكون فيها فاتنة بثيابها أو رائحتها أو ما أشبه ذلك، وأن يراعي هذا الطلب الذي تقدمت به للخروج هل هو خروج لحاجة أو لا، فإن كان لحاجة فليأذن لها بالشروط التي أشرنا إليها، وإن كان لغير حاجة فليمنعها. والله موفق.
4: الآية التي تقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى آخر الآية، يقول من هي هذه المرأة وما هي قصتها؟
3: امرأة مؤمنة هذه نكرة،
4: نعم،
3: لا تخص امرأة بعينها، ولكن مع ذلك قد حصل أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فردد فيها النظر عليه الصلاة والسلام ولكنها لم تجبه، فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، إلى آخر الحديث، وهو لا. ثابت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وأما الآية فلا تدل على امرأة معينة. نعم.
6: يقول: نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج 9 نساء معا، فما هي الحكمة في ذلك مع أن شرعه صلى الله عليه وسلم لا يبيح لغيره جمع أكثر من 4 نساء؟ وكيف أن ابنه إبراهيم من مارية القبطية مع أنها ليست من زوجاته، أم أنها أمة كان يملكها صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
7: من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي عن 9 نساء.
6: نعم.
7: وكان عليه الصلاة والسلام قد تزوج خديجة أم المؤمنين، وهي أول امرأة تزوج بها ورزق منها أولاده، ورزق منها أولاده سوى إبراهيم، وتزوج أيضا زينب بنت خزيمة، ولكن هاتين المرأتين توفيتا قبله صلى الله عليه وسلم. أما التي توفي عنهن فهن 9، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح، والحكمة من إباحة أكثر من 4 للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه صلى الله عليه وسلم باتصاله بهن يكون فيه شرف لهن ولقبائلهن، ولأنه باتصاله بهن يكثر العلم، لأن كل واحدة منهن عندها من العلم ما لا يكون عندها لو لم تكن زوجة له.
6: نعم.
7: ولله عز وجل أن يخص من شاء من خلقه بحكم من الأحكام لسبب من الأسباب، وكما خصه الله عز وجل بالجواز ذات 4 فقد خصه بجواز التزوج بالهبة، بأن تأتي امرأة وتقول: إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله، فيأخذها

0: وبدون عناء إذا شاء، وذلك للمصالح التي أشرنا إلى شيء منها فيما سبق.
1: لا.
0: وأما كون ولده يأتيه من سريته فإن هذا أمر لا يسأل عنه، لأن هذا بقضاء الله وقدره، فكما أنه عليه الصلاة والسلام لم يولد له من زوجته عائشة وقد تزوجها بكرا، ولا من زوجاته الأخر سوى خديجة.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

يكون تنبيها للمرء على شيء يفعله وهو محرم، أو إثارة لنفسه وحزمه وقوته إذا كان مفرطا في واجب. وأما التي من الشيطان فهي التي لا تكون مناسبة ولا يمكن أن تقع، أو تكون مزعجة مروعة. مثال الأول ما قصه أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: يا رسول الله، رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وذهب يشتد، فذهبت وراءه أشتد وراءه. هذا مو معقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. ومن ذلك أيضا أن يرى أشياء مروعة جدا لا أساس لها، فهذا أيضا من الشيطان، لأن الشيطان يحب أن يدخل الحزن والهم والغم على بني آدم. قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وأما الذي من حديث النفس فهذا يقع كثيرا، كثيرا ما يحدث الإنسان نفسه بشيء أو يتعامل بشيء ثم يرى في المنام أنه فعل ذلك، هذا من حديث النفس ولا حكم له. في الأول الرؤية التي من الله يعمل الإنسان بمقتضاها، يسر بها إن كانت سارة وينتبه إن كانت منبهة. وفي الثانية إذا رأى ما يكره فليقل: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا يحدث بهذا أحد أحدا، ولا يعرضها على أحد يعبرها ويفسرها.

0: بل يتناساها. وأما الثالث اللغو فهذا لغو لا على حكم له، وهو الذي يراه الإنسان في منامه مما يمر به في يومه أو في ليلته.
1: أنه يستحب التسمية بعبد الله، فإن التسمية بعبد الله وعبد الرحمن أفضل ما يكون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأما ما يروى خير الأسماء ما حمد وعبد فهذا ليس له أصل وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. حارث اسم رجل، همام اسم رجل، هذا أصدق الأسماء. ليش؟ لأنه يطابق الواقع، كل واحد من بني آدم فهو حارث يعمل، كل واحد من بني آدم هو همام يهم وينوي ويقصد وله إرادة. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل إنسان يعمل، فأصدق الأسماء حارث وهمام لأنه مطابق للواقع، وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسن الأسماء لينال بذلك الأجر وليكون محسنا إلى أبنائه وبناته. أما أن يأتي بأسماء غريبة على المجتمع فإن هذا قد يوجب مضايقات نفسية للأبناء والبنات في المستقبل، ويكون كل هم من ينال الولد أو الابن أو البنت من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله، لأنك أنت المتسبب لمضايقته بهذا الاسم الغريب الذي يشار إليه ويقال شف هذا الاسم شف هذا الاسم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أفضل الأسماء. ويحرم أن يسمي الإنسان بأسماء من خصائص الكفار مثل جورج وما أشبه ذلك من الأسماء التي يتلقب بها الكفار، لأن هذا من باب التشبه بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
2: حفظكم الله. يقول الشيخ: بالنسبة لصلاة الجنازة وصلاة العيدين والكسوف أيضا، هل يقال دعاء الاستفتاح؟
0: صلاة الجنازة قال العلماء إنه لا يستفتح لها لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تشهد، فهي مبنية على التخفيف. وأما صلاة العيدين صلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة فهي كغيرها من الصلوات يستفتح لها.
2: يقول: هل يكرر دعاء الاستفتاح في صلاة الليل في كل ركعتين؟
0: نعم، دعاء الاستفتاح مشروع عند كل تكبيرة إحرام، فإذا كبرت للإحرام في فريضة أو نفل فاستفتح.
2: يسأل فضيلة الشيخ ويقول: ما حكم قول صدق الله العظيم عند نهاية كل قراءة من القرآن الكريم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين ما ذكره أهل العلم قاطبة بأن العبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين، أحدهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم عليه.
3: أما الإخلاص فمعناه أن لا يقصد الإنسان بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة، فلا يقصد جاها ولا مالا ولا رئاسة ولا أن يمدح بين الناس، بل لا يقصد إلا الله والدار الآخرة فقط. وأما الشرط الثاني فهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يخرج عن شريعته، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه النصوص من القرآن والسنة تدل على أنه لا بد لكل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل من أن يكون مبنيا على الإخلاص، على الإخلاص لله موافقا لشريعة الله عز وجل. ولا تتحقق الموافقة والمتابعة إلا بأن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وهيئتها وزمانها ومكانها. فمن تعبد لله تعالى عبادة معلقة بسبب لم يجعله الشرع سببا لها، فإن عبادته لم تكن موافقة للشرع فلا تكون مقبولة، وإذا لم تكن موافقة للشرع فإنها بدعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبناء على هاتين القاعدتين العظيمتين، بل بناء على هذه القاعدة المتضمنة لهذين،
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

Stone. الله أكبر. سبحانك. تعالى جد. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله أكبر.

الله. الله.

0: الشفقة والتأديب والتوجيه، وأن لا يبتعد عنهم لأنهم أولاد بضعة منه. والله موفق. نعم والله العلاج والتداوي، أخشى أني أقول أصيب العلاج والتداوي معناه أني أقررت على ما توهم، أنا ما أدري قد لا يكون هذا صحيح. إذا ثبت المسحور فليعالج، يعالج بالقراءات والأذكار، ويذهب إلى أهل الخير المعروفين بحسن القراءة.
1: إذا كان يرفض الشيخ
0: إذا رفض فالإثم عليه إن كان يأثم. نعم.

0: أصابكم الله شيخ محمد على هذا التوجيه الطيب. مستمعات أربع أخوات والدهن في يسكن في بيت ملتزم مع والدهن، يقولن في هذه الرسالة: طالما تردد علينا الأزواج من الشباب الملتزم، والدي يشكو من مرض نفسي، هل للقاضي في هذه الحالة يا فضيلة الشيخ أن يقوم بعقد الزواج لنا؟ نرجو بهذا التوجيه.
1: نعم، إذا منع الولي من تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقارب العصبة الأولى في الأولى، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب، لأن كل واحد من هؤلاء يقول أنا في عافية لن أتقدم على أبيها مثلا، إن أبوا فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ويزوج المرأة الحاكم الشرعي، ويجب على الحاكم الشرعي إذا وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا من تزويجها وكان الخاطب كفءا في دينه وخلقه، يجب عليه أن يزوجها لأن له ولاية عامة، فإذا لم تحصل الولاية الخاصة فإنه لابد أن يزوج بالولاية العامة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفر فإنه يكون بذلك فاسقا وتسقط عدالته وولايته، بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته، فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين، وهذا أمر خطير وواقع من بعض الناس كما أشرنا إليه آنفا بكونه يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهم وهم أكفاء. ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمر واقع، ولكن يجب عليها أي على البنت أن تقارن بين المصالح والمفاسد، أيما أشد مفسدة، أن تبقى بدون زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وعلى هواه، فإذا كبرت وبرد طلبها للنكاح ذهب يزوجها، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها، لا شك أن الثاني أولى، أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها تتقدم بحق لها، ولأن في تقدمها إلى القاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها أيضا، فإن غيرها يقدم كما أقدمت، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهم بمنعهن من تزويج الأكفاء، ففي ذلك إذن ثلاث مصالح: مصلحة للمرأة حتى لا تبقى أرملة، مصلحة لغيرها تفتح الباب لنساء أن ينتظرن من يتقدم للقاضي ليتقدم. الثالث منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو في من ولاه الله في من ولاهم الله عليهم النساء على مزاجهم وعلى ما يريدون. وفيه أيضا من المصلحة إقامة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفيه أيضا مصلحة خامسة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق.

0: سؤالي هذا عن احتفال في ليلة الإسراء والمعراج، وهنا في السودان نحتفل أو يحتفلون في ليلة الإسراء والمعراج في كل عام، هل هذا الاحتفال له أصل من كتاب الله ومن سنة رسوله الطاهرة، أو في عهد خلفائه الراشدين، أو في زمن التابعين؟ أفيدوني وأنا في حيرة، وشكرا لكم جزيلا.
1: ليس لهذا الاحتفال أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم، وإنما الأصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرد هذه البدعة. نعم. لأن الله تبارك وتعالى أنكر على الذين يتخذون من يشرعون لهم دينا سوى دين الله عز وجل، وجعل ذلك من الشرك، كما قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والاحتفال بليلة المعراج ليس عليه أمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته يقوله في كل خطبة جمعة على المنبر: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكلمة كل بدعة هذه جملة عامة ظاهرة العموم، لأنها مصدرة بكل، التي هي من صيغ العموم التي هي من أقوى الصيغ. كل بدعة، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من البدع، بل قال: كل بدعة ضلالة. والاحتفال بليلة المعراج من البدع التي لم تكن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قرأنا بعض المسائل التي تتعلق بالذكر بعد الصلاة، من هذه المسائل مسألة الجهر والإصرار بالذكر، ما هو المشروع فيه بعد الصلاة؟ ما نعم، الأصل أن المشروع هو الإصرار به، وإن جهر لقصد كالتعليم يجهر لقصد أن يعلم المأمومين أذكار الصلاة، وأن الصلاة بعدها ذكر، فلا بأس، وإلا فالأصل هو الإصرار بذلك.

وقد حمل أهل العلم حديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على ماذا حمل هذا الحديث؟ أنه كان في وقت معين لقصد التعليم، كذا ذكره الشافعي. قلنا ممكن يحمل على وجه آخر أيضا، ما هو؟ ما أن هذا من جنس ما كان يسمعون منه من الأذكار في الصلاة، أي قهر يسير لقصد التعليم وتنبيه المأمومين على ذلك. نواصل نقرأ.

مما يتعلق بالذكر بعد الصلاة مسألة الذكر الجماعي بعد الصلاة، معنى أن واحدا يسبح وهم يسبحون معه بصوت واحد، أو يكبر وهم يكبرون معه. عد أهل العلم هذا من البدع المحدثة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن هذا الأمر أول من أمر به المأمون ابن هارون الرشيد، وأنه لم يكن معلوما قبله. ذكر هذا في كتاب تصحيح الدعاء ونقل عن ابن كثير، تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وهو من الكتب النافعة، يذكر الدعاء المشروع في كل المواضع، استوعب المواضع، ثم يذكر ما علق به من بدع وزوائد. فكان في هذا الباب، باب الذكر بعد الصلاة، ذكر أمورا اتصلت به وهي ليست مشروعة، منه هذا. قال: ومنها، أي من الأمور التي علقت به وليست مشروعة، الذكر الجماعي بصوت واحد مرتفع بالتهاليل والتسابيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا أداء بدعي لا أصل له في الشرع المطهر. قال: وهذه بدعة قديمة أشار إليها الحافظ ابن كثير في تاريخه، في حوادث سنة 1200. قال: وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد، يأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقيب الصلوات الخمس، فكان أول ما بدأ بذلك في جامع بغداد والرصافة يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، ثم استمروا على ذلك في بقية الصلوات. قال: وهذه بدعة أحدثها المأمون بلا مستند ولا دليل ولا معتمد، فإن هذا لم يفعله قبله أحد. وهذا قول أهل العلم، كما سبق أن جمهور العلماء يقولون لا يشرع الجهر بالذكر بل السنة الإصرار، فمن باب أولى لا يشرع الجهر عندهم مع توحد الصوت. إذن الذكر الجماعي والتسابيح والتهاليل بعد الصلوات مما ليس بمشروع، بل هو من البدع التي لم يفعلها السلف. أيضا مما يتعلق بذلك، ذكر المؤلف أحاديث فيها الدعاء، حديث سار بن أبي وقاص، حديث أم سلمة، حديث أبي أمامة. فهل يشرع الدعاء بعد الصلاة؟ وهذه المسألة قد كثر كلام أهل العلم فيها، وبعضهم ألف فيها مؤلفات مستقلة،
وحاصل ذلك أن فيها لأهل العلم أقوالا، أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يشرع الدعاء بعد الصلوات، وهذا القول مشهور عن جمهور العلماء الأئمة الأربعة. واستدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة حديث معاذ بن جبل: إني أحبك ثم أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا استدلوا بالأحاديث التي في الباب، ثلاث الأحاديث: سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هذه الكلمات ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل إلى آخره. وهكذا حديث أم سلمة الذي في الباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الفجر قال اللهم إني أسألك علما نافعا إلى آخره. وحديث أبي أمامة الذي في الباب: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. واستدلوا بأحاديث صريحة في ذلك أيضا لكنها ضعيفة، كحديث: من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة، ونحو من الأحاديث التي هي ضعيفة أو شديدة الضعف.

القول الثاني أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع إلا بما كان واردا، فما ورد من أدعية وإلا فليس بعد الصلاة موطنا للدعاء أو لاتخاذ ذلك الوقت وقتا راتبا للدعاء. هذا قول بعض المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا ظاهر اختيار ابن القيم. واختاره الشيخ ابن عثيمين استدلوا بأن بعد الصلاة موضع ذكر وليس موضع دعاء، لقول الله سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. استدلوا أيضا بأن الدعاء يكون قبل السلام، هذا الذي دلت عليه الأدلة ودل عليه النظر الصحيح أن الدعاء يكون قبل السلام. أما الأدلة فحديث ابن مسعود بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وأما كونه يدل عليه النظر الصحيح، وسنقرأ بعض كلام العلماء إن شاء الله في ذلك، قالوا: لأنه بين يدي الله، ما دام في صلاته فهو بين يدي الله ويناجيه، فدعاؤه أقرب إلى الإجابة من كونه يجعله بعد الصلاة. أيضا قالوا: لا يعلم في حديث قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد الصلاة سوى الأحاديث التي ذكروا فيها فيها ذكر دبر الصلاة، هذا قالوا يجيبون عنها بأنها قبل السلام. وإلا قالوا: لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه دعا بعد السلام وجعل ذلك دعاء راتبا. قالوا: أما الأحاديث التي ورد فيها دبر الصلاة فإنهم يحملونها أنها قبل السلام. أما شيخ الإسلام رحمه الله فيرى أن دبر الصلاة يكون قبل السلام مطلقا، لأنه يقول: دبر الشيء منه، فدبر الحيوان منه، فدبر الصلاة آخره. وأما ابن القيم والشيخ ابن عثيمين فيقولون إن الدبر إن قرن معه ذكر فهو بعد السلام، وإن قرن معه دعاء فهو قبل السلام. ذكر بعضهم كالشيخ ابن عثيمين قال: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد الصلاة، ولكن هذا في حادثة خاصة لم يجعل هذا الشيء راتبا، وهو حين كان يصلي فأمر المشركون بوضع سلا جزور على ظهره، فلما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو، هذا في حادثة خاصة. نقرأ بعض كلام أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 22: صفحة 519.
قال: وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه فغير مناسب، وإنما المسنون عقب الصلاة والذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قبلها صفحة 17 518:

قال وليس معهم أي الذين ذهبوا إلى أنه سنة بعد السلام وليس معهم في ذلك سنة إلا مجرد كون الدعاء مشروعا يعني قالوا الدعاء عموما مشروع وهو عقب الصلوات أقرب إلى الإجابة قالوا الدعاء مشروع وإذا كان بعد طاعة بعد الصلاة فهو أقرب للإجابة وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة أي داخلها فالدعاء في آخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين ثم قال قال والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة فإن المصلي يناجي ربه فما دام في الصلاة لم ينصرف فإنه يناجي ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة ودعاء وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إليه في الصلاة وله كلام قبل ذلك وبعد كثير أيضا ممن ذكر ذلك كما سبق ابن القيم وكلامه في زاد المعاد وهو الذي نص أنه لم يرد فيه أثر قال وأما الدعاء بعد الصلاة أو وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين أو مستقبل المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه فكيف يترك سؤال في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه

أيضا نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك ولا المأمومون في زمن عقب الصلاة. أيضا ممن قرر ذلك ببحث واسع وتكلم عنه الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، وهو من أئمة المالكية، وسبق أن هذا قول بعض المالكية.

إذن هذا القول الثاني، وهذا الذي استدل به. هناك قول ثالث أنه يستحب بعد صلاة الفجر والعصر خاصة دون سائر الصلوات الخمس. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله وابن رجب في الفتح هذا عن جماعة من أصحاب أئمة المذاهب الأربعة، قالوا هو قول جماعة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قال به طائفة من أصحاب المذاهب الأربعة. حجتهم قالوا لأن هاتين الصلاتين ليس بعدها نافلة، فالدعاء عوض عن النافلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها، وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما. وقد ضعف هذا شيخ الإسلام رحمه الله وذكر أنه لم ينقل عن أحد من هؤلاء الأئمة، إنما هو قول لبعض أتباعهم، وهكذا ضعفه ابن القيم في زاد المعاد، وكان مما قال. قال: وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما. والقول الراجح في هذه الأقوال هو القول الثاني، أن بعد الصلاة ليس موطنا راتبا للدعاء، إنما هو موطن ذكر وثناء على الله تعالى. ولكن يدعو بما ورد من الأدلة. مثل الاستغفار الذي في حديث ثوبان، الاستغفار هو دعاء، ولكن كما هو معلوم أنه كالذكر، هو دعاء كالذكر، ليس كالدعاء الذي يشرع له أن الإنسان يرفع يديه أو يفعل ما يفعل من آداب الدعاء، إنما هو ذكر. هكذا أيضا لو صلى صلاة استخارة يدعو بعد السلام على القول الصحيح. وأما الأحاديث التي فيها دبر الصلاة فالقول الراجح أن دبر الصلاة إذا قرن معه الدعاء كان قبل السلام. وأما حديث أم سلمة الذي في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الفجر يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، فهذا قد عده كثير من أهل العلم من أذكار الصباح، فليس المقصود أنه من أذكار بعد الصلاة،

طالما أنه ليس المقصود منه أنه من أذكار الصلاة أو من الأدعية بعد الصلاة حتى يحتج بذلك، ولو كان مرادا كما سبق لشرع في كل الصلوات.

وما بقي من الوقت نسمع فيه من أخينا هاني الشاحبي، جاءنا زائرا وهو القائم على مسجد أهل السنة في منطقة سناح، وقد نفع الله به وأجرى على يديه خيرا، فجزاه الله خيرا على ما يقوم به وعلى جهده الطيب. فإن شاء الله نسمع منه مشاركة في هذا الوقت، فليتفضل.

الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا نرغب من شيخنا أن يواصل ما شرع فيه، فقد استفدنا خيرا كثيرا مما نثره علينا حفظه الله تعالى. وتلبية لرغبة أو نزولا عند رغبة بعض الأفاضل من إخواننا، وإلا فوالله ما أحب أن أتكلم وأن أقف هذا الموقف، فأعرج على عبادة عظيمة إخواني في الله نحن بحاجة ماسة إليها، عبادة بها تبنى المجتمعات قبل بناء الأوطان، عبادة بها يسمو العبد إلى معارج الإحسان، وبها يرقى إلى ذرى المجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم داعياً إلى مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، كما جاء في المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن أعظم مقاصد البعثة النبوية أنه دعا عليه الصلاة والسلام إلى التحلي بمكارم الأخلاق، ومن هذه المكارم التي دعا النبي عليه الصلاة

0: والسلام إلى التحلي بها لا هي الدعوة إلى التحلي بعبادة جبر الخاطر، والتي تنبع من رحم الإسلام، والتي يجبر أو يجبر الإنسان بها نفوسا كسرت ونفوسا أزهقت. ولما كانت هذه الحياة لا تخلو من الانكسارات، لما كانت هذه الحياة لا تخلو من الانكسارات، جاءت هذه العبادة بلسما للجروح وعلاجا للنفوس. ومن تأمل في سيرة العطرة عليه الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سباقا إلى جبر خواطر المهمومين عليه الصلاة والسلام، وذلك ملاحظ من سيرة الغراء صلوات ربي وسلامه عليه. فتأملوا معي إخواني في الله، فسأعرج على هذا على هذه العبادة بسبعة مباحث. المبحث الأول تعريفها، فالجبر في كلام العرب ضد الكسر، وبه سميت الجبيرة لأنه يجبر بها الكسر. ومن أسماء الله جل وعلا الجبار، ومن معاني هذا الاسم أنه يجبر القلوب المنكسرة. وتعريفها في الاصطلاح أنها تطيب النفوس وإدخال السرور عليها بالمفهوم العام. والمبحث الثاني، الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى في التحلي بعبادة جبر الخاطر. فمن ذلكم إخواني في الله أن الله سبحانه وتعالى شرع، وهو أحكم الحاكمين، أن المرأة إذا طلقها زوجها وفارقها فإنه سبحانه وتعالى سن لها مالا يعطى لها، سماه الله جل وعلا متعة. قال الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال ربنا جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المرأة إذا طلقها زوجها وكان بينها وبين زوجها وما هو معلوم من الوداد والمحبة فإن هذا يكون عليها شاقا وأشد عليها من فراق الأوطان وأشد عليها من الموت. فتأملوا عباد الله كيف رعى ربنا سبحانه وتعالى هذه الحكمة، وسن سبحانه وتعالى لمطلق أن يبعث لها بمال جبرا لخاطرها ومراعاة لشعورها ولانكسارها، فإن هذا كسر. فالله سبحانه وتعالى شرع للمطلق أن يجبر هذا الكسر بما تقدم بيانه. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أمر ربنا سبحانه وتعالى أهل التركة إذا تقاسموا المال الموروث بأن يجعلوا نصيبا من المال لهؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى من ذوي القرابة واليتامى والمساكين، من ذوي القرابة ممن ليسوا بوارثين بدليل قوله القسمة. نعم، وما ذلكم إلا جبرا لخاطرهم ومراعاة لانكسار مشاعرهم. فتأملوا يا عباد الله. والله سبحانه وتعالى قد جبر خاطر أم موسى عليه الصلاة والسلام لما أنحى الله جل وعلا وحي إلهام بأن ترمي بفلذة كبدها في اليم، وأخبرها وجبر ربنا سبحانه وتعالى قلبها وبشرها بأنه سيعود إليها طفلها. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال الله جل وعلا في أواخر هذه الآيات جابرا لخاطرها: لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تحمله الأم لولدها من أسمى معاني الحنان. قال الله جل وعلا: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وجبر الله سبحانه وتعالى قلب نبينا صلى الله عليه وسلم لما أن خرج من مكة عليه الصلاة والسلام حزينا منكسرا عليه الصلاة والسلام، وكانت أحب البقاء إلى قلبه صلوات ربي وسلامه عليه، وبشره ربه جل وعلا بأنه سيرده إلى معاد وبأنه سيعودها فاتحا عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. والله سبحانه وتعالى أمر الإنسان إذا لم يكن عنده شيء من المال كي يجبر به خاطر ذوي القرابة والمسكين وابن السبيل، فإن الله سبحانه وتعالى حظ عبده إلى أنه يقول لهم القول الميسور، وأن يترفق لهم في الخطاب، وأن يكون لينا في خطابه معهم. قال الله جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال الله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ومن هذا الباب قول الله جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. والله سبحانه وتعالى عتب على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أن جاءه ابن أم مكتوم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعرض عنه احتقارا له، كلا وحاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما ترجيحا للمصلحة وطمعا في إسلام أولئكم النفر الذين وفدوا عليه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فإن الله جل وعلا عتب على نبيه عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي عند هذه الآية في أوائل سورة عبس، قال: وإنما عتب الله على نبيه إلا لئلا تنكسر قلوب أهل الإيمان، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآيات. ونهانا ربنا جل وعلا عن قهر اليتيم، لأن اليتيم إن هد ذلكم السند الذي كان يعتمد عليه في الحياة، فالله سبحانه وتعالى نهانا عن قهره. قال الله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. قال القرطبي: وإنما خص اليتيم لأنه لا ناصر له إلا الله، فغلظ الأمر في حقه، فتأملوا يا عباد الله. أما المبحث الثالث فهو الأدلة من سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تعامله عليه الصلاة والسلام للجنس البشري بهذه العبادة العظيمة، عبادة جبر الخاطر. فإنه من تأمل في تاريخه عليه الصلاة والسلام وفي سيرته الغراء صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ترك لنا في سنته الغراء ما ينير العقول ويزيل الإلباس صلوات ربي وسلامه عليه. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهداه أبو الجهم يوما نعم خميصة كي يصلي فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. جبره عليه الصلاة والسلام لخاطر أبي الجهم كما ذكر الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم من شراح الحديث، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يؤتى له بهذه الإنبجانية حتى لا يقع في نفسه، وجبرا لخاطره وتطيبا لنفسه كما ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى. فإن الإنسان إذا أهدى لأخيه شيئا فإذا ردت عليه هديته ربما يقع في نفسه، نعم، وربما يكون سببا في الشحناء والبغضاء والنفرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأملوا إلى رقيه عليه الصلاة والسلام في الأخلاق، فلما أن ألهته خميصة أبي الجهم رضي الله تعالى عنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترد إلى أبي الجهم وأن يؤتى له بغيرها. فتأملوا يا عباد الله، وجاء في الصحيحين من حديث صعب بن جثامة الليثي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهدى له الصعب بن جثامة الليثي رحمه الله رضي الله تعالى عنه حمارا وحشيا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما رأى في نفسه وأنه وقع في نفسه من رد النبي عليه الصلاة والسلام عليه هديته أبان له صلى الله عليه وسلم في العذر، وأن المانع له من قبول هديته أنه محرم بالحج، فإنه يحرم على الحج أن يصيد شيئا من هذه الأشياء كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة المائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم له مبينا له في المانع له من هذا القبول هديته، قال عليه الصلاة والسلام له: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر من أوصافهم أنهم هم الذين يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، قام رجل يقال له عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله أدعو الله جل وعلا أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قام آخر تأملوا إلى الرقي في الأخلاق وإلى جبره الخاطر عليه الصلاة والسلام وإلى مراعاته لمشاعر الناس، لم يقل له لست منهم، لأنه قد يقع في نفسه، قد يقع في نفسه. قال له صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة بن محصن. نعم، قد ذكر أهل العلم تأويلا لهذا الكلام أنه قاله قطعا للتسلسل ولئلا يطلب ذلك ممن ليس من هذه الأوصاف الذين ذكروا في الحديث. وأخرج الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما كان في حجه الذي حج فيه عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله تعالى عنها معه صلوات ربي وسلامه عليه، فلما أن وصلت إلى سرف حاضت وأصابها ما يصيب النساء، فقال لها عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما أن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من حجه ووصلت إلى البطحاء راجعة وقافلة إلى المدينة، إلى المدينة، كان من شأنها أنها قالت وهي متألمة على ما حصل منها من فوات بعض العبادات. نعم، لأنه ذكر أهل العلم اختلافا هل كان حجه عليه الصلاة والسلام متمتعا أو قارنا على الترجيح الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما وصلت إلى البطحاء قالت: يا رسول الله، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها ومراعاة لمشاعرها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرجها إلى التنعيم، وما ذلكم إلا جبرا لخاطر هذه المرأة والتي فاتها، نعم، فاتها العمرة، على القول بأنه حج، أنه كان قارنا صلوات ربي وسلامه عليه. فتأملوا في هذه العبادة العظيمة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم جابرا للخواطر ومراعيا للمشاعر صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه لما كان يوم تبوك استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا، فخاض المنافقون وأهل النفاق وأنه إنما استخلفه عليه الصلاة والسلام على النساء والصبيان لشيء في نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يجبر خاطره قال له عليه الصلاة والسلام لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ نعم، هذا ليس في حجة للروافض الذين يقولون بأن عليا هو الخليفة بعده، فقد استخلف النبي عليه الصلاة والسلام غيره كأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وابن أم مكتوم وغيره وغيرهما رضوان الله تعالى عليهما. وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما كان مع أبي بكر في غار، نعم في ذلكم الغار الذين الذي اختفوا فيه فارين بدينهم إلى المدينة، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جابرا لخاطره ومهدئا لروحه قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فجبر الخاطر ونشر الطمأنينة في أوساط المجتمعات ومراعاة المشاهر من أخلاق الأنبياء وأخلاق العظماء، فجبر الخاطر يجلس الإنسان مجالس الملوك على الأسر، ولذا فلقد تنافس إلى هذه العبادة عظماء العرب حتى ضربت بهم الأمثال وسار بذكرهم الركبان عبر الليالي والأزمان. فتأملوا، جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أهله يوما فقال عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا إلا الخل. وهذا درس عظيم معاشر طلبة العلم نستفيده جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم الأدم، وفي رفض الإدام الخل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يكن هذا الطعام يفضل على غيره من المطعومات من عسل ولبن إلى غير ذلك، وإنما فضله النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه الموجود، وفضله عليه الصلاة والسلام وفخم وبالغ في شأن هذا الطعام جبرا لخاطر المهدي. فهذا نستفيده جميعا إخواني في الله، وأن الإنسان إذا قربت له أهله طعاما ولم يكن فيه شيء من الطعام الذي نعم يدعو إلى أكله، فإن الإنسان يفخم هذا الطعام ويثني على أهله ولا ينهارها أو يقول أين نعم اللحم أو أو أو أو ما هذا الطعام إلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام فخم هذا الطعام وبالغ في مدحه وقال نعم الإدام الخل أو نعم الأدم الخل. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجاء أعرابي على بعير له فجعل يتلفت يمينا ويسارا، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وهذا من جبر الخاطر المواساة، وأن الإنسان يواسي إخوانه وينظر ما يحتاجونه، فإن هذا مما رغبت فيه شريعة الإسلام على صاحب الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قصة توبة الله جل وعلا على كعب وصاحبيه أن كعبا لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تاب الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه قال فدخلت المسجد فقام طلحة بن عبيد الله قال فوالله ما قام إلي أحد من المهاجرين غيره، كلمه واحتضنه، نعم لأنه هجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة 50 يوما حتى أنه تخلف في آخر الأيام عن الصلاة للحال الذي نزل به لأنه ضاق حاله. فكان منه أنه قال ما أنساه له هذا الموقف، أنه ما ينسى لطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه هذا الموقف، لأنه جبره في هذا الموقف وفي هذا المصاب الجلل الذي نزل به. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم داعب يوما أخا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مات له عصفور، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فالتودد للأطلاف للأطفال وإظهار الدفء العاطفي لهم ومداعبتهم والرفق بهم هذا مما دعت إليه الشريعة المطهرة عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يسمو بالإنسان إلى معارج الإحسان، وهذا من معالي الشيم. وجاء في الصحيح في صحيح البخاري أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه لما كان أنجشة رضي الله تعالى عنه يحدو الإبل يسوقها فيصدر صوتا من أجل أن تعدو وتقارب الإبل في مشيها، أمره النبي عليه الصلاة والسلام على الترفق بالنساء فقال: يا أنجشة رويدك سوقا بالكوارير. والوصية بالنساء من جبر الخاطر، لأن الأصل في المرأة الضعف كما جاء في الحديث: اللهم إني أحرجك حق الضعيفين اليتيم والمرأة. قال الألوسي: ولذا كان من ذوي يندب، قال: ولذا كان المعهود من ذوي المروءات أنه يندب للرجل إذا أعطى أولاده شيئا أن يبدأ بإناثهن جبرا لخواطرهن، في كلام الله في سورة الأنعام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حظ على الوصية بالنساء كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: استوصي بالنساء خيرا. الحديث ومن جبره للخاطر عليه الصلاة والسلام للجنس البشري ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد فقال عليه الصلاة والسلام لجابر: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ فقال: إن أبي ترك دينا وعيالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخفف عنه المصاب الذي نزل به من فقده لأبيه ومن فراقه له، وأراد أن يشاركه في حزنه ومصابه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟
0: وبطني له وعاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقه طلقني وأراد أن ينزعه مني. ومعلوم من الأم ما تحمله في صدرها من الحنان لولدها، ربما يذهب ويخرج روحها قبل خروج ولدها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لها جابرا لخاطرها ومراعيا لمشاعرها وجعل الحضانة لها. قال لها عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن صفية بنت حوي بن أخطب قالت لها حفصة رضي الله تعالى عنها يوما: إنك لابنة نبي، إنك نعم لابنة يهودي. أعرف ما يحصل بين الضرات من الصراعات، عرفت، والغيرة. فكان من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه جبر خاطر صفية وأراد أن يعيد لها عليه الصلاة والسلام مجدها المسلوب، لأنها ابنة حيي بن أخطب وكان سيدا في قومه. فقال عليه الصلاة والسلام لصفية لحفصة رضي الله تعالى عنها: اتق الله يا حفصة، ثم قال لصفية رضي الله تعالى عنها: وبما تفخر عليك؟ فوالله إنك لابنة نبي، أبو إسحاق وعمك نبي، وإنك نعم وإنك لزوجة نبي، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأخرج الإمام أحمد المسلم من حديث أنس أن عائشة رضي الله تعالى عنها اكتنت بأم عبد الله ولا عبد الله، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، إن صواحبي كلهن معهن كنا. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب عائشة: اكتني بابنك عبد الله بن الزبير، إنها لأنها نعم خالة له، وهو ابن أسماء وأسماء أختها. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتني بابنك عبد الله بن الزبير. وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أنصاريا قال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة وإني أريد أن أقيم حائطي عليه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن يعطي هذه النخلة له بمقابل نخلة في الجنة، فأبى. فجاء أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه فاشترى هذه النخلة بحائطه كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة. الشاهد من هذا الحديث كما ذكر الإمام الصنعاني في التنسير في التيسير والمناوي في الفيض أن أبا الدحداح رضي الله تعالى عنه جبر خاطر هذا اليتيم وأعطاه هذه النخلة، وأعطاه هذه النخلة من أجل أن يقيم حائطه عليه، نعم من أجل أن يقيم حائطه عليه. وأخرج الإمام أحمد في المسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأتيه زاهر من البادية، فقال عليه وكان يأتي بتحف للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يوما إن زاهرا بياديتنا ونحن حاضروه. وإنه قال النبي عليه الصلاة والسلام في السوق: من اشتري مني هذا العبد؟ فما كان منه أن إلا أنه قال: أتراني كاسدا يا رسول الله رخيصا؟ فاحتضره النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه قال: لست بكاسد، بل أنت عند الله غال، أي ضد الرخص. انظر كيف ضمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جراحه، ربما تألم من هذا الكلام، فقال: يا رسول الله، تراني رخيصا؟ فاحتضره النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه. الحديث نعم. والمبحث الرابع إخواني في الله جبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للبهائم العجماوات. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن جبره للخواطر مقصورا على الجنس البشري فحسب صلوات ربي وسلامه عليه، بل تعدى جبره للخواطر عليه الصلاة والسلام في تعامله مع البهائم العجماوات، والأدلة على ذلك كثيرة. فقد أخرج الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما بطريق مكة، قال: فرأينا حمرة وهو طائر يشبه العصفور، قال: فأخذنا فرخيها، فجاءت تلكم الأم وهي تبحث عن أولادها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرد إليها أولادها، فهو الذي أعطى كل ذي حق حقه عليه الصلاة والسلام. وقال لأصحابه: من فجع هذه بأولادها ردوا عليها أولادها. وهذا من جبر الخاطر، جبر خاطر هذه الأم المكرومة والتي افتقدت أولادها وذهب عنها أولادها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يرد لها أولادها صلوات ربي وسلامه عليه. وأخرج الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه وفي الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل يوما يقضي حاجته في حائط فجاء الجمل فبرك بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكابده ويعانيه من رعيه. فالنبي فجاء ذلكم الجبل وبرك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا من مسح عليه وجبر خاطله حتى سكن أو سكت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب من صاحب هذا الجمل، فجاء بفتى من الأنصار فقال له عليه الصلاة والسلام وذكره بالله سبحانه وتعالى وخوفه عليه الصلاة والسلام وأمره أن يتقي الله جل وعلا في هذه البهيمة العجماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله جل وعلا إياها فإنه أخبرني أنك تجيعه وأنك تذيبه. ومن هذا الباب ما عند أبي داود من حديث سهل بن حنظرية رضي الله تعالى عنه، سهل بن الربيع بن عمر الحنظرية رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى بعيرا قد لحق بطنه بظهره من شدة الجوع، فقال عليه الصلاة والسلام جابرا لخاطر هذه البهيمة العجماء المكلومة والتي لا تستطيع أن تشكو حالها وما تعاني من القصص والجوع والأتعاب، قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله جل وعلا في هذه البهائم التي ملككم الله جل وعلا إياها، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. وتهدى جبره عليه الصلاة والسلام للخواطر في تعامله مع الجمادات، فمن ذلك ما أخرجه البخاري عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جذع نخل فهيأ له أنصاري جذعا من خشب يخطب عليه، فلما أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الجذع الأول الذي كان يخطب عليه كان من شأنه أنه بكى بكاء الصبي. وفي الأدب في وعند الدارمي من حديث أنس أنه بكى وحنك الناقة، صحيح المسند. جبر للخاطر عليه الصلاة والسلام يتجسد ويتمثل في أنه لما أن حن هذا الجذع ولما أن بكى الصبي نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره واحتضن ذلك الجذع حتى سكت حتى سكن حتى هدأ، قال عليه الصلاة والسلام لو لم أحتضنه لحن يدور إلى يوم القيامة. نعم، جبر الخاطر إخواني في الله له وسائل عديدة، فمن هذه الوسائل التألف بالمال، وهذه قد جاءت بها السنة المطهرة على صاحب الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حص 100 من الإبل. وفي مسند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه جبلا غنما بين جبلين، كل ذلك تألفا وجبرا للخاطر، لأن النفوس البشرية مجبولة على حب من أحسن إليها، والعرب تقول إن الرثيئة تفثى الغضب، فالإنسان مجبول على حب من أحسن إليه، فالتألف بالمال له أثره البالغ في أسر قلوب الناس وجلب أفئدتهم. ولهذا رأى الإسلام هذه الوسيلة. ومن وسائل جبر الخاطر إخواني في الله الاعتذار إذا حصل منك مظلمة لأخيك فاتق الله جل وعلا في هذه المظلمة، وبادر وسارع في ردها ولا تأنف، فأما قريب ستحمل على الأكتاف وتوضع في تلك الحفرة المظلمة والتي لا أنيس فيها ولا جليس، وكفى بها بيوتا للرعب والأهوال. يوم القيامة ليس إلا الحسنات والسيئات. حصلت منك مظلمة في جانب أخيك ردها. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم. يزيدك الله جل وعلا رفعة وعزة بتواضعك وبردك لهذه المظلمة. ولا يخفى على شريف علمكم ما صنعه أبو بكر الصديق مع بلال وسلمان لما أن مر عليهم أبو سفيان، كما في مسلم من حديث عاذ بن عمرو المزني، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فأنكر عليهم أبو بكر قال: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ فجاء أبو بكر على جلالته فقال: يا إخوة أغضبتكم؟ أخرج الإمام البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد بسند حسن عن عمر الفاروق، وتأملوا في هذا الأثر الجميل، أنه كان في يوم من الأيام كان سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه مارا بالسوق، فخفقه عمر بخفقة يسيرة، خفقه خفقة يسيرة وقال له: تنحى عن طريق المسلمين. جاءه بعد عام فقال له: يا سلمة أحججت؟ قال: لا. قال: هذه 600 درهم، اذهب فحج بها واعلم أنها بالخفقة التي خفقتك بها. انظروا يا أخوان إلى الرقي في الأخلاق. منا من ربما من لا يبالي بمشاعر أخيه، ربما يجرح أخاه ويتألم منه الأيام والأشهر والسنين ولا يتق الله جل وعلا بمشاعر إخوانه. فاتق الله واتقي دعوة المظلوم، فدعوة المظلوم سهام لا تخطئ، وخف على نفسك من عذاب الله وسخطه. ومن وسائل جبر الخاطر إخواني في الله الهدية، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. فالهدية مما تأسر القلب، والهدية مما تجسد المحبة وتبعث الإخاء وتزرع الإخاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حظ عليها كما في البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: فك العاني وعود المريض واطعم الجائع. لأن إخواني في الله الهدية لها أثرها كما دلت على ذلك السنة، زيارة المريض. فالمرض حالة ضعف، المريض بحاجة إلى أنه يجبر خاطره بالزيارة، ورب كلمة ينتفع بها انتفاعا عظيما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها الزيارة. نعم، وهي التي أردنا يعني التي سكت حديث أبي موسى، والشاهد منه عود المريض، ليس له شاهد في الوسيلة التي قبلها في مسألة الهدية. فقوله عليه الصلاة والسلام عود المريض، هذا هو دليل ما ذكرنا. الهدية لها أثرها، فهذه مما تأسر القلب. نعم، ومما يجذب بها يعني الأفئدة، ومما يجبر بها الخاطر الهدية إخواني في الله. نعم، الهدية. ومن وسائل جبر الخاطر إخواني في الله، وهذه نحتاجها جميعا إخواني في الله، من وسائل جبر الخاطر العزاء وتقديمه لأهل المتوفى. فما شرع العزاء إلا جبرا لخاطر أهل المتوفى، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومن وسائل جبر الخاطر دفع الدية في كفارة قتل الخطأ وشبه العمد، من أجل أن يسكن غضبهم، ومن أجل أن تهدأ نفوسهم. وهذا مما راعته الشريعة على صاحب الصلاة والسلام. ومن وسائل جبر الخاطر إخواني في الله كلمة طيبة، جبر الخواطي ذاك دأبه للنهى، وترى الجهول بكسرها يتمتع، فاجعل كلامك بلسما فيه الشفاء، لا مشرطا يدمي القلوب ويوجع. كلمة طيبة بارك الله فيك، ينفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، تنصر مظلوما أو تواسي محتاجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة عند ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن عدي، الحديث في الصحيحين أصله، وهذه لفظة انفرد بها البخاري عن مسلم، قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والله ربما تأسر قلب إنسان بعيد بسبب كلمة طيبة، أو تراه متعثرا في طريق من الطرق وتأتي له بكلمة، ربما تكون هذه الكلمة سببا في هدايته. نعم. ينبغي علينا إخواني في الله معشر الدعاء أن نترفق بالناس، وأن نداخل الناس. نعم. وألا يكون الإنسان غضوبا، بل يداخل الناس في حدود الشر ولا يتميع معهم في معاصيهم. وإنما ما يحتاج الناس كأن تعين إنسانا على ما جاء في الحديث: ترفع له متاعه عليه صدقة. الحديث. نعم. من وسائل جبر الخاطر إخواني في الله المواساة، وهذا والله والتفقد نحتاجه جميعا إخواني في الله. تفقد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، ففي سبب نزول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، احتجب ثابت بن قيس بن الشماس في بيته، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وسأل سعد بن عبادة فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ قال: زعم أنه قد حبط عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام افتقده وسأل عن حاله. وهكذا ما جاء في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه عند النسائي في الكبرى وأصله في مسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: هل لا أذنتموني؟ وبالغ النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها وعظم أمرها، فقال: هل لا أذنتموني؟ نعم. ومن وسائل جبر الخاطر إخواني في الله الابتسامة، ما تخسروا شيئا، لا سيما إذا كنت قائما على دعوة وعلى شيء، بارك الله فيك، فابتسم بارك الله فيك، وحاول أن تداخل الناس وأن تظهر لهم الدعوة السلفية بالمظهر اللائق بها، ما تخسروا شيئا. نعم. فإن هذا مما له الأثر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وفي الصحيح المسند قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند الترمذي قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. من وسائل جبر الخاطر إخواني في الله حسن العشرة مع النساء، وهذا مما نحتاجه جميعا، لا سيما إذا كان الإنسان مقلا معدما، رب كلمة تأسر بها قلب زوجتك، إذا أرادت منك شيئا وأنت معدم قل لها: من قلبي أو من عيني أو من هذا الكلام. عرفت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدايب عائشة ويقول لها: يا عائش. نعم. ما تخسر شيئا. أما أن الإنسان يزجر أهله إذا أرادت منه شيئا أو أرادت منه كساء أو شيء من ذلك فيتكلم بالكلام الجافي، فلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء عندكم عوان، وقال استوصوا بالنساء خيرا، وقال وعاشرهن بالمعروف. نعم، المرأة بارك الله فيك ضعيفة، فنحن بحاجة إخواني في الله كلنا إلى أن نحسن في معاشرتنا لزوجاتنا، لا سيما كما أشرت إلى ذلك ونبهت على ذلك، إذا كان الإنسان فقيرا أو كان مقلا فالإنسان يترفق بالكلام مع زوجته، نعم، إلى غير ذلك. ومن وسائل جبر الخاطر إخواني في الله الرفق بالعصاة في حدود الشرع. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد جاء ذلكم الرجل فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، قال أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام له اللهم حصن فرجه وطهر قلبه، اللهم حصن فرجه وطهر قلبه، الحديث وحصن فرجه. وبقصة ذلكم الرجل الذي كان يؤتى به وكان يكثر من شرب الخمر، قال لا تعينوا على الشيطان، نعم. وكذلك أيضا في قصة في حديث أنس في الصحيحين في قصة العربي الذي بال في طائفة النبي عليه الصلاة والسلام ترفق به في الشدة، ليست محمودة في جميع مجريات الدعوة، الشدة في بابها مطلوبة والرفق مطلوب في بابه. فالحكمة في هذا الباب أن الإنسان يضع الشدة في موضعها ويضع الرفق واللين في موضعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه وهو الذي قال له إني لأحبك، قال فتان يا معاذ، كما في مسلم عن جابر لما نطال في صلاة العشاء، وهو الذي قال له في موضع آخر والله إني لأحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والأعرابي الذي بال في طائفة من طوائف المسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نعم، كان من شأنه أنه قال لا تزرموه، نعم. وأخذ من الوقت ما أخذنا ولم ننتبه لذلك. عبادة جبر الخاطر إخواني في الله نحتاجها جميعا صغارا وكبارا، نعم، مشايخ وطلاب علم، نعم. وهجر هذا الأدب إخواني في الله مما يزيد من معاناة المكلومين ويزيد من معاناة المنكسرين. فهذه العبادة إخواني في الله ما أحوجنا إليها والله، نعم. فكن جابرا للخواطر بالكلمة الطيبة بالمواساة، كن جابرا للخواطر بنصرة المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلما كما في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه. فالإسلام اعتنى بهذه العبادة عناية فائقة، نعم. ولو تأمل المتأمل في السنة النبوية وكذلك فيما ذكره دواوين الإسلام من الوقائع والأحداث ومما حصل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ربما قد يقف على الكثير والكثير من هذه الأشياء، نعم، التي أشرنا إليها. وكل الصيد في جوف الفراء، الشيخ رشاد حفظه الله تعالى، نعم، يفيدكم أكثر من هذا. إنما هذه مشاركة، نعم، يعني أذكر بها نفسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيننا وإياكم على شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يسلط أهل الإسلام على الروافض. نسأل الله جل وعلا أن يمكن أهل الإسلام من رقاب الروافض الحوثيين. نسأل الله جل وعلا أن يمكننا من رقاب الروافض الحوثيين. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة أهل اليمن في القضاء على الروافض الحوثيين. نسأل الله سبحانه وتعالى باسم العظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يجمع كلمة اليمنيين في القضاء على الروافض الحوثيين. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

تراصم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه، أما بعد، تدارسنا فيما سبق ما يسره الله تعالى للمسلمين في بلاد الأندلس من الانتصار العظيم الذي حصل في أوائل ولاية أمير المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين، وبقيادة أخيه الأكبر تميم ابن يوسف في بلاد الأندلس، حيث جعله واليا عليها ونائبا له في معركة حصن أقليش، وما حصل فيها من النصر لأهمية الموقع الذي فتح في ذلك المكان. بعد هذه المعركة في سنة 501 مرت البلاد بأحداث نتكلم عنها باختصار. كانت الفترة من سنة 500 و501 إلى سنة 509 تقريبا من أحسن الفترات التي حكم فيها علي بن يوسف في المغرب ونائبه أخوه تميم بن يوسف في بلاد الأندلس، فإنه بعد معركة حصن أقليش استمرت الغزوات والسرايا والبعوث والفتوحات، وقد حاول المسلمون مرارا أن يقوموا باستعادة مدينة طليطلة لكنهم لم يقدروا على ذلك، وقد وصلوا إلى أسوارها وافتتحوا جملة من الحصون والقلاع القريبة منها، حتى إن أمير المرابطين علي بن يوسف رحمه الله تعالى كان يخرج بنفسه ويجوز البحر بنفسه من الأندلس إلى من المغرب إلى بلاد الأندلس ليقود المعارك هناك، وقد خرج أكثر من مرة، قيل 4 مرات وقيل 5 مرات، وهو يخرج بجيوش عظيمة يعبر بها عبر البحر عبر مضيق جبل طارق إلى الأندلس ويجمع الجيوش هناك ويغزو بلاد النصارى ويستنقذ منهم عددا من الحصون ومن المدن، حتى ضيق على ممالك النصرانية في شمال الأندلس، بل وصل في بعض غزواته إلى عمق بلادهم لا سيما جهة البرتغال وجهة مملكة ليون إلى الشمال الغربي من الأندلس. وفي هذه الفترات كلها هو يحقق انتصارات عظيمة. كانت هناك ولاية أو مدينة في الشمال الأندلسي، وهي أقرب مدينة إلى ممالك النصرانية، وكانت عبارة عن حاجز بين دولة المرابطين وبين ممالك النصارى في شمال الأندلس، وهي مدينة سرقصة. هذه المدينة من المدن التي فتحها المسلمون قديما، ولما كان ملوك الطوائف كان يملكها بني هود، كان بنو هود هم الذين يملكون هذه المدينة، ولما أوصى يوسف بن تاشفين بالخلافة وبالإمارة لولده علي كان من جملة ما أوصاه به أنه يترك سرقصة لبني هود ولا يأخذها من أيديهم، فإنها تعتبر سدا وحاجزا بينهم وبين النصارى، فإذا أرادوا يغزون النصارى يغزونهم متى شاءوا، ويصعب على النصارى غزو بلاد المرابطين لوجود هذه المدينة المسلمة التي لها حكم ذات فيما بينهم. إلا أنها تقلبت الأحوال بهذه المدينة وساءت سيرة ملوكها، وزاد خضوعهم وخنوعهم للنصارى وتحالفهم معهم، وصال النصارى التسلط على المدينة وأهلها حتى ضاق بهم الأمر، وبدأوا يكاتبون الأمير علي بن يوسف ويطلبون منه أن يأتي لأخذ المدينة لقلة الخير في ملوكها وما حصل منهم من ذلك الأمر. فبعد سنوات وكثرة مكاتبات ومراسلات قام علي بن يوسف ووكل أخاه تميما ومده بالجيوش، فأخذت هذه المدينة وحوصرت وأخذت من أيدي ملوك بني هود، وفر كبار ملوكهم إلى ممالك النصرانية واحتموا عندهم ولجوا إليهم. لما فتحت هذه المدينة كانت فعلا كما تفرس يوسف بن تاشفين رحمه الله، أخذها ليس باليسير، أخذوها بسرعة، لكن حمايتها سيكلفهم أكثر من فتحها وأكثر ما استفادوا منها، فإنها كانت متاخمة لبلاد النصارى وممالك النصارى تحيط بها من أكثر الجهات، فكان موضعها وموقعها يحتاج إلى قوات كثيرة وإلى تيقظ وإلى حماية مستمرة، فإن النصارى كل هجماتهم متوجهة إلى هذه المدينة، ولا سيما بعد أن صارت المدينة ضمن أملاك المرابطين. لذلك لما سقطت هذه المدينة بأيدي المرابطين في سنة 509 للهجرة لم تصمد معهم إلا 3 سنوات، مع كثرة ما كان يحصل حولها من المعارك والكر والفر والغارات، حتى كان سنة 512 جاء النصارى بجيوش كبيرة وصمموا على حصار المدينة، وما زالوا بها يحاصرونها مدة حتى استطاعوا اقتحامها ودخولها بعد أن أعطوا الأمان لأهلها لما عجز أهلها عن المدافعة. وفي تلك الفترة كانت الدولة المرابطية لا تزال في قوتها، إلا أن الممالك النصرانية بدأت تتنامى وتقوى ويحصل بينهما اتفاقات وتتوحد جيوشهما أحيانا، وبدأوا يظهرون بقوة في شمال الأندلس. والأندلس في تلك الفترة كان واليها من قبل علي بن يوسف أخوه تميم، وإن كان تميم قد حقق بعض الانتصارات إلا أنه لم يكن بكفاءة أخيه علي بن يوسف، وإن كان هو الأكبر، وقد كانت فراسة أبوه يوسف بن تاشفين صادقة في كونه لم يجعله هو الوالي من بعده، فإنه كان يميل إلى الدعة أحيانا ويحصل فيه الخور والجبن أحيانا، لذلك كان يتردد في كثير من الأمور. كتب إليه أخوه أن يذهب لإمداد أهل سرقسطة ويفق عنهم الحصار، فانطلق بجيش، فلما اقترب من أسوار المدينة وجد النصارى قد أحاطوا بها بجيوش كثيرة، ورسائل المسلمين تأتيه من داخل المدينة بالغوث والنجدة ويشكون له سوء الحال ويذكرونه بالله جل وعلا وأنه يجب عليه أن ينصرهم ولا يسلمهم لأعدائهم، وقد صبروا مدة طويلة وبدأت الأقوات تنفذ وبدأ الجوع يفتك بأهل سرقسطة حتى مات عدد من الناس من الجوع وهم صابرون على الحصار رجاء أن يأتيهم المدد من جيوش الدولة المرابطية فيفكون عنهم الحصار، فالمدينة كانت مدينة في ملكهم أصلا. لكن تميم جبن عن ذلك، وجاءت بعض الروايات أنه خاض معركة يسيرة هزم فيها ثم انسحب، وأكثر الروايات تدل على أنه لم يجرؤ على القتال. وهناك رسائل لبعض قضاة سرقسطة يعاتبون فيها الأمير تميم، وأنه قد خرج بالجيوش واجتمعت له الجيوش حتى اقترب من المدينة ثم نكص عنها وترك المدينة وأهلها يلاقون مصيرهم وينتظرون ما يحصل عليهم من النصارى من نكال أو رحمة. وهذه من إحدى السوءات التي حصلت لهذا الأمير، فإن الواجب عليه أن ينقذهم، ومع ذلك نكص على عقبيه. فلما رأى أهالي سرقسطة مع شدة الحصار والجوع وانتشار الوباء والموت فيهم وهم مع ذلك رافضين تسليم المدينة، لما رأوا أن الجيش المعول عليه للنصرة قد رجع من قريبا من المدينة وأنه لا فائدة من مجيء جيش آخر، راسلوا أمراء جيش النصارى واتفقوا على تسليم تلك المدينة مقابل الأمان، وأن من أراد أن يبقى في المدينة يبقى ويسلم جزية وضريبة من المسلمين، ومن أراد أن يذهب إلى بلدان المسلمين ومدن المسلمين الأخرى فليذهب بأهله وماله. فحصل اتفاق على هذا وسلمت المدينة وخرج عدد كبير من المسلمين، قيل إنهم قرابة 50,000 الذين خرجوا من عوام المسلمين ومن تجارهم ومن قضاتهم وفقهائهم وقوادهم، ما استطاعوا أن يعيشوا تحت حكم النصارى، ومنهم من استمر في المدينة يدفع ضريبة أو جزية مقابل الأمل على نفسه وسكن تحت حكم النصارى، وخرج أكثر المسلمين. فكانت هذه نكبة من أعظم النكبات التي حصلت في زمن المرابطين في الأندلس. وكان سقوط سرقسطة لا يقل فداحة عن سقوط طليطلة قبل ذلك، فإنهم مع هذه المحاولات وتلك القوة لسنين عديدة قرابة 30 أو 40 سنة ما استطاعوا يستردوا طليطلة، ثم سقطت على إثرها سرقسطة، والله المستعان. لما سقطت سرقسطة وجد النصارى نشوة النصر، فبدأوا يتحركون بقوة، وبدأت ممالكهم تتوسع، وبدأ أمر المرابطين المسلمين في الأندلس يضعف. لما استمر الحال على هذا والهزائم تتلاحق بالمسلمين في الأندلس والنصارى يتوسعون، تارة يأخذون حصونا وتارة قلاعا وتارة يهجمون على مدن فيستبيحونها ويرجعون، فاشتد الحال على هذا من سنة 409 من سنة 512 حين سقطت سرقسطة في سنة 512 إلى سنة 520، 8 سنوات والأمر إلى الأسوأ. وفي ذلك كله كان الوالي على بلاد الأندلس تميم بن يوسف. لما رأى أخوه أمير المسلمين علي بن يوسف أن تميما لا يزداد إلا سوءا ولم يحقق شيئا، بل تكاد البلاد تذهب من بين يديه، ولم يكن عنده في الحنكة الكاملة على إدارة البلاد، أرسل بعزله في سنة 520 وولى مكانه ابنه يوسف ابنه تاشفين بن علي، سماه على اسم جده، وأرسله من المغرب ليتولى إدارة الأندلس بدلا عن عمه تميم. وصل الأمير تاشفين بن علي إلى الأندلس، ولكن تميم عمه تميم لم يبق بعد عزله إلا سنة واحدة ووافته المنية فمات، فأخذ تاشفين بن علي أمر البلاد بقوة، وكان أشبه الناس بجده يوسف بن تاشفين علما وورعا وحبا للجهاد وإقداما وثباتا رحمه الله تعالى. واستطاع أن يقود زمام الأمور في الأندلس من سنة 522 بالضبط حين استتب له الأمر إلى سنة 531، 9 سنوات تولى فيها أمر الأندلس رحمه الله تعالى، وقاد جيوشا وحروبا ضروسا. والعجيب أن كثير من مصادر التاريخ يشيرون إلى ذلك إشارة ولا يذكرون تفاصيل، مع أنها قد حصلت معارك هائلة واستطاع أن يسترد جملة من الحصون والقلاع، لكن مع هذا كله لم يستطع أن يسترد لا سرقسطة ولا طليطلة. استرد الحصون واسترد بعض القلاع وطرد النصارى من بعض الأماكن التي كانوا فيها، لكن هاتان المدينتان الكبيرتان لم يستطع أن يردهما، وكلما غزاهما بالجيوش وحاصرهما أياما يجد مقاومة باسلة وتحصينا منيعا فيرجع، إلا أنه أذاق النصارى الويلات وغزاهم إلى قعر بلادهم حتى وصل إلى عاصمة قشتالة وإلى عاصمة أرجوان في جهة الغرب، وشرد بالنصارى، إلا أنه كان لا يستمر، بمعنى لا يستقر، يغزوهم إلى قعر بلادهم ولا يبقى فيها، يهزمهم ويغنم منهم ما يغنم ويرجع إلى الأندلس إلى قرطبة ولا غرناطة. وهذه كانت من جملة الأخطاء، لأن الفتح لا يستقر والبلاد لا تصير آمنة إلا بفتحها وحكمها وأن تجعل فيها من يقوم فيها وتكون تحت سلطان المسلمين. أما هذه الغارات السريعة فإنها ما إن ينسحب يعود أهل البلاد ويعود أهل الملك إلى ملكهم ويستعدون بقوة للأخذ بالثار، وهذا هو الذي حصل. إلا أنها كانت تلك الفترة أحسن بكثير من فترة ولاية عمه تميم. بينما تاشفين بن علي في الأندلس يحقق انتصارات ويقود معارك ويسترد بعض ما قد كان أخذه النصارى من المسلمين خلال 9 سنوات أو خلال 8 سنوات السابقة قبل مجيئه. كانت بوادر الضعف قد بدأت في مملكة المرابطين، وكان لذلك عدة أسباب، وكان من أهمها وهو السبب الرئيسي الذي قوض حكمهم ظهور رجل أصله من قبائل سنهاجة من المغرب الأقصى، وانطلق كان عنده رغبة شديدة في التعلم وفي طلب العلم، وانطلق إلى مصر وإلى تونس ثم إلى مصر وإلى الشام ثم أخيرا إلى بلاد الحجاز مكة والمدينة، وأخذ عن جملة وافرة من العلماء، إلا أنه كان قد أخذ من كل صنف، فتفقه على وأخذ العلم من الشيعة ومن المعتزلة ومن بعض أهل السنة، فصار علمه خليط من عدة أفكار وخليط من عدة عقائد. لذلك كان من جملة الأمور التي تسربت إليه بقوة وتأثر بها بقوة أنه أخذ على يد المعتزلة والخوارج، ثم رجع إلى بلاد المغرب وهو في شبابه في 27 من عمره، إلا أنه كان عنده جرأة زائدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصل إلى حد المبالغة وإلى حد الطيش وعدم الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى حصلت له أشياء وخطوب في رحلته ورجوعه إلى بلاد المغرب. ومن طريف ما يذكر أنه ركب سفينة في أثناء رجوعه إلى بلاد المغرب، فصار ينكر على أهل السفينة بعض ما يحصل منهم من المنكرات، لكن بقوة وكأنه هو الآمر الناهي وكأنه ولي أمرهم، حتى صار يرمي ببعض أشيائهم إلى البحر عندما لم يستجيبوا له، فلما ضاقوا به رموه في البحر يتخلصوا منه، فصار يسبح بجانب السفينة فخافوا عليهم الأغرق، ثم أخذوه واشترطوا عليه أنه يسكت ولا يتكلم بشيء. وصل إلى بلاد المغرب كما يقول ابن حزم أو ابن الأثير رحمه الله تعالى، كان بحرا متفجرا من العلم، قد أخذ علما غزيرا لكن لم يكن عنده البصيرة والحكمة في الدعوة. والذي يظهر الله أعلم أنه ليس هذا، وإنما تأثره بفكر الخوارج، حيث كان يحمل أفكار خارجية تكفيرية، ولذلك ترقى به الحال إلى أن وصل إلى أنه يرى كفر كل من ليس على طريقته، ومن هنا بدأت بذرة الشر، وصل إلى بلاد المغرب وبدأ بطريقته الفظة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بطريقة شديدة وغلو وفظاظة على الناس وأسلوب شديد، وبدأ يكفر الناس ويحكم عليهم بالأحكام الجائرة، إلا أن بعض المتحمسين لما رأوا من ورعه، كان عنده شيء من الزهد والتقلل من الدنيا، وما رأوا من سعة علمه وفصاحة منطقه، تأثر به أناس، وكما يقال لكل ساقطة لاقطة، الدجال وهو الدجال مكتوب بين عينه كافر، ويقول بأنه الرب يخرج وينمق الكلام ويأتي ببعض الأمور فيتبعه فئة من الناس. فكما قال علي رضي الله تعالى عنه، في كثير من عامة الناس أتباع كل ناعق، من نعق أجابه، فوجد له من يتبع على هذا من بعض المتحمسين الجهلة. فكان بداية أمره على أنه يأمر المعروف ينهى عن المنكر، ثم تطور به الحال إلى الإنكار على الأمراء والسلاطين، ثم الإنكار على ولي أمر المسلمين علي بن يوسف، وليس مجرد إنكار، بل زاد به الأمر إلى تكفيره، وأن هذه الدولة كافرة يجب أن يقضى عليهم وأن يقصى هؤلاء الحكام، ويجعل يذكر بعض المنكرات التي قد لا يخلو منها بلد. فالمسلمون مهما كانوا من المكان ومهما كان فيهم من الخير، لا بد أن يوجد فيهم بعض العصاة، إلا أن المعاصي أحيانا تظهر وأحيانا تختفي، أحيانا تكثر أحيانا تقل. فاستغل هذه الأمور فقام بهذه الحركة، ويقال له محمد بن تومرت. وهذا الرجل كما سمعتم اجتمع حوله أناس وانعزل في بعض الصحراء، ولا سيما أنه حصلت مناظرة بينه وبين بعض فقهاء المالكية، فغلبهم في المناظرة فذاع صيته وخرج إلى بعض قبائل الصحراء فتجمع الناس حوله حتى صار له جماعة سماهم بالموحدين، بمعنى أن من لم يكن منهم فهو من المشركين، وأنه ليس لا يوجد موحدين مسلمين إلا هم. وبدأت نواه ما عرف بعد ذلك بدولة الموحدين، والتي تنامت وتكاثرت وشكل بعد ذلك جيشا وكون جيشا بعد ذلك وأعلنها دولة، وكان سببا في القضاء على دولة المرابطين في سنة 530 للهجرة. أما تاشفين بن علي بعد أن مضى تلك المدة كلها في الأندلس ويحقق تلك الانتصارات، بينما بلاد المغرب بدأت تغلي بالتمرد بأفكار هذا الرجل، وبدأت الأمور تتمرد هاهنا وهاهنا، ويظهر أناس أتباع لهذا الرجل في أماكن شتى، وبدأ الأمر ينفرط في بلاد المغرب بعد قرابة 90 سنة من تأسيس دولة المرابطين التي أثرت في العالم الإسلامي ثراء حسن وحققت انتصارات عظيمة، مع أنها لم يصل عمرها حتى 100 سنة، لكن كانت هناك أسباب من جملتها ما سمعتم، ومن جملتها أيضا أنهم لما كثرت الفتوحات وصارت هذه الدولة دولة قوية وجاءتهم الغنائم والأموال وفتحت الدنيا، عمدوا إلى الترف والدعاء وفتحت لهم الشهوات، تساهلوا في الوقوع في بعض المحرمات وصارت بعض المعاصي ظاهرة، حتى صارت مثل شرب الخمور وبعض الأمور تظهر في بعض المدن علانية. وبلا شك أنه ما يحصل خير إلا بطاعة الله، ولا يحصل شر إلا بمعصيته، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فتنوعت أسباب أمور أدت إلى ضعف هذه الدولة، ومنها أن علي بن يوسف شعر بأن أجله قد اقترب وبدأت الأمراض تتوارد عليه، فاستدعى ابنه تاشفين ليوصي له بولاية العهد، فخرج من الأندلس وولى عليها رجلا آخر، ووصل إلى أبيه إلى مراكش وعهد له بولاية العهد أن يكون لي عهد من بعده. وكما سمعتم كان تاشفين رجلا بحق، إلا أنه أخذ زمام الأمور وصار الملك إليه في وقت ضعف الدولة واضطرابها وتفالت أطرافها، فالنصارى في الأندلس من جهة، وقامت بعض التمردات في بعض مدن الأندلس من جهة، والموحدين الذين بدأوا في إنشاء دولة وجماعة بأفكار تكفيرية خارجية من جهة يقلقلون الوضع وتضطرب الأمور في بلاد الأندلس. زاد الطين بلة أنه في خلال سنة 524 إلى سنة 530 حصل قحط شديد في بلاد المغرب، وجاءت أسراب الجراد أكلت ما بقي من المحاصيل، وحصل القحط فلم تنزل الأمطار لمدة 6 سنوات، حتى اشتد الحال جدا وضاق الناس وضعفت الجيوش وضعف الناس، فكان هذا من أسباب الضعف أيضا وتسلط الأعداء عليهم، حتى توالت هذه الأمور إلى سنة 533 هجرية التي كانت عبارة عن نهاية هذه الدولة العظيمة، بعد أن مرت بمراحل من القوة تخللتها مراحل الضعف، ولكل بداية نهاية ولكل كمال نقصان، إلا ما كان من كمال الله سبحانه وتعالى، وإلا ما تم شيء إلا نقص ولا كثر إلا قل. هذه حال الحياة الدنيا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لما انطوت صفحة المرابطين بعد سنين وأيام حافلة بالخير، لا سيما في أولها إما في بلاد المغرب أو في بلاد الأندلس، ثم كان آخر أمرها كما سمعتم القضاء على يد على يد من يسمون أنفسهم بالموحدين، جاءت دولة جديدة لترث هذا الميراث الواسع وهذه المملكة الواسعة، وهي دولة الموحدين، فورثت أراضي المرابطين وصارت بلاد المغرب وبلاد الأندلس كما سيأتي معنا إن شاء الله تحت أملاك الدولة الجديدة التي قضت على دولة المرابطين وأخذت ميراثها وأملاكها، وهم دولة الموحدين. ومع أنهم كانوا يحملون أفكارا خارجية وتكفيرية في مرضى وفضاضة، إلا أنهم قد حكموا تلك البلاد مدة، وكانت الأمور تارة لهم وتارة عليهم، وحققوا بعض الانتصارات على النصارى في الأندلس، وحصلت عليهم بعض أيضا المصائب والكوارث في الهزائم التي حصلت عليهم من قبل النصارى كما سيأتي إن شاء الله معنا تفصيله في الدرس القادم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وننبه على شيء حفظكم الله، وهو أن المسلم لابد أن يستلهم من هذه الأمور دروس وعبر. انظر يعني إلى قبل 10 سنوات، إلى قبل 30 سنة، في درس أمس ونحن نتحدث عن انتصارات عظيمة، بل إلى قبل 10 سنوات، إلى سنة 525 وإلى سنة 530 في الأندلس، والانتصارات على وجهها. ثم ما هي إلا 3 سنوات دولة قائمة بجيوشها وقوتها وملوكها وأرضها الواسعة، خلال 3 سنوات تنتهي هذه الدولة كأن لم يكن لها ذكر، وتذهب أدراج الرياح وتأتي دولة أخرى جديدة، وكأن لم يكن للدولة الأولى لا جنود ولا جيوش ولا قضاء ولا أمراء. مما نعلم علما يقينا أن الملك لله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، وأن الإنسان كلما استقام على دين الله، والدول كلما أقامت العدل وكلما أقامت شرع الله أقامها الله وأدامها، وكلما تخلت وبدأت تنكص على عقبيها وترتد عن تعاليم دينها رجعت على عقبها، إن رجعت على عقبها في أمر دينها رجعت في أمر دنياها، وهذه سنة الله. فسبحان الله مغير الأحوال، يعني في سنوات يسيرة بين عشية وضحاها يعني يذهب كل شيء وتصل عبارة عن أحلام، وهذا إنما هو بأعمال العباد، كما قال الله ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم، وكما قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه سنة الله تعالى في خلقه، أن من غير غير الله عليه، ومن بدل بدله الله سبحانه وتعالى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فهذه الدولة العظيمة مرت بمراحل بلغت أوج قوتها، بل كانت أقوى دولة في العالم الإسلامي، لكن خلال فترة يسيرة بسبب ظهور المنكرات، ظهور المعاصي، الركن إلى الدعة، التساهل في بعض الأمور، وانتشار الظلم والبغي من بعض الأمراء، موت كبار القادة الذين كانوا مؤسسي الدولة، ومن الأمراء والقادة الجيوش الذين كانوا فعلا أناس رجال لدين الله بحق، مات هؤلاء الكبار، ولم يأتي بعدهم من كان مثلهم إلا قلة، لم يجدوا لهم أعوانا. فهذه العوامل هي التي تسبب في انهيار الممالك ودمار الدول وزوال العروش، وإلا فإن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والله تعالى حكم عدل، إنما يرفع الناس إذا رفعوا دينه، ويضعهم إذا وضعوا دينه، كما مر معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وكما اشتهر عن عمر رضي الله عنه وصح عنه، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فهذه سنة الله لمن قرأ في التاريخ ونظر في تاريخ الدول والخلافات والممالك، يجدها تبلغ أوج قوتها عندما تكون في أوج قوتها بالتمسك في الدين، يعطيها الله أوج قوتها في الملك، وعندما تبدأ تضعف دينيا وتضعف في المعاملة مع الله والمعاملة مع الناس في إقامة العدل وإعطاء الحقوق، تبدأ تضعف دنيويا وتبدأ بالانهيار. وما كان كما قال الله جل وعلا فيما تقدم معنا، وما ربك بظلام العبيد، جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. فنسأل الله جل وعلا أن يتمم لهذه الأمة بخير، وأن ييسر لها ويهيئ لها من يأخذ بيديها ويقودها ويعيد لها عزها ومجدها، إنه جواد كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يقر أعين المؤمنين بدمار الكافرين وهلاكهم، وأن ينزل عليه بأسه الذي لا يرد عن قوم المجرمين. نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. تلك الرسل

وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر،

في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع

الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت

الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ولما تبين له قال أعلم أن

أدعهن ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى

كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتقون.

عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس

أليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: ثم قال: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تابوا قبل أن نقدر عليهم، يعني أنهم سمعوا أننا نطلبهم فتابوا وأتوا إلينا وألقوا السلاح، فماذا يجب؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم. وإذا علمنا ذلك وجب الكف عنه. طيب، وكذلك بقية الحدود، إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه فإنها تقبل توبته ولا يقام عليه الحد. ذكروا أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فتعجب الأعراب، كيف يقول نكالا من الله والله غفور رحيم؟ الغافر الراحم، نعم، لا ينكر. فقال الأعرابي للرجل: أعدها. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: ما يصير، أعدها. فأعادها الرجل وحقق فيها، فقال: إلا الذين تابوا، نعم، فقال تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: الآن أصبت. عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. وهذا يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى تقتضي ثبوت ما تدل عليه من الأحكام، لأنه واضح إن شاء الله. طيب، مثال ذلك: السميع يتضمن إثبات السمع اسما لله، نعم، يتضمن إثبات السميع اسما لله، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال الله تعالى: والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير. أرجو الانتباه، صار الاسم المتعدي يتضمن إيش؟ ثلاثة أمور: الأول إثباته اسما، الثاني إثبات ما تضمنه من صفة، الثالث إثبات الحكم والمقتضى الذي تقتضيه هذه الصفة. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. وش اللي سقط من أول؟ إثبات الحكم وأول مقتضى. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما من أسماء الله، اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له بس، لا غير. القوي، نعم، مثلها، يعني وصف لازم. القدير بين، لأنه يتعدى بعلى، نعم، فهو محتمل أن يكون من الأوصاف اللازمة، ويحتمل أن يكون من الأوصاف المتعدية، نعم. ولذلك قال الله تعالى: وهو على كل شيء قدير. إذا قال قائل: كيف تقولون إن الحي لا يتعدى وقد قال الله تبارك وتعالى يحيي ويميت؟ فالجواب أن يحيي ويميت ليست متفرعة عن كونه حيا، فالمتفرعة عن كونه محيا، وفرق بين هذا وهذا. واضح يا جماعة؟ الجواب ضعيف شوي، واضح؟ نعم. ولذلك تقول: حي الرجل، أي صار إيش؟ حييا، أي صار ذا حياء. وتقول: أحيا الرجل أرضه بالزراعة، واسم الفاعل محيي. فعلى هذا نقول: الحي من أسماء الله، اسم لازم لا يتعدى لغير الله. طيب الحي من اسماء الله، من جنس الحي ولا من جنس المحيي؟ من جنس الحي، لأن وصفه لا يتعدى. نعم
3: دعاء الصلاة.
2: نعم
3: نحن
2: مش هنجوز الحرف بالصلاة. نعم، أي لأن الحرف تعظيم وليس وليس عبادة، ولهذا تعظم حتى المخلوق ولا تحرفه به. معنى الصفة
3: يا شيخ،
2: نقول
3: أن الصفة لا تصور أن
2: تنفك عن الله. نعم، أي نعم. وأنت إذا عظمت صفة الله فقد عظمت الله، لكن إذا عبدت الصفة معناه عبدت غير الله، والعبادة تذلل وخضوع ودعاء. نعم، إشكال واحد.
4: وأنا شايف بالنسبة إلى حول الطرق، قلتم يعني إذا جاءوا إلينا خائبين نتركهم يعني.
2: نعم.
4: وإذا كان يعني حقوق يتعلق بجماع أنهم قتلوا بعض الناس، هل يعني ولي؟
2: هذه مسألة ثانية، يعني فيما يتعلق بحقوق الآدميين تبقى، لكن أنت تعلم أن حقوق الآدميين يستطيع المخلوق أن يسقطها، لكن حق الله لا. فإذا لم يتوبوا قبل القدرة وأحطنا بهم وجب أن نقتلهم، حتى لو قال أولياء المقتول قد عفونا. ولهذا يؤخذ إذا سقط عنهم الحد، أخذ بمال الآدميين من نفس ومال. الإشكال الثاني
4: بالنسبة يعني أنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فنرى أن الناس يعني يحلفون بالقرآن الكريم. أنت قلت يعني شيخ
2: القرآن ما هو أليس كلام الله؟ وكلام الله
4: صفة
2: من صفات. فرق
4: يعني بين قول ابن
2: تيمية يقول ما يجوز تدعو الصفة. هل يمكن لإنسان أن يقول يا قدرة الله ابسطيني، يا عزة الله أعزيني؟ ما يمكن، لأنه كانوا جعل الصفة شيئا قائما بنفسه، يدعى ويعطي ما دعي به. إيش؟
3: فهو إعراب في يد الأمر.
2: إعرابها بيده جار ومجرور خبر مقدم، والأمر مبتدا مؤخر.
3: فجملة هل هي بدل من الداخل
2: اسمه؟ نعم.
3: هل هي بدل من الدهر
2: وأنا الدهر؟ لا، هذه عطف بيان بالنسبة لما قبلها، وأنا الدهر، ثم بين ذلك بقوله بيدي الأمر. نعم، فعل هذا أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث. لكن بالنسبة لكون الإنسان يتكلم مع عوام، سيفهم العام من ذلك التمثيل، فلا يقول، لأن المقصود بذلك التحقيق، تحقيق السمع والبصر وليس التمثيل. لكن عند العوام ربما يفهمون التمثيل، ولهذا قيل حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكن أن تبلغه عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
5: شخص هل الناس يقولون يسمع من غير أذن؟
2: ما له حق أن يقول من غير أذن، لكن لازم من ثبوت السمع ثبوت الإذن. ما يجوز، لأنهم قالوا على الله ما لا يعلمون. أفهمت؟ فأما يقول أنه يبصر بعين، فهذا لأن الله تعالى أثبت له العين، ولا كان نقول يبصر ولا نقول بلا عين ولا بعين. نعم.
3: وجه الله،
2: وجه الله تعالى يعبر به عن ذاته مع إثبات الوجه، مثل قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. هل المعنى أن الرب عز وجل يهلك إلا وجهه؟ لا، يعني إلا هو. وقال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ليس المعنى أن الوجه فقط يبقى، المعنى أن الله يبقى عز وجل، ويعبر بالوجه عن الذات في اللغة العربية. نعم. إذا أراد وجه الله يعني الله فلا بأس، وأما إذا أراد الوجه فقط فهذا لا يجوز. انتهى الوقت. طيب نستمر. قال القاعدة الرابعة، وهي من أهم القواعد: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه أنواع الدلالة ثلاثة: بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. نعم، بالمطابقة إذا دل اللفظ على جميع معناه باعتبار دلالة اللفظ على جميع المعنى، وتكون بالتضمن، وذلك دلالة اللفظ على أجزاء المعنى، وبالالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج لا يدخل تحت الاشتقاق. مثال ذلك إذا قلت هذه دار، هذه دار تشمل الغرف والحجر والبرحات كلها، ودلالتها على كل حجرة بعينها أو كل برحة بعينها دلالة تضمن، ودلالتها على أن لها بانيا دلالة التزام، يعني لا بد من بان. البعير يدل هذا اللفظ على كل البعير دلالة مطابقة، وعلى يده أو رجله أو رأسه أو ذيله دلالة تضمن. إذن دلالة المطابقة مساواة اللفظ للمعنى، ودلالة الزام دلالة اللفظ على جزء معناه، التضمن قصد دلالة اللفظ على جزء معناه، دلالة الزام على شيء خارج. وضرب المؤلف مثلا لذلك الخالق، الخالق يدل على فاعل وصفة، من الفاعل؟ الله، والصفة الخلق. يقول يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق في المطابقة، ويدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها وهو الخلق على نعم بالتضمن. طيب الخلق وهو الصفة لا بد فيه من علم ولا بد فيه من قدرة، لأن من لا يعلم لا يمكن أن يخلق، ومن لا يقدر لا يمكن أن يخلق. دلالة على المعنى العلم والقدرة يقول بالالتزام، لأن العلم والقدرة لا يدل عليه اللفظ من حيث الاشتقاق، اللفظ من حيث الاشتقاق يدل على خالق وخلق، لكن على علم وقدرة نعم لا يدل. ولو زدنا أيضا وإرادة لكن بعد زيادة، لأنه لا يمكن خلق إلا بعلم وإيش وإرادة كم وقدرة. دلالة الخلق نعم دلالة الخالق على الإرادة ونعم على العلم والإرادة والقدرة بإيش؟ دلالة الالتزام. كيف دلالة الالتزام؟ لأن نفس الإرادة والعلم والقدرة لا يدل عليها لفظ خلق. محمود أنت معنا؟ طيب أرجو الانتباه لأن هذه مسألة مهمة. دلالة أسماء الله تبارك وتعالى على الذات والصفة أجب دلالة مطابقة، دلالتها على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، دلالتها على العلم والقدرة والإرادة دلالة التزام. وجه ذلك أنه لا يمكن خلق إلا بعلم يعلم كيف يخلق، والثاني إرادة، والثالث قدرة. ولنضرب هذا مثلا بالنسبة للمخلوق، هل يمكن لإنسان أن يخلق يعني يصنع بابا مثلا إلا بعد العلم كيف يصنعه، وبعد الإرادة يريد أن يصنعه، والثالث بعد القدرة يقدر على أن يصنع، وإلا لما صنع ذلك. الالتزام يقول المؤلف، ولهذا لما ذكر الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ليس المؤلف ذكر أول الآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، يعني أخبرناكم بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ولولا قدرته ما خلق، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولولا علمه ما خلق. فافهم هذه القاعدة فإنها مهمة. أسماء الله تبارك وتعالى تدل على الذات والصفة دلالة مطابقة، وعلى الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن لأنها دلت على جزء المعنى، وعلى أمر خارج لا بد منه دلالة التزام. طيب، ولذلك يمكن أن نثبت لله من اسمه الخلاق عز وجل، يمكن أن نثبت صفة الخلق، وهذا واضح، وصفة العلم، وصفة الإرادة، وصفة الإرادة، وصفة القدرة، كل هذا بدلالة الالتزام. قال واعلم، نعم، ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. صحيح، دلالة الالتزام من أنفع ما يكون لطالب العلم إذا وفق الإنسان لمعرفة اللوازم، حصل على من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. ومن ثم تجد العلماء رحمهم الله تختلف أفهامهم فيما يدل عليه النص بناء على ما يفهمونه من اللوازم. نعم، وبه أيضا معرفة اللازم يمكننا أن نبطل قول أهل البدع باللازم. فمثل صاحب البدعة نقول لازم ابتداعك هذا أن يكون الدين ناقصا وأن تكملته، وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. ثانيا، لازم ابتداعك هذا أحد أمرين ولا بد، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاهلا بأن هذه عبادة، وإما أن يكون عالما وكتمها، أليس كذلك؟ نعم، يلزم على ذلك، على هذه البدعة، أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سذاجة وغفل، كيف لم يفعلوها ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ هذه اللوازم تقتضي أن تكون البدعة باطلة وخطيرة جدا جدا. الاستواء على العرش إذا أنكر معنى الاستواء الصحيح وهو العلو وقال معناه الاستيلاء، لازم من هذا إيش؟ تكذيب القرآن، لأن صرفه عن ظاهره بلا دليل هو التكذيب. ثانيا، أن العرش قبل أن يستوي عليه الله لغيره. ثالثا، أنه يجوز على هذه القاعدة أن نقول إن الله استوى على الجبال واستوى على الرمال واستوى على الجمال واستوى على كل شيء، لأنه مالك لكل شيء. هذه اللوازم الباطلة تستلزم إيش؟ بطلان الملزوم، بطلان الملزوم. فالمهم أن فهم اللازم أمر مهم جدا لطالب العلم إثباتا ونفيا، والناس يختلفون. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. هذا صحيح يا أخواني، اللازم من قول الله ورسوله إذا كان صحيحا أنه لازم فهو حق، فهو حق. مثال ذلك لو قال إنه يلزم من إثبات صفة الوجه لله عز وجل أنه جسم، نقول إذا كان هذا اللازم لازما فهو حق، لكننا ننزه أنفس ألسنتنا عن قول إنه جسم أو نفي أنه جسم. وماذا يضير إذا قلنا إن الله تعالى ذات قائم بنفسه متصل بصفاته؟ ما الذي يضير؟ أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذن القاعدة اللازم من كلام الله ورسوله إذا صح أن يكون لازما، نعم، فهو حق، فهو حق. مثال آخر، قال لك قائل إذا أثبتت أن الله يتكلم ما تشاء لازم من ذلك أن يكون الله حادثا، لأن الكلام إذا كان يتجدد فهو حادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث. نقول من قال هذا؟ هذا لازم باطل مو صحيح. قد يقوم الشيء الحادث بمن هو أزلي أبدي، لأن هذه أفعال تتبع حكمة، فلا يلزم أن يكون الله تعالى حادثا. أما اللازم من قول الله من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. انتبه، هذا حقيقة الإنصاف. اللازم من قول الله ورسوله حق بشرط أن يكون لازم، لأنه قد يلزمنا الإنسان بما لا يلزم. اللازم من قول غير الله ورسوله يقول له ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك. الآن هذا اللازم الذي ذكره المبتدع النافي للأفعال التزم به القائل، وقال أنا أثبت أن الله تعالى له أفعال حادثة، فإن الله نعم يقول وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله لا يستلزم نقصا في حقه، بل هو كمال. حدوث أحد فعل يا أخوان هل هو نقص ولا كمال؟ الواقع أنه كمال، لأن معنى ذلك أنه يفعل ما شاء في أي وقت، وهذا كمال. ولو قلنا أن الأفعال لا تقوم به لزم من ذلك أن يكون معطلا في كل الأحوال، وهذا لازم من باطل. والله أعلم. أسئلة ولا نمشي؟ نعم. نفدت بالذال صح، حط النقطة فوقها فتحة. نعم. أما إيش؟ لا ما نقول، لأن الرحمن صيغتها تدل على السعة والامتلاء، كما يقال مثلا: لمن اشتد غضبه هذا غضبان، ولمن سكر هذا سكران، أي ممتلئ. والرحيم لا تدل على هذا، ولذلك يوصف الرسول بأنه رحيم ولا يقال إنه رحمن. فالرحمن تدل على الصفة نفسها وأنها واسعة، والرحيم تدل على من تصل إليه هذه الرحمة. نعم. الضابط ما يتعدى إلى غيره فهو متعدى. السميع الآن تتعدى إلى غير الله، إذن هو متعدى. الحي العظيم هذا لا يتعدى، الحي معناه الحياة، وحياة الله لا تتعدى إلى غيره، بخلاف المحيي فإن تتعدى إلى غيره. نعم.
6: كيف نجيب عن دليل الذين فسروا اسم التفضيل باسم الفاعل، حيث قالوا إن اسم التفضيل يقتضي المشاركة في أصل الصفة؟
2: نعم صحيح، كل صفة لا فهي مع صفة العلم مشتركة في أصل الصفة. العليم في الإنسان علم وفي الله علم، لكن تختلف بحسب ما تضاف إليه. كل الصفات لا بد من هذا، ولولا الاشتراك في أصل الصفة ما فهمنا معناها أصلا. نعم ارفع صوتك.
7: يا شفاعة الله، بعض العوام إذا ألمت شيء أو قال يا شفاعة الله،
2: لا ما يجوز، هذا لا يجوز، لأن معناها يا شفاعة الله أنهم يسألون الله تعالى أن يشفع لهم، وهذا محرم، لأن الله تعالى أعلى وأجل من أن يكون شفيعا لغيره. نعم. نعم.
8: أقول كثير من الناس صلوا إليك أسأل بوجه الله أن تعطيني الحاجة الفلانية، هل إجابة؟
2: مثل إيش؟
8: يقول أعطني كذا، أسألك بوجه الله أن تعطيني هذا القلم.
2: هذه ما فيها شيء، أسألك بوجه الله مثل أسألك بالله، لكن قال العلماء لا ينبغي أن يسأل بوجه الله إلا الشيء الخطير، الجنة أو النجاة من النار أو ما أشبه ذلك. نعم. ايش
8: الدعاء؟
2: اللهم اجمعنا، اللهم اجمعنا، نعم جائز. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال عز وجل للجنة في الحديث القدسي: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فإذا جمعت الآية والحديث صارت الجنة رحمة والاستقرار فيها صحيح مستقر. وإيش؟ لا لا، اللازم ما يدل عليه اللفظ أصلا، يعني أن الحروف حروف اللفظ لا يدل عليه. فمثل الخالق ما فيه قدرة ولا فيه علم ولا فيه إرادة في هذا اللفظ، لكن يلزم من الخلق علم وإرادة وقدرة. فاللازم لم يدل عليه لفظ أصلا، لا في الاشتقاق ولا في المنطوق ولا في المفهوم. نعم.
9: ما معنى القيوم؟
2: القيوم معناه لها معنيها: القائم بنفسه، القائم على غيره، فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، قائم على غيره كل أحد يحتاج إلى الله عز وجل. واضح؟
9: واضح.
2: انتهى الوقت يا عبد الرحمن بن جمعة، توك تفطر أو عندك صوفية؟ نعم ما في صوفية، الصوفية في العبادة فقط. لا لا دائما تحدثنا عنه أنت. فعل الله هو فعل نفس الخلق مثلا، هذا فعل الله، المخلوق مفعول. واضح ولا لا؟ كل نعم ولا لا؟ واضح.
10: الآن مخلوق هذا ما يتعلق به شيء.
2: كيف؟
10: شيخ أحسن الله إليكم، المخلوق هذا ما يتعلق به شيء.
2: أسأل الله تعالى أن يحميك من السباع والحيات. السباع فيها شيء ولا ما فيها؟ فيها شر. والحيات فيها سم وفيها شر. طيب، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء له حكمة عظيمة، فيكون إيجاده إياها خيرا. هذه ففعل الله خير ومفعوله هو الذي فيه خير وشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيدك الخير، وقال: الشر ليس إليك. بسم الله اقرأ. بسم الله. وأما اللازم من قول أحد سوى الله، سوى قول الله ورسوله، قالوا الكسرة
11: قول الله ورسوله، فله ثلاث حالات: الأولى
2: الأولى نعم
11: أن يذكر القائل
2: يذكر أن يذكر للقائل
11: أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يذكر من إثباتها الصفات الفعلية لله عز وجل، أن يكون من أفعاله ما هو حادث، ويقول المثبت: نعم أنا ألتزم بذلك.
2: وأنا نعم وأنا
11: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفال بأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبطر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث
2: آحاد فعله
11: تعالى لا يستلزم
2: نقصا
11: في حقه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الأسماء بالنسبة لما يتضمنه الإيمان بها مش
12: أعلم وأوصاف.
2: لا، ما هي أعلم وأوصاف بالنسبة ما الذي يتضمنه الإيمان بالاسم؟
12: ثبوت اسم الله سبحانه وتعالى، ثبوت صفة هذا
2: صفة
12: لله سبحانه
2: وتعالى. أي صفة؟
12: صفة هذا الاسم، ما تضمنه هذا الاسم.
2: نعم.
12: لله سبحانه وتعالى، وإثبات يعني الأحكام ومقدار
2: الأحكام التي تترتب على ذلك مطلقا، يعني معناها أنه لابد لكل اسم من أن نؤمن بهذه الأشياء الثلاثة.
12: إذا كان متعديا.
2: إذا كان متعديا. إذا لم يكن متعديا.
12: يعني يستلزم يعني أمرين فقط.
2: أمرين فقط هما
12: إثبات ذاك اسم لله، وإثبات يعني صفة التي
2: الصفة. طيب، مثل لله الذي ليس متعدد الحي، مثل الحي. نعم، اشرح.
13: لا نؤمن
9: بأن هذا الاسم هو من أسماء الله الحسنى، ونؤمن بما تضمنه من صفة وهي صفة الحياة الكاملة.
2: نعم، وليس له شيء يتعلق
9: بالمخلوق.
2: تمام. طيب يلا يا حجاج، مثال المتعدي.
13: المتعدي السميع.
2: السميع، ها اشرح.
13: يثبت ان السميع
2: اسما لله سبحانه وتعالى. نثبت السميع اسما لله، ها الصفة. نعم السمع صفة له. نعم. أنه يسمع بهذا السمع، واضح الكلام؟ طيب يا أحمد، هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ يعني قل إما متباينة أو المترادفة. لا أسألك أنا. يقول أما باعتبار دلالتها على الذات فهي نعم علل على ذات واحد. طيب متباينة لأن السمع غير العلم وغير البصر وغير القلب. نعم، هل هناك من قال يا صالح بن هارون إن أسماء الله ليست متضمنة لصفة من المعتزلة؟ يؤمنون بالأسماء لكن يقولون إنه سميع عليم بلا علم وسميع بلا سمع إلى آخر، وقولهم هذا مردود بالسمع والعقل كما سمعت. طيب هل يمكن أن تدل أو أن يدل الاسم من أسماء الله على معاني أخرى لا يدل عليها مطلق اللفظ؟ نعم نعم. ماذا تسمى هذه الدلالة؟ دلالة الزهر. مثاله لا، أولا تدل على إثبات الخالق وإثبات الخلق، وهذا بالتضمن والمطابقة. طيب ثالث بالالتزام.
14: الخلق أن يكون عالم
2: قديرا وأن يكون مريدا. طيب هل لك أن تأتينا بشاهد؟ تفضل. ومن الآن
15: يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
2: أحسنت، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ولولا القدرة لما خلق، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولولا العلم لم يخلق. طيب بارك الله فيك. اللازم من قول الله ورسوله هل هو حق أو ليس بحق؟ قل يا أخي، إذا صح أن يكون لازما فهو حق، تمام، وإلا إن لم يصح فإنه لا يقبل. طيب اللازم من قول الله ورسوله، اسمع لأقسام، اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله تعالى له ثلاث حالات ولا ثلاثة حالات؟ الأول لانحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى، فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر أي لازم للقائل ويلتزم به، فهذا يكون لازما للقول ما دام ذكر له وقال نعم أنا ملتزم بهذا فإنه يكون لازما. بأي طريق؟ بطريق إقرار المتكلم به، أقر بأن هذا لازم قوله وأنه ملتزم به، واضح؟ طيب يقول المؤلف مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعال الله ما هو حافظ. الإلزام يقول نحن لا نثبت الصفات الفعلية، وهذا مذهب الأشاعرة ومن على شاكلته، كل صفة فعلية ما يثبتونها لله بحجة أن الحادث لا يقوم إلا بحادث. فهذا رجل قال لمن يثبت الصفات الفعلية يلزم من قولك أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، فيقول نعم يلزم وأنا ملتزم به فإن من أفعال الله ما هو حادث بلا شك. أرأيت استواء الله على العرش أحادث هو أم أزلي؟ حادث. فكروا يا جماعة أشد لي على حدوث أنه بعد خلق العرش، والعرش بالاتفاق حادث، إذن استواء الله على العرش يعتبر حادثا وهو من أفعال الله. نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا من الصفات الفعلية أهو حادث؟ كيف؟ كيف يكون حادثا؟ لأنه بعد خلق السماوات، بعد خلق السماء الدنيا، والسماء الدنيا حادثة بلا شك. وهل يعتني إثبات هذا لله عز وجل هل يكون نقصا؟ اسمع الجواب. يقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. ولهذا قال الله عز وجل في سورة البروج: فعال إيش؟ لما يريد. ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، لأن أقواله عز وجل مقرونة بإيجاد الشيء، لقول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا بد من قول لكل فعل يفعله الله، إذ أن الكون لا يتحرك إلا بإرادة الله عز وجل وبقول الله عز وجل. والآية أيها الشباب، الآية الصريحة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل المفعولات مرادة لله، وعلى هذا فيلزم أن يكون الله تعالى يتكلم بكلام لا ينفد، لأن أفعاله لا تنفد. أتصورتم هذا أو لا؟ تصورتم هذا؟ طيب، إذا أراد خلق جنين لا بد يتكلم، إذا أراد شيئا أي شيء يكون قال له كن فيكون. وهذا يقتضي أن جميع المفعولات في السماوات وفي الأرض كلها ثبتت بالقول، لأنها ثبتت بالإرادة، وهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا لا بد أن يأمره، يقول كن فيكون. طيب، يقول كما قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. لو كان لنفد، لو هذه شرطية، شرطها قوله كان، وجوابها لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. والمداد الحبر الذي يكتب به. لو كان البحر العظيم مدادا لكلمات الله تكتب به كلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، ولو جئنا بمثله مددا لنفد. إذن كلمات الله عز وجل واسعة كثيرة، لا يمكن أن يحصيها مداد ولا أقلام. واسمع الآية الثانية، وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. قوله أنما في الأرض من شجرة أقلام، أن هذه هل هي ملغاة لاتصال ما بها فتكون للحصر، أو هي اسم موصول والمعنى ولو أن الذي في الأرض من الشجر أقلام. نعم، يحتمل هذا وهذا، وكلاهما صحيح. لو أنه كان أقلاما والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفجت كلمات الله، يعني لتكسرت الأقلام ونفجت البحار سبعة، يعني لو جمعت جميع الأشجار اللي في الأرض وجعلت أقلاما وأطي بالبحار السبعة لتكون مدادا ما نفجت كلمات الله، تكسرت الأقلام وهي جميع الأشجار ونفجت البحار سبع ما نفذت كلمات الله. إذن معنى الآية: لو جمعت أشجار الدنيا كلها، أشجار الدنيا كلها وجعلت أقلاما وأتي بالبحر ويمده سبعة أبحر وكتبت بها كلمات الله، إيش؟ ما نفذت، ما نفذت. وهل المراد الكلمات الكونية أو الشرعية؟ نعم، الكلمات الشرعية يا أخواني لها حد. القرآن مثلا 30 جزء انتهى. المراد الكلمات الكونية، لكن تدخل فيها الكلمات الشرعية، لأن الكلمات الشرعية بالنسبة لكلام الله تعالى بها لها حد. القرآن 30 جزء، التوراة ألواح، وهكذا. طيب، إن الله عزيز حكيم. سبحان الله، عزيز أي ذو عزة، والعزة الغلبة والسلطة، حكيم ذو حكمة، والحكمة أن يوضع الشيء موضعه، فلا يقال ليته في غير هذا المكان. وكذلك الحكيم من الحكم، فهو عز وجل له الحكم المقرون بالحكمة. ولهذا يجب عليك أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون من مكروه ومحبوب فإنه إيش؟ صادر عن حكمة، وحينئذ لا يمكن أن تعترض عليه. الحروب التي تقع بين المسلمين وأعدائهم، المخاوف التي تقع في البلاد، الجد جدب الأرض، قحط السماء، كله مكروه، لكن يجب أن تعتقد أنه إيش؟ لحكمة، وهو بهذه الملاحظة يكون محبوبا، فهو محبوب من وجه، مكروه من وجه آخر. أؤمن بهذا يا أخي، لا يفوتنك الإيمان بهذا. وحينئذ إذا آمنت هذا الإيمان اطمأننت لما يجري في الكون من محبوب ومكروه، سواء كان عاما أم خاصا. ما جاء هذا واضح ولا لا؟ واضح. طيب، إذا آمنت بهذا استرحت، فلا يصيبك نكد عند المؤذيات ولا بطر عند المحبوبات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا استحسانا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر واحتسب الأجر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر واعترف لصاحب الفضل بفضله فكان ذلك خيرا له. طيب، الحكم الشرعي كذلك يجب أن تؤمن به إذا ثبت أن الله حكم به ورسوله، ولا تقل لماذا كان هذا حراما وهذا حلالا، أو هذا واجبا وهذا غير واجب. لا تقل هكذا، لا تقل لماذا يجب الوضوء من لحوم الإبل ولا يجب من لحوم الغنم أبدا. لماذا؟ لأن هذا الحكم الشرعي صادر عن إيش؟ عن حكمة. أي إنسان يعارضك تقول هذا حكم الله ورسوله، ولم يكن إلا عن حكمة. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قيل لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لم تذهب تلتمس العلة. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعللت بالحكم المسؤول عنه. لماذا؟ عجيب أيها الأذكياء. لأننا نعلم أن حكم الله صادر عن حكمة لا شك، ولقصورنا قد لا ندرك الحكمة وقد نلتمسها فنصيب أو نخطئ. نعم، ما نكذب كما قال الله: إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. نعم والله ما يستلزم، بل إن حدوث أفعاله أيها الإخوة تعتبر إيش؟ كمالا. أرأيت الرجل المشلول الذي لا يتحرك، والرجل السليم الذي يتحرك بقوة ونشاط، أيهما أكمل؟ الثاني أكمل لا شك. فالرب عز وجل لو قدر أنه معطل لا يفعل، ماذا يكون؟ ناقصا أشد النقص. وكيف يصح أن يكون ربا وإلها وهو لا ينفع؟ فعلى هذا يكون إيماننا بأفعال الله إيمانا بكماله، ونفينا ذلك يكون نقصا في حق الله عز وجل.
14: اقلب الشريط من فضلك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: يقول السائل: ما حكم التهنئة بالعيد الوطني في دول الإسلام، وهل هو مثل أعياد الكفار والتشبه بهم؟
3: أي عيد زائد على السبعة لا يجوز لك أن تهنئ فيه. عندنا سبعة أعياد. حديث عقبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذه خمسة كلها عيد، خمسة أيام في أيام النحر كلها عيد، عيد الأضحى، وهكذا عيد الفطر هو السادس، ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة، وهكذا عيد الجمعة أنه ثابت عدة أدلة سقنا مجموع مضمونها أو أكثرها في أحكام الجمعة، فهو عيد جعله الله عيدا. فهذه سبع أعياد أسبوعية وسنوية. ما زاد على ذلك من الأعياد، وقد ملأوا الدنيا حتى بعضهم صنف في الأعياد، ربما صنف ولا يستطيع حصرها، فإنها تستجد من حين إلى آخر، يعني ما هي محدودة، ما هي محدودة. البقرة معها عيد، والشجرة معها عيد، والموظف معها عيد، وهكذا أيضا أعياد مستجدة من حين إلى آخر. وإذا انتصرت فئة على كذا انتصروا عميله لهم عيد، عيد الثورة، عيد أكتوبر، عيد سبتمبر، عيد، وهكذا عيد عيد عيد عيد، يعني كل شيء أعياد. فلهذا يعني ما أنت محصيها، فالتهنئة بها تهنئة ببدع، أنت تهنئ على المعاصي. كان مما تذاكرناه في أمس أنه ما يجوز التهنئة بالمعاصي، شرب الخمر والزنا هنيئا هنيئك، هذا لا. أنت يعني ماذا تهنأ بترك الصلاة، وتهنأ على أنك صليت بغير وضوء، وتهنأ على أنك يعني ماذا زنيت، ليهنأك شرب الكاس، شرب الخمر، يجوز هذا؟ هذا لا يجوز باتفاق المسلمين. وهكذا البدع، أن تقول هنيئا لك أنك تصلي وأنت مسدل، مسدل يديك يعني ما تضعها لك، هنيئا لك أنك ما تقول آمين، ما يجوز أن تهنئ على أي معصية. ولا تهنئه أيضا بأنه دخل الكورة بين الخشبتين، هذه أنه يهنئه هكذا يبارك له مبارك عليك وتهنئ، ما يجوز، معصية هذه مخالفة ما عليها دليل، ما يهنأ فيها، ولا يسجد فيها سجود الشكر في هذا، لأن هذا السجود شكر للنعم التي يعني عبادة، هذه عبادة، فما يصلح مثلا أن يسجد في أمر ليس عبادة وليس طاعة لله وليس مباحا ليس ما كان من ذلك، هذه كلها مخالفات شرعية. ومن هذا الباب التهنئة بعيد الثورة، التهنئة بعيد سبتمبر أكتوبر وهذه الأشياء، وعيد الوحدة، وعيد وعيد، ما يجوز التهنئة فيها. إذا رأيتهم في الجوالات إن استطعت إنكار إنكر إن هذا لا يجوز، واذكر كلام أهل العلم في ذلك، كلام ابن القيم، كلام ابن تيمية، وكلام البلقيني، وتلا كلام يعني أئمة الهدى، إجماع في إنكار ذلك، بين يعني في التفاوت من ذلك، من أشدها أعياد الكفار التي هي عيد الكريسماس وعيد ميلاد عيسى وعيد وعيد مثل كل، فإنكر ذلك، هذا من المنكرات. من رأى منكم منكر يغيه بيده، لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، أقل ما تنكر به بقلبك، ما يجوز الإقرار ذلك والتهنئة به.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حال هذا الحديث وما معناه؟ عليكم بالأبكار من النساء، فإنهن أعذب أفواها وأصح أرحاما وأرضى باليسير.
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. الحديث كنت ذكرته في صحيح المفاريد، مسند عتبة بن عوين بن ساعدة بشواهده، حتى إن كررناه في ضعيف المفارد، كررناه في ضعيف المفارد، قلنا إنما صحيحة بشواهده، وهو في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله 623، وهذا كلامه عليه رقم 623، قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها، معروف كلمة أعذب العذوبة، وأن تقوا أرحاما قيل كثرة الأولاد، وأرضى باليسير. أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في الوحدان عن محمد بن طلحة التيمي قال حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عوين بن ساعدة أنصاري عن أبيه، عبد الرحمن بن عتبة بن عويم عن أبيه عن جده سيصير عتبة، قال قال رسول الله فذكره، قلت هذا إسناد ضعيف له علتان، أولى جهالة الجهالة، فإن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة لم يذكروا عنه راويا غير محمد بن طلحة هذا، ولذا قال الحافظ التقريب مجهول، عبد الرحمن بن سالم مجهول. قلت ومثله أبوه سالم بن عتبة ليس له راو غير ابنها عبد الرحمن هذا، إذن فيه مجهولان. والأخرى الاضطراب في إسناده، فرواه الحزامي عن محمد بن طلحة هكذا، وخالفه فيض بن وثيق قال عنه أخبرني عبد الرحمن سالم بن عبد الرحمن بن عويم سعدنا بها نجد به، أخرجه المقابري في حديث، وتمام الرازي في الفوائد والبيهقي، وخالفه أيضا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا محمد أنبأنا محمد بن طلحة التيمي به، أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث. خالفه كذا إبراهيم بن حمزة الرزب الزبيري عن محمد بن طلحة به، أخرجه البغوي شرح السنة، وقال وعبد الرحمن بن عويم ليست له صعبة، وكذا قال البيهقي بعد أن رواهم هو والطبراني في الكبير من طريق عبد الرحمن بن الزبير الحميدي قال حدثنا محمد بن طلحة به، يعني أنه مضطرب. قلت فهو مرسل على رواية الجماعة عن محمد بن طلحة، وأما على رواية إبراهيم الحزامي فعنه فهو موصول، لأنه قال عتبة بن عويم، كان عبد الرحمن بن عويم وعتبة له صحبة، مكان عبد الرحمن بن عويم وعتبة له صحبة كأبيه مذكور في الإصابة، لكن الصواب رواية الجماعة أنه مرسل من رواية عبد الرحمن. ومن هذا تعلم أن قول صاحب المشكاه رواه ابن ماجه مرسلا خطأ، فإنما رواه موصولا، ورواه البغوي والبغوي غير مرسلا كما شرحنا، انتهى، علم هذا أنه مرسل، الراجح إرساله، وأن الطريق الأولى أيضا، وأن طريقه هذا فيها مجهولان مع الاضطراب، فخرج بالإرسال. وحتى المرسل ليس بصحيح، وله شاهد حيث جابر مرفوعا به، وزاد وأقل خبا أخرجه الطبراني في الأوسط قال حدثنا محمد بن موسى الأصطخري من طريق صاحب مجمع البحرين الهيتمي قال أخبرنا عصمة بن المتوكل عن بحر السقان بالزبير عنه، وقال ولم يرويه عن بحر إلا عصمة. قلت وهو إسناد مسلسل واهن، مسلسل بالعلل، مسلسل بالعلل، الأولى عن عنة بالزبير أنه كان مدلسا، ثانية بحر السقاء أنه ضعيف كما التقريب، ثالثة عصمة المتوكل. قال العقيلي في الضعفاء قليل الضبط للحديث يهم وهما، يعني ضعيف. قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد لا أعرفه. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني وفيها أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني كذا قال، وليس في إسناد الأوسط أبو بلال هذا، فلا أدري أسقط من نسخة زوائد المعجمين أم وقع في المجمع خطأ من الناسخ والطابع فقد جاء فيه عقب هذا. عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله مسعود قال قال رسول الله تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها تقع أرحام وأرضى باليسير، رواه الطبراني وفيه بلال الأشعري ضعفه الدارقطني. فهذا التخريج مثل تخريج حديث جابر تماما، ومثله غير معتاد، فمن الجائز أن يكون نظر الناسخ أو الطابع انتقل من تخريج الأول إلى هذا. ثم تأكدت من هذا الاحتمال حين رأيت المناوي نقل عن الهيثم أنه قال فيه بحر بن كنيز، أي أنه وهم. ورأيت حديث ابن مسعود قال حدثنا القاسم بن محمد الدلال الكوفي قال حدثنا أبو لاوي، والقاسم ضعفه الدارقطني أيضا. شاهد ثان عن ابن عمر مرفوعا، يعني حد ابن مسعود فيه القاسم، القاسم بن محمد الدلال ضعيف، الأول فيه مجاهيل فيه اضطراب. عن ابن عمر مرفوعا أخرجه الحافظ بن المظفر في حديث جابر بن أركين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عنه. قلت وهذا إسناد ضعيف جدا، عبد الرحمن بن زيد متهم كذب، ما أصلح الشواهد، وقد مضى له أحاديث. وقد أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عاصم قال عمر فذكره موقوفا عليه، ولعله الصواب. أما الأول فلا يصلح حتى في الشواهد، فيه من هو متهم. شاهد ثالث عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ عليكم بشواب النساء فإنهن أطيب أفواها تق بطونا وأسخن أقبالا، خرجه الشيرازي في الألقاب كما في الجامع الصغير، ولم يتكلم المناوي في شرحه على إسناده بشيء سوى أنه ذكر أنه وقع في بعض النسخ يسير بمثناه تحتية مضمومة فمحله مصغر فمهملة مصغر، وفي بعضها بشر بالباء كما ذكرنا وهو الصواب، لأنه المذكور في كتب الرجال هو ثقة كأبي، فإن صح السند إليه فهو إسناد جيد وما أراه يصح. لكن من الممكن أن يقال بأن الحديث حسن بمجموع هذه الطرق، فإن بعضها ليس شديد الضعف. وجاء مرسل مراسل مكحول يقول مرسل مكحول صحيح مرسل إليه، ثم قال له شاهد الصحيحين وغيرهم حديث جابر ليس فليس وهما كما تبادر لبعضهم، إنما هو متسامح جروا عليه. وفيه هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هذا ما فيه شاهد لجميع الفقرات في الحديث، أنتق أرحاما أعذب أفواها، فيه الملاعبة. الحديث يعني معناه أنه يعني مختصر في البخاري، مختصر في الصحيحين مختصر، أما هذا الذي فيه تلك الفقرات ما فيه شاهد له، فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، لا سيما مع تلك الفقرات التي فيها عليكم بالأبكار، فيه الأمر، إن ذاك فيه الحث وهذا الأمر، إلزموا فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. هذه الفقرات الأخيرة ما فيها شاهد، وغالب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات، ما تزوج بكرا إلا عائشة. فإذن حديث جابر الذي يصحح به هذا الحديث ما فيه شاهد كما سمعت، لسائر الحديث إنما فيه لجزئية من جزئيات الألفاظ هو فضيلة الأبكار. ثم إنهم أتوا بها أيضا من الضعيفة برقم 5827 بنصه، وساقه عن أبي الزبير عن جابر، وقال لم يرويه عن بحر إلا عصمة، وساق الحديث ذكر شواهده وضعفه في هذا الموضع 5827. وبعد أن يعني بعد أن ذكرنا هذا في صحيح المفاريد استنادا إلى أن إلى هذا الحديث، رأينا من خلال التخريج أن الحديث خديجة في الطبعة الثانية التي معدة أن الحديث لا يثبت بذاته حتى بهذه الشواهد الهشة، وأنه إنما اعتمد في تصحيحه وأيضا الشيخ الألباني قبلنا على حديث جابر. حديث جابر ما فيه شاهد لجميع فقراته، فالحديث ضعيف بهذا اللفظ الذي سمعته ضعيف. ممكن تقول راجع الضعيف أيضا للتثبت للمزيد كذلك بهذا 5827، وننقل إن شاء الله من صحيح المفاريد إلى حيث جعلنا في ضعيف المفاريد وأن حديث جابر لا يشهد له.
2: يقول السائل ما معنى قول بعض الفقهاء في شروط خروج المرأة إلى المسجد أن تلبس أدنى ثيابها.
3: أن تلبس
2: أدنى ثيابها
3: يعني لا تخرج متعطرة متجملة، ما تخرج، يخرجن تفيلات كما في الحديث، تخرج تفيلة دون ريح يشم منها، لا تخرج متعطرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا، ولا كذلك أيضا من مكافأة. فهذا هو معنى أدنى ثيابها، لا تخرج ملفتة للنظر، سواء قالوا أو لم يقولوا. هذا مقتضى الأحاديث أن المرأة إذا خرجت من بيته تخرج تفيلة وتخرج بهيئة غير ملفتة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الجماعة: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. انتهى الحديث في الصحيح. جاءت زيادة عند أبي داود: وبيوتهن خير لهن. هذه الزيادة فيها ضعف، لكن يشهد لها حديث ابن مسعود، ويشهد جملة أحاديث في فضيلة صلاة المرأة في بيتها. ابن مسعود في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها كذا، حتى قال جماعة من أهل العلم إن فضل صلاة الجماعة ب25 درجة ليس للمرأة، هذا للرجل الذي رغب في الصلاة في صلاة الجماعة والذي يأتي أمثال ذلك. أما المرأة فإن صلت في المسجد مع الجماعة صلاتها صحيحة، لكن المضاعفة ليس لها. لو كان هذه المضاعفة لها لما حثها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة في بيتها وصلاتها في خدرها، وكلما كانت أستر كانت أفضل. وقوله بيوتهن خير لهن، فلو كان الخير لها في 27 درجة ما حثها على البقاء في ذلك. غالب الأدلة في شأن الرجال قول قوي، قول هذا قوي أنها صلاتها صحيحة جمعة أو جماعة إذا حضرت. أما التفاضل ففيه خلاف بين أهل العلم، هل تنال هذا الفضل المضاعفة، أم أن المضاعفة في بيتها كان في الصلاة أو صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد فلا تصل إلى حد المضاعفة. ولو كانت مضاعفة إلى 27 أو 25 درجة لكان شأنها في الفضل والحرص على مثل ذلك شأن الرجال، لكن الحديث فيه وبيوتهن خير لهن. نعم.
2: يقول السائل: ما الحكمة من أمر الحيض إذا خرجنا إلى المصلى في العيد أن يعتزلنا المصلى، وقد استدل الحنابلة بهذا على أن المصلى له أحكام المسجد، فهل هذا صحيح؟
3: لا، ليس بصحيح. مصلى ما تأخذ أحكام المساجد، ربما يصلى فيها إلا في السنة مرة، يبقى فيها ترعى الأغنام، يلعب بعض المصليات يلعبون فيها كرة، ليس لها من شأن المسجد شيء، بعض يبيعون فيها ويشترون، وهكذا أيضا يقضى فيها الحاجة، ما أحد يتحرج من أن يذهب إلى تلك الأمكنة لغير ما شأن الصلاة. فمصليات العيد ما تأخذ أحكام المساجد على الإطلاق، يعني هي فيها المواشي، هل المساجد ترى فيها ترعى المواشي؟ تجد مصليات فيها المواشي تسرح وتمرح والكلاب فيها وتقبل وتدبر فيها والناس فيها يجلسون، وهكذا أيضا يشربون القهوة ويجلسون يمزحون يجلسون يلعبون، هي يتخذ ربما بعضها منتديات تأخذونها، فلا تأخذ أحكام المساجد. لكن المعنى في الحديث، المعنى في الحديث أن يعتزلن مصلى الناس، قالوا حتى لا يزرى بهن، أن تعرف أنها لا تصلي، أو قيل حتى لا تقطع الصفوف، تجلس في وسط الصف وتقطع وهي ما تصلي، تتميز، تعتزل الصفوف النساء، تجلس هناك تسمع الذكر، تشهد دعوة المسلمين وما كان من ذلك. هذا القول أصح، حتى لا يحصل تقطيع للصفوف، لأنه لو كان يجرى بهن لعلمت المرأة الحائض، معروفة أنها ما تصلي جالسة مع الحيض، فدل هذا أنها لا تزاحم النساء المصليات ولا تقطع الصفوف ولا تجلس في أوساطهن، وربما حصل كلام وتشويش بين المصليات وما كان من ذلك. هذه الحكمة الذي أشاروا إليها وهي الصحيحة من معاني ذلك في الحديث، أنه عدم تقطيع الصفوف وعدم التشويش. هذا هو. أما أن يقال وليعتزل يعتزلن النساء، هو ما زالت في مصلى النساء، هي ما قال تخرج عن المصلى. وعلى هذا عمل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن الحيض تدخل في مصلى النساء وفي المكان المعد للنساء وتجلس جانبا، فليس فيها أنها تخرج من النساء، بل كانت الحيض ولا زلنا يدخلن مسجد النبي، المسجد الحرام، المسجد الحرام، وتجلس فيه. وما هناك نكير من أئمة المسلمين أنها لا تدخل المسجد الحرام، إنما النكير وأن أنها لا تطوف بالبيت. فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت؟ هل أخرجها من المسجد؟ لا، ما أخرجها من المسجد الحرام. أدل هذا أنها لو بقيت في ذلك الموضع حتى في المسجد وهي على صيانة في ذلك أن يحصل المسجد تلويث فيه، فالأمر واسع. إن المسلم لا ينجس، إن حيضتك ليست بيدك. ناوليني الخمرة، قالت إني حاض، يعني تناول يدها، قال حيضت ما هي بيدها، معنى أنها طاهرة، يدها طاهرة، حيضة في موطن الخارج واليد طاهرة. وإذا جاز إدخال اليد جاز إدخال الرأس والبدن كله، ما المانع؟ لأنها كلها طاهرة إلا موطن ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على رأس عائشة ويقرأ القرآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العظم يتعرق من العرق التي تأكل منه عائشة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأم سلمة ربما تدلى ثوبها عليه وهو ساجد وهي حائض، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتحف مع زوجته وربما باشرها من فوق الثوب وهي حائض. هذا كله يدل على أنها طاهرة، ما هي نجسة، فلا مبرر لمنعها من المسجد مع ذلك، مع تلك الشرط المذكور لا مبرر. أما لا أحل المسجد لحائض ولا نجس فلا يثبت من هذا شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء إذا جسر بنت دجاجة هي مجهولة. هذا القول هو أصح خلافا لقول الجمهور، وإن كثروا في هذا المسجد، لكن هذا هو الصواب المؤيد بالأدلة، أيد بالأدلة. نعم، ولذلك تتم في موضعها. هذا اختصر القول في ذلك.
2: يقول السائل: عندنا في بلاد المهرة إذا تزوج الرجل يسكن في بيت أهل المرأة، وقد يحصل اختلاط بين أهل المرأة والرجل، السؤال: هل في أمر السكن في بيت أهل المرأة شيء محظور؟ وما نصيحتكم؟ وهذا يعتبر عرفا عندنا.
3: الجواب: فيه محظور من أكثر من وجه، من تلك المحاذير ما أشار إليه السائل، أن غريبا يدخل في بيت فيه، في ذلك البيت من ليس محارم له، فهو عبارة عن حمو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم، أو قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، فهو عبارة عن صهر لأخواتها أو نحو ذلك، وقد يوجد عنده أكثر من بنت يزوج هذا ودخله في البيت مثلا، وعنده بنات أخريات أجنبيات. ثم إنه من المشقة على والد البنت أن يدخل جميع أصهاره في بيته، هب أنه رزقه الله أعداد من البنات، فإن من المشقة عليه وكلفة عليه، كلفة عليه بما لا يطيق.

0: أنه كان يأتي السائل فيرسل إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل إلى أبياته هل عندكم من طعام، فلم يجد شيء فيقول من يضيف ضيف رسول الله. والشاهد أنه أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، ويطوف على نسائه، كل واحدة في بيتها يمر على نسائه في أبياته. وعلى هذا جرى عمل المسلمين أنه أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها. هذا هو، هذه الطريقة السلفية، طريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وربنا عز وجل يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ما هو من وجد أبيها، من وجدك أنت، حيث سكنت وحيث تجد سكنها. ويقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينة. أم هذا ما هو بيت، هذا بيت أبيها، هذا بيتها المعد لها، أن كل واحدة لها بيت، لها بيت، لها سكنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال أهل العلم الباءة هي القدرة على الزواج، مو عن الزواج، قدرة على الزواج من مطعم ومشرب ومسكن وما كان من ذلك، وقدرة على العشرة يشمل هذا جميعا الباءة. ومن لم يستطع ذلك دله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصوم. وفي الحديث ثابت أن معاوية بن حيدر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما حق زوجتنا زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وهذا معناه أن النفقة والقيام على الرجل، كلكم راعي عن رعيته، على الزوج، على الزوج من سكنة ورعاية كما سبق. فهذا هو الصواب. ومن المخالفات في ذلك في إبقائها في بيت أبيها ودخول الرجل في بيت زوجته أنه شبه القوامة لها. الرجل إذا جاءت إلى بيته القوامة له والسكنة له والبيت له، بيت فلان، ما هو بيت فلان، بيت فلانة، فهو بيته. ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، الحديث أنها لا تخرج إلا بإذنه، من حق الزوج عليها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. ففي هذا أنها تكون هي يعني المنة لها، منة لها مع الكلفة، مع المشقة، مع أيضا الدخول والخروج بين غير ما يعني بين النساء قد تكون غير محارم لها، ما إلى ذلك. هذا كله يقتضي أن يعالج هذا الخطأ، يعالج هذا الخطأ، وأن يسير الناس، يعني يسير الناس على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف رضوان الله عليهم. فإنهم يقولون زفت إلى بيت زوجها وكذا، وتنقل المرأة إلى بيت زوجها، وباب زف، ما هو يزف إليها، هو هذا معناه، هو الذي زف إليها ويدخل عندها، ومسكين مستضعف الله يدخل بيت ناس غريب، بدل ما أن تأتيه يرجع هو غريب عندهم. هذا ننصح بتركه، نسأل الله التوفيق. وإن حصل في ذلك شيء ربما ما خلاف ما يرغب فيه إخواننا المهارة يسامحون، لكن هذا هو الحق الذي أراد الله أن نقوله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل ما هو القول الصحيح في قراءة سورة الفاتحة بعد الإمام؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، مسألة متكررة، والسؤال عنها مع أنها متكررة يحتاج إلى الجواب إليها لكثرة من يشكل عليه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب،

0: وأخبر أن صلاته خداج أي ناقصة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة هي الصلاة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هذا دليل أن الله عز وجل جعل هذه السورة هي الصلاة. وإذا كانت الصلاة فمن أخل بها أخل بالصلاة. والذي يجد الإمام راكعا ويتبعه في ذلك دون قراءة الفاتحة ودون القيام ترك في تلك الركعة ركنين، فقد نقلوا الإجماع على أن القيام من أركان الصلاة، وهو والحال هذا لم يقم في تلك الركعة، ما قام، أدرك الإمام راكعا فركع ولم يقم لتلك الركعة. وهكذا قراءة الفاتحة ركن للحديث المذكور، وهو ما قرأ الفاتحة رأى الإمام راكعا فتبعه في الركوع ففوت ركنين. وإذا هدم ركن من الصلاة هدمت الصلاة، إذا لم يؤت بركن فيها لا تصح ذلك تلك الركعة لعدم توفر أركانها. هذا القول هو الصواب، ولا يعارضه مثله في الصحة. هذا القول الأحاديث التي في يعني لا تعارضه أحاديث مثل هذه الأحاديث في الصحة والصراحة. حتى عبر الشوكاني رحمه الله بأن صحيحها غير صريح لأنه يعتد بها في صحاح زادك الله حرصا ولا تعد، ما صريح. ولهذا كان كل من يريد أن يحتج بهذا له تأويل وتوجيه فيه. منهم من يقول لا تعد أي لا تعتد بها، شدد الدال، واستدل بهذا من قال لا يعتد بالركعة بل يعيدها. ومنهم من يقول جزاك الله حسرا ولا تعد إلى ما صنعته من الإتيان بعجلة وإسراع حتى حفزه النفس كما جاء. ومنهم قال زادك الله حرصا ولا تعد أي ولا تعيد الركعة. هذا حتى الرواية ما فيها بضم التاء، إنما جاء هكذا قال بعضهم ولا تعد، ما في الرواية ولا تعد أي الركعة. فهذا الحديث دلالة فيه ما هي صحيحة، استدلال به ما هو صحيح. وجاءت أحاديث صريحة في أنه يعني من أدرك الإمام أنه يكتفي بذلك ولا يعد الركعة، لكن ما منها شيء صحيح. فإذن صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح، فصار هذا قول المحدثين. كما ترى قول المحدثين أنه لا يعتد بتلك الركعة التي فوت فيها ركنين من أركانها، فوت فيها قراءة الفاتحة وفوت فيها القيام. نعم، ولا تغتر بذلك النقل للإجماع، أنه إجماع أنه إذا أدرك الإمام راكعا اكتفى بذلك، ما في إجماع. إذا قرأت في كتاب جزء القراءة خلف الإمام أو فيما كان من ذلك مما صنف في هذا الشأن أو في أقوال أهل العلم، ما في إجماع. ذاك القول مدعى لا من الصحابة ولا من بعدهم، ما في إجماع. نعم.
1: يقول السائل: هل يلزم زميلي في تسميع الأحاديث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حديث أسمعه عنده أم لا؟
0: نعم، ما ذاك، نعم ما ذاك، يكتسب أجورا كثيرة فيسمع لأخيه وكل ما قال قال رسول الله صلى الله عليه قال الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هذا أمر، صلوا علي. قال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فلا تعرض نفسك لإرغام الأنف أنك ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ما حكم البخل؟ حرام وكبيرة، أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، معناها أنه من كان شحيحا لا يفلح. بعضهم عد في ذلك: شر ما في الرجل شح هاج بن الخالع. فإذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه يا أخي، استفد. والله ما هو إلا غفلة منا، نسه يحصل سهو، يحصل نسيان، يحصل غفلة، وإلا فهذا خير كثير. رب جلسة واحدة تخرج منها بصلوات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلما صليت عليه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك بذلك تلك الصلاة عشرا، وربك يصلي عليك ويثني عليك في الملأ الأعلى بقدر ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة عظيمة. فاستفاد هذا أنه إذا صلى، إذا قرأ عندك، سمعت القارئ يقرأ في الدرس أو في غيره أو في التسميع وهو يمر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، وما تأخذ من كبير وقت. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأنت منتبه، هذا خير. نعم.
1: يقول السائل: هل من أسماء الله الحافظ؟ وما حكم التسمي به؟
0: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ومن الصفات: احفظ الله يحفظك. إن أرسلت نفسي فإن أمسكت نفسي فأرحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، حفظك الله كما حفظت نبيه. فهذا استدلوا بها أنه أما الصفة فمعروف وأما الاسم فاستدلوا بهذا. فلا ينكر على من تسمى بعبد الحافظ، جيد، لا بأس لثبوت الاسم. أما أن يتسمى بحافظ فلا ينكر عليه أيضا، لأن قد وجد في القرآن مالك القدوس السلام المؤمن، أسماء الله المؤمن، والإنسان يقال له مؤمن. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، والإنسان يقال ورب العز من أسمائه العزيز. فلا ما في مثل هذا، لا بانع، لا مانع من سمى عبد الحفيظ أو حفيظ.
1: يقول السائل: ما حكم المداومة والاستمرار على صلاة الجنازة في المقابر وترك الصلاة عليها في المصلى أو المسجد؟
0: تعمد ذلك ليس من السنة، أن يترك الصلاة على الجنازة في المصلى، قد خرجت المصلى فإذا دفنت ذهب يصلي على القبر. فالصلاة الأصل في صلاة على الميت في مصلى الجنائز، في مصلى، فإن صلوا عليها في المسجد صلى مع الناس في المسجد، فإن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإن كان خلاف الأفضل، أفضل الصلاة عليها في المصلى. أما الصلاة على الجنازة في حق من فاته ذلك فقط، كما فات النبي صلى الله عليه وسلم وكان نائما ولم يوقظوه، كره أن يوقظوه، قال: آذنوني على جنائزكم، ثم قال: دلوا يا قبر، دلوا فذهب صلى على قبر تلك التي كانت تقم المسجد. فمن فاته حضر من سفر أو استيقظ من نوم أو حتى ولو بعد ذلك بعدة أيام فإنه لا بأس أن يصلي على القبر، أما أن يتعمد لا يصلي عليها فإذا دفن صلى عليها هذا خلاف السنة لا يجوز. نعم.
1: يقول السائل: يقول بعض الناس إن الخلاف الواقع بين أهل السنة في العقيدة لا يقتضي التبديع، فهل هذا صحيح؟
0: ما عند أهل السنة خلاف في العقيدة، هذه فالافتراضات. كيف عند أهل السنة خلاف؟ أنت ترى إجماعهم على كتاب الله وسنة رسوله ومتفقون على العقيدة، أهل السنة متفقون معتقدهم واحد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله، في صفات الله، في الغيبيات، في هكذا عقيدتهم واحدة، تجدهم يقررونها من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمهم، كما علموا من كتاب الله وسنة رسوله إلى زمننا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الشاهد من الآية، والذين اتبعوهم بإحسان. وإنما هذا يأتي بأناس يخالفون في العقيدة، لعله فهم من هذا، خالفون أهل السنة في العقيدة ويقول أهل السنة اختلف في العقيدة. المخالف لأهل السنة في معتقد السنة ليس منهم، المخالف لأهل السنة في العقيدة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف رضوان الله عليهم، ليس منهم، مبتدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، خالف أصلا من أصول أو خالف في غير أمر العقيدة وأغرق في ذلك فيقال مبتدع. إذا خالف أصل الأصول بين له وأصر على ذلك، أو خالف أغرق في الفروع كما يقولون يعبرون في المخالفة في الفروع، فهذا السؤال هذا توضيحه أن من خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على ذلك في العقيدة ليس من أهل السنة، فلا يقال إن الخلاف بين أهل السنة في العقيدة أنه لا يؤثر. كيف تثبت أنه خلاف في العقيدة ولا يؤثر؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال، إلا الضلال، فأنا تصرفون. فسيكون من سار على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الحق وطريقة السلف هو المصيب، والمخالف له في ذلك في العقيدة معناها خالف في أصل مبتدع. نعم، هذا هو الصواب.
1: يقول السائل: امرأة تقول إن دم الحيض إذا وقع على الثياب ثم غسل فإنه لا يجوز الصلاة في تلك الثياب، فهل هذا صحيح؟
0: لا، ما هو صحيح. كانت المرأة ما يكون لها إلا ثوب واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصلي فيه ومهنتها فيه، وإن جاءتها العادة فيه غسلته وصلت فيه. لا، ما هو صحيح. ما هو لازم أنه ما كل الناس يستطيع رجالا ونساء لا سيما في حالة الفقر أن يكون له يعني أعداد الأثواب الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم سار عليه، أن المرأة قد يكون لها ثوب واحد لا تكون فيه عادتها وتكون فيه صلاتها بعد تطهير ذلك بعد أن تطهر وهكذا. نعم.
1: يقول
0: أعد هذا السؤال.
1: يقول: امرأة تقول إن دم الحيض إن وقع على الثياب ثم غسل فإنه لا يجوز الصلاة في تلك الثياب، فهل هذا صحيح؟
0: باطل، باطل، ما هو صحيح. نعم.
1: يقول السائل: رجل ينزع الكوت أثناء الخطبة ويلبس الحبوة، هل هذه الحركة تلغي جمعته أم لا؟
0: نعم، هذه أشد من مس الحصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. فخلعه للجبة التي يسمونها الكوت، هي جبة، قصرت أو طالت هي جبة. نعم، خلعه للجبة أو يعني استعمال الحبوة وما كان ذلك، هذا انشغال عن سماع الخطبة وهو نظير مس الحصى أو أشد، إنه يفوت على نفسه أجر تلك الجمعة ومع صحتها وإجزائها، لكن فاته أجر الجمعة. جاء حديث أنه كالحمار يحمل أسفارا، فيه كلام، وقوله كالحمار يحمل أسفارا معنى الحمار استفيد شيء من الأسفار، ما عليه الحمل بس يوقر بها ولا لا يأكل منها ولا يستفيد منها شيء. نعم.
1: يقول السائل: ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره أن القبلة قبل الهجرة كانت إلى الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة حولت إلى صخرة بيت المقدس طمعا في إسلام المشركين، فهل هذا صحيح؟
0: أن القبلة كانت إلى الصخرة؟
2: كانت إلى الكعبة قبل الهجرة.
0: قبل الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الهجرة، ما حتى قبل الهجرة إلى الكعبة، قبل بعد الهجرة 16 أو 17 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، ثم حولت بعد الهجرة ب16. هذه البراءة في الصحيح. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة وبيت المقدس، يتجه إلى الكعبة وبيت المقدس، فيه نظر ما هو صحيح، هو قول ذكر لكنه ما هو صحيح، بل كان يستقبل بيت المقدس وهو في مكة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، معناه أنه قبل ذلك ما كان موليا للكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة ويصلي إلى بيت المقدس ما انتقد السفهاء، لكن لما ترك استقبال بيت المقدس واتجه إلى الكعبة انتقدوا السفهاء، انتقدوا أصناف الثلاثة منهم كلهم. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لأنه ما كان يتجه إلى الكعبة قبل ذلك، كان يتجه إلى بيت المقدس، ولا يجعلهما قبلتاه، يصلي إلى قبلتين، الله قال قبلة ترضاها، فكان متجها إلى قبلة ثم اتجه بعد ذلك إلى قبلة أخرى وهي المسجد الحرام كعبة. نعم. فولي وجهك شطر، قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم، الآية إلى قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنعم، أن القول بأنه كان يستقبل قبلتين، يستقبل الكعبة ويجعل ويتجه إلى بيت المقدس فيستجه إلى قبلتين ويجعل الكعبة بينه وبين مسجد بيت المقدس، قول ما هو صحيح.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يكبر في سجود التلاوة من أجل المصلحة إذا امتلأ المسجد وصلوا في توسعاته لأن المأمومين لا يرون الإمام؟
0: المصلحة كلها في السنة، كل مصلحة في طاعة الله، يعني لا نأتي بمصالح تخالف السنة نعتبرها مصلحة، أن الذين خلف يسمعون التكبير يكبرون معنا، فلا، ما على تكبير في قراءة في التلاوة سجود التلاوة ما ثبت فيه حديث صحيح، ما ثبت فيه حديث يعني لا صحيح ولا حسن، وإنما أخذوا من التكبير في كل رفع وخفض وما إذا قالوا هذا المقصود به في الركوع والسجود من الصلاة، فهي التي لها رفع وخفض. أما سجود الصلاة التلاوة فإنه سجود، يعني كبر سجود، وسجود في الصلاة وفي غيرها ما يكبر له، إذا كان كذلك فلا يكبر، إذا مر بالسجدة سجد مباشرة بدون تكبير، ومن رآه وسجد معه سجد معه، ومن لم يره ولم يسجد معه ولم يسجد معه ما عليه إثم، فإن سجود التلاوة بحد ذاته سنة وليس بواجب، ويعني ماذا إن ترك سجود في السرية، مر بسجدة في السرية مثلا وترك السجود من أجل لا يتشكك الناس يبقى هو ساجد وهم واقفون إلا الصف الأول أو كذا، لا بأس بذلك لأنه ما هو واجب. نعم.
1: يقول السائل:
0: فلا نرتكب مخالفة للسنة من أجل عمل مستحب. سجود التلاوة ما حكمه؟ مستحب. واجب ولا مستحب؟ مستحب. والمخالفة الشرعية ما حكمها؟ ما تجوز. خالفة الشرعية للحديث ما تجوز، للسنة ما تجوز تعمدا. فلا يرتكب مخالفة من أجل تطبيق مستحب، بل يعمل بالمستحب في حدود ما يعني يغيظ الشيطان، والشيطان يبكي يعتزل يبكي وما إلى ذلك، فيها فضل عظيم. ومن يعني ماذا وإذا كان في السرية له أن لا يسجد. سجود التلاوة مستحب ومتابعة الإمام واجبة.
1: يقول السائل: رجل زنى وهو ثيب في بلاد الكفر ثم تاب، وبعد سنوات انتقل إلى بلد تقام فيه شعائر الإسلام، فهل هذا الرجل يقام عليه الحد أم أن توبته تبرئه؟
0: إن ستر نفسه فنعم التوبة تجب ما قبلها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإن ذهب إلى القاضي وقال طهرني أنا فعلت كذا وكذا، سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام، ذهب وقال طهرني أنا زنيت، يطهره أرجمه إذا كان ثيبا، ويجلده إن كان بكرا. وإن ستر نفسه سترها، ويعني من اقترف من ذلك فستر نفسه فهو إلى الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له كما في الحديث.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التي بذلها لكم مرأة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان

0: كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
1: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
2: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
1: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف

الآن يمشي في الشارع بسروال كلاسون كلاسون، ما حد ينصحه، ما حد ينصح. واذا نصحته اتحداك تنصحه يوم في الشارع، يجتمعون الناس عليك، ما عليك منه، خليه يخرج عريان. حتى هذا ما امرنا به الاسلام، بالله عليكم انتم ستمشوا في الشارع وتحصل واحد كلاسون، لانه ساقط اصلا، ساقط، هذا ساقط مدرب، هذا السروال ما يصلح يخرج به، لان مرتك واختك وبنتك في الشوارع. هذا رجل يؤدب مش يؤدب، اذا لم يؤدب يدعس حتى يحترم نفسه. انت في مجتمع مسلم ما تلبس هذا اللباس، عيب عليك، احترم نفسك. انا حر، انت حر، نعم، وفق الشريعة. قال الله كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا منكر، الدين النصيحة، هذا منكر، لا يجوز لك ان تفعل هذا، لكن افعل هذا الان وانظر كيف المجتمع. بل ربما يصورك بعضهم وتطلع ترند، مطوع متشدد يلتقي برجل ويتشدد فوقه في الشارع، انظروا الى الارهاب. والذي يتكلم بهذا واحد من ابناء عمومتنا وابناء جلدتنا، تربى، نعرفه، نحن ناكل نحن واياه، لكن فكره منحرف. وبعدين المتابعات واللايكات، صدقت، احسنت، هؤلاء المتشددون يجب ان نصب المجتمع منهم، خرب البلاد، خرب العباد. يا انذال، يا انذال، يا انذال، من الذي خرب البلاد والعباد؟ السقط، دعاة الفساد والانحراف. اما دعاة التوحيد والعقيدة فهم الامن والامان، هم اصحاب الحفاظ على الفضيلة والحشمة والحياة والقيم والمبادئ، وكل خير، كل خير اصحاب الخير والصلاح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان يدعو الى المناصرة، من ينصرني، من يؤويني. لما؟ ليجمع النبي حوله ثلة من اهل التوحيد ومن اهل الخير، ليقارع الباطل ويقارع الشر ويقارع الفساد ويقارع الانحراف. وهنا كان الصراع مريرا بين اهل الحق وبين اهل الباطل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يؤكد لنا هذا الطريق وما دمنا سائرين عليه. فالمجتمع يعيش في امان في العقيدة، وفي امان في المنهج، وفي امان في السير. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم يربطنا بهذا المنهج، منهج المنعم عليهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، الخلفاء، والخلفاء هم الصديقون، الخلفاء هم الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم

0: جلس على جبل أحد ثم اهتز الجبل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان على ظهر الجبل الرسول وأبو بكر وهو الصديق وعمر وعثمان وبقية الصحابة ومنهم الشهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من الواجب على العلماء وعلى الدعاة بيان الحق للناس وتوجيههم وإرشادهم، وهذا فيه مصالح كثيرة للمسلمين في آجلهم وعاجلهم. والله عز وجل في كتابه الكريم قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فبيان سبيل المجرمين وإيضاحهم أمر مهم حتى يحمى المجتمع من البدع ومن الأهواء ومن الضلالات ومن الشرور، وهذا واجب العلماء وواجب الدعاة وواجب الناس كافة، السمع والطاعة لما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فينقسم المجتمع إلى أنبياء وإلى صالحين وعلماء وإلى عامة يأخذون من الأنبياء ومن درج وسلك طريق الأنبياء. فإذا انضبطت المسألة هنا صفى المجتمع وصفى وعيه وصفى فهمه وفكره ومنهجه وحسنت سيرته. وإذا اختل التوازن هنا وانفصل العقد ما بين الأنبياء لإيصال المعلومة إلى الناس من طرق أخرى، هنا اختلفت المناهج والأفكار وتغير المجتمع بمفاهيمه ومنهجه وعقيدته. وهذا أمر مهم، وهذا شيء يسعى إليه كثير من أهل الضلال ومن أهل الانحراف، لحرف المجتمع ولصرفه عن الطريق السوي الذي يتلقى من خلاله المعلومة السليمة والمنهج السليم والعقيدة السليمة. فبدلا من أن يتلقاها من طريق المنعم عليهم الذين نحن نردد الآية في أن يهدينا الله لطريقهم في كل صلاة فريضة في 17 ركعة فريضة كل يوم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم هنا هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله من الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وهذه الدرجة الأولى، والصديقين وهؤلاء من بعدهم، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهي سلسلة، إذا ما تمكن المسلم من الارتباط بها صار المسلمون على طريق حسن، وإذا انطرط العقد هذا وانصرف المسلم لسماع التوجيهات من غير هذا الطريق انحرف المجتمع. وهذا الذي تسعى إليه الأجهزة الدولية والعالمية في صرف العالم، لا أقول المسلمين بالذات، لا، العالم كله وبالذات المسلمين، يصرفونهم عن السماع للقرآن والسنة وسماع الأنبياء وسماع من ساروا على طريق الأنبياء من الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يؤكد لنا هذا الطريق وما دمنا سائرين عليه، فالمجتمع يعيش في أمان في العقيدة وفي أمان في المنهج وفي أمان في السير. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم، فسيرى اختلافا كثيرا، ثم يربطنا بهذا المنهج، منهج المنعم عليهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. والخلفاء هم الصديقون، الخلفاء هم الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم لما جلس على جبل أحد ثم اهتز الجبل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان على ظهر الجبل الرسول وأبو بكر وهو الصديق وعمر وعثمان وبقية الصحابة ومنهم الشهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. فالسير على طريقة هؤلاء هو السلامة للمجتمع والعافية لهم في منهجهم وعقيدتهم وصفاء سيرهم، السير الذي يرضاه الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضى الله عز وجل لا يكون إلا لمن سار على هذا الدرب ولمن سار على هذا الطريق. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يبين لنا هذه الحقيقة ومن يشاقق الرسول، وهذا أول من يتبع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا ربط لك أيها المسلم في اتباع سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. تأمل معي، يتوعد ربنا عز وجل من يسلك طريقا غير طريق الصالحين والعلماء والأخيار يتوعده ربنا عز وجل بالعذاب والنار وساءت مصيرا. أيها المسلمون، إننا نعيش صراعا وصراع كبير، وهذا الصراع أزلي منذ القدم، منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل الملائكة بأن يسجدوا لآدم، وهنا بدأ الصراع الحقيقي وجها لوجه. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وهنا بداية الصراع، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهذا سبيل الباطل وهذا سبيل الحق.
1: لما لا تسجد لما لا تسجد يا إبليس؟ إذ أن الله عز وجل قد أمرك، قال أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم اشتدت العداوة، لأحتنكن ذريته فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولما اشتد الصراع أسكن الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام الجنة، ولا يزال الشيطان بآدم حتى أكل من الشجرة. ثم أهبط الله آدم إلى الأرض، وأهبط الله حواء إلى الأرض، وأهبط الله مكان الصراع، فتحول الصراع من ذلك المكان إلى الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكثير من الآيات التي تدل على هذا في كتاب الله عز وجل. فهبط آدم ونزل إلى الأرض، وهي مكان الصراع، مكان الصراع. دعا آدم إلى التوحيد ودعا إلى الاتباع، فاتبعه الناس وآمنوا بما جاء به، وامتلأت الأرض توحيدا، وامتلأت الأرض خيرا، ومات آدم عليه الصلاة والسلام، ومر القرن الأول بعد موته، ثم مر القرن الثاني بعد موته، ثم مر القرن الثالث بعد موته، ثم مر القرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، والدنيا مليئة بالتوحيد ومليئة بالخير. 10 قرون، 1000 سنة بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، والأرض تنعم بتوحيد الله وإفراده بالعبودية. ثم بدأ الفساد يدب في الأرض. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يبين لنا هذه الحقيقة، كان الناس أمة واحدة، وهذا بعد آدم، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان الناس أمة واحدة، أي بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، في قراءة لابن مسعود فاختلفوا، أي حصل الخلاف بعد موت آدم ب10 قرون، وظهر الشرك وظهر الفساد، فبعث الله النبيين هنا، جاء الأنبياء، لأنه من آدم 1000 سنة ما في نبي ولا رسول، الناس على خير وعلى هدى، فلما ظهر الصراع وظهر الباطل أرسل الله الأنبياء. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي بعدما ظهر الفساد، كما في قراءة ابن مسعود، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يدعون إلى عبادة الله وحده وإلى توحيد الله وحده. وذلك حينما اتخذ الناس هدى وسواعا ويغوثا ويعوقا ونسرا، وكانوا رجالا صالحين في آخر هذه القرون، فعظمهم الناس وأحبوهم، ولما ماتوا صوروا لهم صور، وكانوا يحبونهم جدا، يحبونهم جدا. ثم تطورت الصور إلى تماثيل، ثم تطورت التماثيل إلى أن عبدوها من دون الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهنا ظهر الشرك، وجاء الأنبياء لتوحيد الله تبارك وتعالى. وحينما جاء الأنبياء حصل الصراع، لم يكن هناك صراع قبل، حصل الصراع بين أهل الحق وهم الأنبياء ومن والاهم، وبين أهل الكفر والشرك ومن سار على دربهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا، فجعل الله لكل نبي عدو يقف أمامه ويصاوله ويجاوله ويحرف الحق الذي جاء به. وهذا أمر أراده الله عز وجل كونا لا شرع سبحانه، ليبتلي الله تعالى به المؤمنين. واستمر الصراع، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وتأمل معي هنا حقيقتين مهمتين. الحقيقة الأولى وهي أن أهل الباطل يتكاتفون بدلالة قوله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض، فيوحي أهل الباطل بعضهم إلى بعض كما قال الله والمنافقون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء
1: فرق وأوزاع وأفكار ومنحرفون، لكن حينما يقفون أمام المسلمين موقفهم قوي في الترابط على حرب المسلمين وعلى قتال أهل التوحيد وعلى قتال أهل العقيدة، فهم على درب واحد. ولهذا يجب أن يكون المؤمنون على قد المسؤولية في مواجهة أهل الباطل. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالولاية هنا ولاية نصرة ومحبة وتآلف في مواجهة الباطل ومواجهة أهله. هذا الأمر الأول. اعلموا معاشر المسلمين أن أهل الباطل وإن كانوا مللا ونحلا وأفكار، فإن عداوتهم واحدة أمام المسلمين أو ضد المسلمين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، مع أنهم أعداء لكن في عداوتنا عداوتهم واحدة وتآلفهم واحد وتكاتفهم واحد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية وهي مهمة جدا، ركز عليها. قال الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. إذن بينهم تكاتف وتعاون وتآزر، هذا واحد. اثنين، يوجد تزيين من قبلهم للباطل حتى يشيع في أوساط الناس عياذا بالله تبارك وتعالى. والمتأمل في أوساط المسلمين يجد هذا الأمر جلي في تزيينهم للباطل. كم زينوا للتبرج، كم زينوا للاختلاط، كم زينوا للخمور، كم زينوا للفساد والانحراف، كم زينوا للباطل. وللأسف الشديد هذا الأمر الذي زينوه انتشر في أوساط المسلمين، وهو من جملة الحروب التي جاء بها الأعداء. ولهذا مر المجتمع المسلم ومجتمع أهل التوحيد والعقيدة منذ زمن قديم بثلاث مراحل. وانظر نفسك أنت في أي مرحلة أنت، ولو استطعنا أن نقول أربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التصدي للباطل، وهذا قام لها أهل التوحيد وأهل الحق الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عملا بقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هناك طائفة، هذه الطائفة لا ترضى بهذا المنكر الذي جاءوا به، لكنهم وقفوا وقفة المتفرج. فلو قلنا لهم تعالوا معنا لنتعاون على صد الباطل، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا نستطيع أن نفعل شيئا، علينا أنفسنا، ويستدلون ببعض الأدلة. فهؤلاء سكتوا عن مقاومة الباطل أو التعاون مع من يقاوم الباطل والشر، سكتوا، لكنهم غير راضين عن الشر ولا راضين عن الفساد في بداية أمرهم. تطور الفساد وقوي الشر وقوي الانحراف. لا زال أهل الحق المقاومين للباطل أقوياء، لكن هؤلاء ضعفوا مع مرور الوقت، فأصبحوا يمررون الباطل ويبررون له. ضعفوا، حصل ضعف. لما؟ لأن الدعوة إلى الحق والمواجهة للباطل سبب من أسباب الثبات. فلما تقاعسوا وسكتوا ولووا ظهورهم للباطل وقالوا لا علينا ولا لنا، سرى الباطل إليهم مع مرور الوقت فضعفوا. ولما ضعفوا بدأنا ننكر عليهم ضعفا رأيناه فيهم، فيأتون إلينا فيبررون الباطل. ولهذا تجد أناس كانوا على خير وكانوا على هدى، بل بعضهم كان يرقى المنابر ويتحدث ويخطب، والآن مع المتبرجات ومع السافرات ومع المغنيات ومع الساقطات ومع الأنذال ومع السفهاء. وهذا لم يأتي فجأة، لا، وإنما مر هذا المنحرف بمراحل كثيرة. أولها السكوت عن الباطل والسكوت عن التعاون مع أهل الحق وأهل الهدى، ثم مرت مرحلة ثالثة وهي مرحلة السقوط ومرحلة السقوط والانحدار إلى الباطل عياذا بالله. كم ترى من أناس كانوا أئمة مساجد، وربما تجد أن لحيته إلى سرته، ولكنه سكت عن الإنكار وعن الباطل، ثم مر عليه الباطل وسرى، والآن بأوساط المتبرجات وأوساط الساقطات. وهذا الصنف من الناس للأسف كان شؤما على المسلمين، إذ أن الكفار يستدلون به ويتدرعون به، وكان سببا في ضعف الأمة وضعف المسلمين. فكلما ضعف مسلم استدل به، لقد ضعف فلان ومن أنا، وكانوا سبب فتنة على المسلمين وعلى الأمة عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا احذر أيها المسلم أن تكون من الثلاثة الأصناف، وكن مع الصنف الأول الذين قال الله فيهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولاية مناصرة مناصرة، المؤمن للمؤمن كالبنان أو البنيان، العلماء مع الصالحين مع العوام مع الشعب مع الناس. فإذا اجتمعت كلمة المسلمين على الهدى ضعف الباطل، ولكن حين يصرخ الخطيب لوحده ولا أحد يسمع له، والداعية والعالم والمصلح ولا أحد يسمع له، وبعضهم يسمع وكأنه لم يسمع عياذا بالله، الباطل يشتغل ويعمل. مصير الباطل أن يسخر عياذا بالله تبارك وتعالى في ظلال هذه الأجواء، الأجواء السيئة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان يدعو إلى المناصرة، من ينصرني من يؤويني. لما؟ ليجمع النبي حوله ثلة من أهل التوحيد ومن أهل الخير، ليقارع الباطل ويقارع الشر ويقارع الفساد ويقارع الانحراف. وهنا كان الصراع مريرا بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ولا ينتهي إلى قيام الساعة صراع. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، حين جاء الصحابة إليه وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة لشدة ما حصل من الإيذاء من كفار قريش، جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، أي عذبنا الكفار. فقام صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان من قبلكم، انظر شدة العداوة وشدة الحقد، ما تراه من في فلسطين او ما سمعته في صربيا او البوسنة او الهرسك او ما تسمعه في بلاد الهند او بلاد البلقان او في بلاد افريقيا من السلخ للمسلمين والقتل والإبادة، ليست عداوة جديدة، لا، قديمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ثم يجاء بالمنشار، المنشار منشار، والمنشار ليس كهربائيا بسرعة، وإنما منشار قدير، يأخذ هذا بطرف ويأخذ الثاني بطرف ويضعون المنشار وسط الجمجمة ثم يقسمونه فرقتين. فتخيل حين يمر المنشار على أنفه ثم يقسمها فرقتين، وعلى أنفه ثم وعلى فمه فيقسمه فرقتين، وعلى ذقنه وعلى رقبته وعلى صدره وعلى بطنه وعلى سرته إلى أفخاذه ويقسمه قسمين. أي عداوة هذا؟ أي حقد هذا؟ حق وباطل، صراع، وصراع شديد جدا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويمشط بأمشاط الحديد، يؤتى به ويجرد من الثياب ثم يجاء بمنشار أو مشاط، والمشاط له دبابيس حديدية، ثم يوضع المشاط على جلده ثم يخدش حتى يذهب اللحم ويظهر العظام لشدة ما كان هناك من تعذيب من أعداء الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت ردة الفعل من المسلمين تجاه هذا الطغيان قوية. قال الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. لم تكن الآية هذه من فراغ في شفاء الصدور إلا لأنه حصل ألم من الكفار تجاهنا ووجع من الكفار تجاهنا، فكان العمل بالمقابل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. لما قاتل النبي أهل قريش في بدر، قتل النبي أبا جهل وقتل شيبة وربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، سادات قريش الذين آذوا المسلمين وألحقوا بهم الضرر، جمعهم النبي جميعا وألقاهم في قلب بدر، ثم وقف النبي عليهم وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قالوا: وهذا من التشفي بهم وبما ساروا إليه، عياذا بالله تبارك وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.

0: الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله وبعد. أيها المسلمون، إن الصراع بين أهل الحق والباطل ليس وليد اليوم، وإنما هو كما سمعت سلسلة منذ القدم. وقد ذكر الله عز وجل في سورة البروج شدة استمتاع الكفار بتعذيب المسلمين وأهل التوحيد، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، ماذا فعلوا بهم؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فكانوا يأخذونهم وفي النار وهم يستمتعون بتعذيبهم في النار، يستمتعون بتعذيب المؤمنين وأهل التوحيد وأهل العقيدة. فهذا الاستمتاع من الكفار بما يحصل للمسلمين ليس حديثا، ولهذا كان من الواجب على المسلمين وأهل التوحيد أن يكونوا أذكياء، وأن يرصوا الصفوف، وأن يجمعوا الكلمة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على المجتمع، حفاظ على المجتمع من أن ينصهر مع الكفار، لأن الانصهار سببه، سبب الانصهار عدم الرضا بما جاء به الرسول، أو الاقتناع أو الانبهار بأعداء الإسلام. ولهذا تجد أهل السنة يركزون حتى على الجزئيات الصغيرة في الحفاظ عليها. لما؟ حفاظا على الهوية، لأن التنازل عن الأمور اليسيرة سيكون لها سبب مع المستقبل للتنازل في الأمور الكبيرة، فيركزون على إسبال الثياب والثياب واللحية، يركزون عليها. لما؟ هوية يحافظ بها على المسلم في المستقبل، لأن التخلي عن هذه الأمور سيؤدي إلى ما وراءها. ولهذا تجد أن الكثير من المسلمين لما تخلى على هذه الأمور وهانت عنده، كانت سببا لتهوين ما بعدها من الشر والانحراف. ولهذا بعض الناس ينتقل علينا: أنتم حول وحول، مع أننا لسنا حولها، أي ندندن كل يوم حولها، لا، ولكننا نحبذ للمسلم أن يحافظ على هذه الأمور. لما؟ للحفاظ على ما بعدها، لأن الدخول من أعداء الله والرضا بأي شيء يدخل في أوساطنا، هذا عدم صيانة للمجتمع وحفاظ عليه. ولهذا تروا شرا انتشر في أوساط المسلمين وتساهلا في أوساط المسلمين كثير جدا، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي. اختلفت الحرب وتنوعت وسائلها، وتنوعت تقنياتها، وتنوعت خططها. مع وجود التقنيات فيجب أن يكون المسلم على مستوى التحدي لما يأتي به أعداء الله. لا بد من التدافع، أهل الحق صف وأهل الباطل صف، ويبقى التدافع. لكن حينما آتي أنا لوحدي أدفع وأنت تتفرج علي، هذا حرام. لابد من التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. ولهذا نحن نرى أن الذين يتصدون للباطل اليوم هم العلماء فقط، وقليل من طلبة العلم، بينما المجتمع الآن دخلت عليه الأفكار، بل بعضهم الآن في صف الكفار وهو لا يدري، وفي صف أهل الباطل وهو لا يدري، وفي صف أهل الانحراف وهو لا يدري. جند نفسه دون أن يشعر كيف وصل إلى هذه المرحلة، كما مر معنا في ذكر المراحل الثلاث الأول: سكت عن الحق ومناصرته، ثم برر للباطل، ثم انغمس في الباطل. وهذا الذي تراه في كثير من المسلمين. كم يوجد من دكاترة في الجامعات مع الباطل؟ كم يوجد من أكاديميين وسياسيين ومثقفين وكم يحملون أناس يحملون شهادات عليا، درسوا وحضروا شهادات عليا، وتجدهم في صف الباطل لا في صف الحق، وبهذا غرروا على كثير من المسلمين. حين يصعد دكتور بريفيسور ويتحدث خريج جامعة كيت وكيت وكيت وعنده ويهولون على العامة، والعامة يعظمون هذا الصنف، فيرون إلى العالم أنه متشدد وأنه متزمت وأنه متجمد وأنه يعيش بعقلية حجرية، وهذا رجل منفتح يعي الواقع يعي التحديات يعي ويعي، وما علموا أنه جندي معهم وهم لا يعلمون، حتى هو ربما لا يعلم. فإذا تحدثنا عن الاختلاط ينبري الدكتور ليرد علينا، وإذا تحدثنا عن الأغاني انبر الدكتور ليرد علينا، وإذا تحدثنا عن الاختلاط ينبري الدكتور ليرد علينا. فتنة في أوساط المسلمين، من يخدمون؟ ولهذا تجدون الشر كثيرا كلما جاء السنة، والفساد يزيد، والزنا والانحراف والتعري والاختلاط والأغاني والفساد بجميع أشكاله عياذا بالله لوجود هذا الانحراف. لا بد من التعاون إخواني بالله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. انظر حينما جاء الرافضة باليمن، الرافضة باليمن لو اجتمع الناس كلمة، ما ميزان الرافضة باليمن؟ كم هم؟ كم عددهم؟ كم عددهم؟ ولكن هناك أناس كانوا معنا، ولما هجموا عليهم قال بعضهم من تزوج بأمنا كان عمنا، رواه إبليس. هذه رواية ما أنزل الله بها من سلطان لتخضع للباطل. أين قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض؟ ففسدت الأرض. وانظر كم تسمع من أناس يبكون دما، والسبب والسبب رضاهم بما كانوا عليه. فمن تراه اليوم يبكي في أوساطهم ويهان، لم تكن الإهانة من فراغ، هو الذي أهان نفسه، هو الذي أهان كرامته. لما؟ لأنه رضى بالباطل. ولو رضي به ساعة، فالرضا بالباطل يزيدك باطلا ويزيدك قهرا، بخلاف أن تكون مع الحق وأن تكون مع أهله. وهذا أمر لا يخفى عليكم حفظكم الله وبارك فيكم. فالواجب على المسلمين التكاتف والتعاون والتآزر في أوساطهم وما بينهم. ولو تكاتف الجميع ما ارتفع صوت للباطل، لو تكاتف الجميع ما رفع الباطل صوته أبدا. لكن للأسف أهل الحق متفرقين شذر مدى. كم يوجد من آلام في أوساط الحق وأهله وأوجاع وأتعاب، والسبب عدم التكاتف. إحنا الآن بالمسجد الآن، هل نحن متكاتفون؟ سؤال. هل أنت مع الحق وأهله؟ تأمر، تنصح، تعب، تذكر، تنشر، تبذل، مثلما هم يشتغلون في وسائل التواصل، يشتغلون لنشر الباطل في التلفون، في الواتساب، في الفيسبوك، في كله. ما دورك أنت؟ بل بعضهم بالعكس يدخل في الفيسبوك يدور له أغاني ومزامير وأفلام، في الواتساب أفلام ومسلسلات معهم، وهو لا يدري، وهو لا يدري. هم يشتغلون يبذلون في تربية أبنائنا على الغنى وعلى اللعب وعلى المهزلة وعلى الفساد، وأنت تشجعهم باللايكات وتشجعهم بالمتابعات. هذا أمر خطير، أمر خطير. فليتميز المسلم، تميز تميز. والله لن ينصر الإسلام إلا بصفوف متميزة صافية تريد الحق وتريد أهله وتنصر السنة والتوحيد ويرغم الحق. دخل النبي الكعبة في فتح مكة رافعا رأسه، تميزت الصفوف أهل توحيد وأهل شرك، وجاء النبي يقود 10,000 موحد. موحد تعرف ايش معنى موحد؟ موحد مسلم. ودخلوا مكة من 4 اتجاهات، انخمد الباطل وانخمد اهله. ووصل النبي حول الكعبة وبها 360 صنما حطمها وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صلى الله عليه وآله وسلم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فالله الله معاشر المسلمين في التكاتف، الله الله في التعاون فيما بيننا لنشر الحق وحمايته ونشر الفضيلة وحمايتها والتعاون على ذلك، كل بقدر ما يستطيع حتى ينمو الخير، حتى ينمو الخير. كنت أمر في صنعاء من سنوات طويلة وفي بعض الأحياء أتعجب، هذا حي متميز وهذا حي آخر. الفرق بين هذا الحي وهذا الحي شاسع. ألقي محاضرة في هذا الحي وأخرج وأجد بنات صغيرات في السابعة والثامنة لابسة للحجاب الإسلامي كله، في السابعة والثامنة، في السادسة، في الخامسة لابسة للحجاب كله. أتعجب لما هذا الحي يوجد به طلبة علم ودعاة ويوجد فيه مصلحون وأهل خير، هذه التربية فيه. وأدخل حيا آخر سياسي من أهل الفلوس والأموال والدنيا، فأجد بنات في العاشرة في الثانية عشرة لابسة فوق الركبة شعرها مكشوف، أتعجب أين أنا؟ أفي باريس أنا؟ أين أنا؟ أأنا خارج اليمن وأبوها بجانبها يمسك يديها ويمر بها؟ وهذا ناتج عن التقبل للباطل وأهله، ولهذا نتج ما نتج اليوم من الفساد الحاصل اليوم أخلاقيا في أوساطنا. البيوت الآن متعبة، هشة اليوم، وأنت تعلم هذا. البيوت، المجتمعات، قل الأمن داخل الأسرة، قل الأمن، انتشرت الشكوك، انتشر الضيق والخلافات، والسبب عدم التربية الحصيفة من قبل الرجال بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت تمر البنت أو المخالف وأي واحد في الشارع، يا فلان اعمل كذا. الآن يمشي في الشارع بسروال كلاسون، ما حد ينصح، وإذا نصحته أتحداك تنصحه يوم في الشارع. يجتمعون الناس عليك، ما عليك منه، خليه يخرج عريان. حتى هذا ما أمرنا به الإسلام؟ بالله عليكم، أنتم ستمشوا في الشارع في أي وقت وتحصل واحد لابس كلاسون، لأنه ساقط أصلا، ساقط، هذا ساقط ندم، هذا السروال ما يصلح يخرج به، لأن مرتك واختك وبنتك في الشوارع. هذا رجل يؤدب مش يؤدب، اذا لم يؤدب يدعس حتى يحترم نفسه. انت في مجتمع مسلم ما تلبس هذا اللباس، عيب عليك، احترم نفسك. انا حر، انت حر، نعم، وفق الشريعة. قال الله كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا منكر، الدين النصيحة، هذا منكر، لا يجوز لك ان تفعل هذا، لكن افعل هذا الان وانظر كيف المجتمع. بل ربما يصورك بعضهم وتطلع ترند، مطوع متشدد يلتقي برجل ويتشدد فوقه في الشارع، انظروا الى الارهاب. والذي يتكلم بهذا واحد من ابناء عمومتنا وابناء جلدتنا، تربى، نعرفه، نحن ناكل نحن واياه، لكن فكره منحرف. وبعدين المتابعات واللايكات، صدقت، احسنت، هؤلاء المتشددون يجب ان نصب المجتمع منهم، خربوا البلاد، خربوا العباد. يا انذال، من الذي خرب البلاد والعباد؟ السقط، دعاة الفساد والانحراف. اما دعاة التوحيد والعقيدة فهم الامن والامان، هم اصحاب الحفاظ على الفضيلة والحشمة والحياة والقيم والمبادئ، وكل خير اصحاب الخير والصلاح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
1: تستمعون الى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة ابي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين

العابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.

وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات

يسره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء

الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق

0: إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله وبارك
3: فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الجنوبي، وباعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول: أم أيمن عرضنا لها 4 أسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها جمع من الأسئلة، فتقول في أحدها: إنني فتاة ملتزمة بتعاليم ديني والحمد لله، ولا أريد أن أتزوج إلا من شاب ملتزم مجاهد بنفسه ومجاهد بماله في سبيل الله، ولكن أهل القرية التي أعيش فيها يصلون ويصومون فقط ويتغاضون عن بعض التعاليم الإسلامية، ولا أنكر إيمانهم، فإن الله عليم بذات الصدور. وسؤالي هو: هل أتزوج على أي شاب من هؤلاء إذا تقدم إلي، أم أرفضهم لأنهم قاعدون عن الجهاد بالنفس، علما بأن ظروفي الأسرية قاسية وكذا ظروفي المادية، وأنا لا أريد الخروج إلى العمل لأن جميع مرافق العمل تعاني من ميكروب الاختلاط الفتاك، خذوا بيدي إلى طريق الخير والرشاد، جزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. نصيحتي لك أيها السائلة أن تزوجي بمن ظاهره الإسلام والاستقامة، ما دام يصلي وظاهره الإسلام ولم تعلمي عنه ما يوجب كفره بالله فتزوجي، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفق الدولة لديك بالالتزام بالإسلام والدعوة إليه ونبذ ما خالف الإسلام. وأنت اجتهدي في التماس الرجل الصالح واسألي عنه، أنت وأولياؤك أسألي عن هذا الخير، فإذا كان ملتزما بالصلاة مستقيما في دينه فلا بأس بالتزوج عليه، وإن كان ليس بكامل، وإن كان عنده بعض النقص في بعض المعاصي والسيئات، ما دام مسلما لا يدعو القبور ولا يستغيث بالأموات وليس شيوعيا، وإنما هو مسلم لا يرضى بالشيوعية ولا يعتقدها ولا يوالي أهلها، بل هو مصل صائم مستقيم، فلا بأس عليك بالصلاة بتزوجه. وإن كان عنده شيء من النقص كأخذ بعض لحيته أو تدخين أو ما أشبه هذا من المعاصي التي تقع من بعض الناس، ولا تجلسي هكذا بدون زوج. ونسأل الله يسهل لك الرجل الصالح وأن يصلح حوال الجميع وأن يهدي الدولة ويوفقها لما فيه رضاه، وأن يهديها حتى تدع ما يخالف الشرع المطهر وحتى تستقيم على دين الله الذي به سعادتها ونجاتها وسعادة شعبها ونجاة شعبها. نسأل الله للجميع الهداية.
3: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. تقول: لدينا من التقاليد بحيث أن أهل العروس مثل والده وإخوته وعمه أو خاله يحضرون معه ليلة الزفاف لأخذ العروس من بيت أهلها ويدخلون عليها وهي في أكمل زينتها، فماذا عليها في ذلك علما بأن هذا عندهم هو شيء مشرف لأهل العروسين؟
4: إذا كان الزوج ليس معه إلا أبوه أو ولده أو جده فلا بأس، لأنهم محارم للزوجة فلا بأس أن يروها. أما إذا كان معه غيرهم، معه إخوة أو أصدقاء، فالواجب عليك أن تكوني محتجبة على الزوجة، واجب أن تكون محتجبة حتى يخرج هؤلاء ويبقى الزوج. لا تفشل لهم عن زينتها وجمالها، عن وجهها أو شعرها، ولكن تكون مستورة محتجبة، فإذا خرج غير المحارم فالحمد لله تكشف لأبي زوجها أو لجده أو لولده، هؤلاء محارم. ولا يجوز أن ترضى بهذه العادة وتكشف عن زينتها وجمالها لهؤلاء الذين مع الزوج ليلة الزفاف. والله يقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية. فأخو الزوج ليس محرما، وهكذا عمه، وهكذا جيرانه، وهكذا أزواج أخواته، فليسوا محارم. والعادة المخالفة للشرع لا يجوز الرضا بها ولا الخضوع لها. فعلى المرأة المزوجة وقت الزفاف إذا كان مع الزوج غير محارمها ألا تكشف لهم حتى يخرجوا.
3: جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: جميع مساجد قريتنا فيها قبور، كما أنها تسمى بأسماء هؤلاء الموتى، ولا يفصل بين المكان الذي تقام فيه الصلاة والقبور سوى جدار واحد فقط، فهل تجوز الصلاة في هذه المساجد علما بأن أئمتها يؤمنون بأن أصحاب القبور هم أولياء صالحون ويشركونهم في دعائهم؟
4: المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، إذا كان القبر داخل المسجد، داخل سور المسجد، فلا يصلى فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، والصلاة عندها اتخاذ لها مساجد، والبناء على القبور اتخاذ لها مساجد إذا بني عليها للصلاة، فلا يجوز الصلاة عندها، ولا تجوز أيضا اتخاذها مساجد البناء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما إذا كان القبر خارج المسجد، عن يمين المسجد أو شماله أو أمامه مصفوف بجدران، فلا حرج. وأما في داخل المسجد فلا يجوز. وإذا كان القبر جعل في المسجد فالواجب نبشه، إذا كان القبر في الأخير والمسجد سابق، فإن القبر ينبش وينقل الرفات إلى المقبرة العامة ويصلح المسجد. أما إن كان القبر هو القديم والمسجد بني عليه تعظيما له، فالمسجد هو الذي يهدم ولا يصلى فيه، وتبقى القبور على حالها بدون مساجد ولا يصلى فيها ولا عندها، لأن الرسول نعلم من فعل هذا عليه الصلاة وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك أن الصلاة عندها واتخاذها مساجد من وسائل الشرك بأهلها ودعائهم من دون الله واتخاذهم آلهة مع الله، فلهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سد لذرعة الشرك وحسما لوسائله. ولا يجوز أن يصلى خلف الأئمة الذين يدعون أصحاب القبور ويستغيث بهم ويعظمونهم، هؤلاء مشركون. لكن يدعون أصحاب القبور ويستغيثون بهم وينذرون لهم، هؤلاء يكونوا مشركين لا يصلى خلفهم. وإنما يصلى خلف أئمة المستقيمين على دين الله المعروفين بالتوحيد والإيمان لا بالشرك. نسأل الله للجميع الهداية.
3: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تقول في آخر سؤال لها في هذه الحلقة: إذا أخذت من بائع ثوبا مثلا بخمسة دنانير نقدا، مع أن هذا البائع يبيع الثوب نفسه بسبعة دنانير لمن يريده بالتقسيط، فهل هذا يعتبر من الربا؟ وهل يحرم علي التعامل معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
4: ليس هذا من الربا، لأن بيع التقسيط غير بيع النقد المعجل، فبيع النقد المعجل يكون أرخص. فإذا كانت السلعة ثوبا أو إناء أو سيارة تساوي مبلغا معينا بالنقد ومبلغا أكثر بالتقسيط فلا حرج في ذلك. فإذا اشتريت الثوب نقدا بعشرة وإلى آجال بخمسة عشر أقساط كل شهر خمسة أو كل سنة خمسة فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع مملوكا للبائع وعنده وحاضر لديه في حوزته. فبيع التقسيط يكون أوسع، يكون أكثر ثمنا من بيع المعجل ولا حرج في ذلك.
3: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من تبوك، وقعت إحدى الأخوات في نهايتها بقولها: أختكم في الله أم هديل. أم هديل تقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يذكر لنا أهم الكتب التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد، حيث لنا أمل في أن تكون شاملة وافية حتى نكون على بينة ويقين، لأننا في حياتنا اليومية نردد كثيرا من الألفاظ أو الأفعال والمعتقدات التي تنقض التوحيد دون أن نشعر بذلك، مثلا الحلف بغير الله وكذلك التمائم والاعتقاد بالأولياء. وما رأيكم في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ هل تنصحوننا بشرائه جزاكم الله خيرا؟
4: نعم، ننصح كل مسلم بشرائه وكل مسلمة أيضا. كتاب التوحيد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو كتاب جيد مفيد، جمع فيه الأدلة من الكتاب والسنة على أشياء كثيرة من أمور الشرك وأمور البدع والأشياء المحرمة. هو كتاب مفيد جيد، ننصح باقتنائه وبحفظه. وهكذا شرحه المسمى فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، نوصي أيضا باقتنائه وهو شرح مفيد. وهكذا شرحه الثاني في سر العزيز الحميد لحفيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد، هو أيضا شرح مفيد. وننصح أيضا بكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد رحمه الله، هو كتاب مفيد أيضا. وهكذا ثلاثة الأصول والقواعد الأربع للشيخ محمد، هو كتاب مفيد ومختصر. وهكذا القاعدة الجليلة في التوسل الوسيلة للشيخ الإسلام بن تيمية، كتاب مفيد. وهكذا العقيدة الوصية له أيضا كتاب مفيد في العقيدة الإسلامية السنية. وننصح أيضا بكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله، هو كتاب عظيم قد اشتمل على بيان العقيدة الصحيحة والسيرة النبوية وأحكام كثيرة في الصلاة وغيرها، هو كتاب جيد مفيد. نعم،
3: جزاكم الله خيرا. هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل إذا كان أخذها بموافقة الزوج وليس القصد من أخذها مخافة الفقر أو قلة الرزق، لأن الرزق على الله سبحانه وتعالى، ولكن لتنظيم النسل وليس لتحديده؟
4: لا حرج في ذلك إذا كان الزوج عند الحاجة إلى ذلك لكثرة الأولاد أو لكونها تتألم كثيرا أو لأسباب معقولة تضر المرأة، فلا بأس بالنظيمه بالحبوب حتى لا يضرها الحمل وحتى لا يضرها في التربية أيضا.
3: جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها أم لا؟
4: إذا كان فيه مصلحة وإذا كان لها زوج وراء الزوج بذلك فلا بأس، وإلا فالأولى تركه لأنه جمال. وقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصصن شعورهن بعد وفاته لما فيه من الكلفة في رشده والعناية به، فإذا كان فيه مشقة وقصت بعض رأسها للتخفيف وكان الزوج راضيا إن كان لها زوج فلا بأس بذلك، أما تركه فهو أفضل لما فيه من الجمال والزينة للمرأة.
3: جزاكم الله خيرا. سمعت في هذا البرنامج بأن الملابس التي عليها رسم إنسان أو حيوان حرام لبسها، فهل ينطبق هذا التحريم على ملابس الأطفال؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، وعندي مجموعة كبيرة من ملابس الأطفال التي عليها رسوم للإنسان والحيوان، فهل يجب علي التخلص منها؟ وهل يجوز التصدق بها على الفقراء والمحتاجين أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
4: لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور الحيوان من إنسان أو أسد أو ذئب أو كلب أو قط أو غير ذلك، لا للرجل ولا للمرأة ولا للطفل ولا للكبير، لأن وجودها في الملابس فيه نوع من التعظيم لها. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور ولعن المصورين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، وقال: لا تدخل الملائكة فتن فيه صورة إلا إذا كانت ممتهنة في البساط أو الوسادة، هذا بأس لا تمنع إذا كانت ممتهنة في مثل البساط الذي يوطى، في مثل الوسادة، في مثل الكنبة التي يجلس عليها، هذه ممتهنة. أما الملابس لا، لكن إذا فعلت وسائد، هذه الملابس فعلت وسائد أو لحف تمتهن فلا بأس، أو جعل على الرأس شيئا يزيله، رقعة تزيله تخفيه تستره، فلا بأس بذلك. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكرمتم عن ألعاب الأطفال التي تكون مجسمة إما على شكل إنسان أو حيوان، هل يجوز شراؤها من أجل تسلية الأطفال ومن أجل أن يلعبوا بها أم لا؟
4: هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها لما فيها من الامتهان والتسلية للأطفال وتمرين البنات على حضانة الأطفال وتربية الأطفال، واحتجوا على هذا بما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها بنات تلعب بهن، وكان يأتي إليها البنات يلعبن معها في ذلك، وكان يقرهن على ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال آخر من العلم: بل يجب منع ذلك، منع هذه الصورة مجسمة. وقالوا: إن البنات اللاتي عند عائشة لسنا مجسمة، وإنما هي على عادة العرب في إيجاد لعب من عظام أو أعواد تلبس ملابس كأنها صورة وليست مصورة. فالأحوط للمؤمن عدم هذه الألعاب المصورة، الأحوط والأقرب أنه ينبغي تركها حذرا من ما جاء في الأحاديث الصحيحة من اللعن على ذلك وشدة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة ورأى عندها سترة فيه تصاوير غضب وهتكه، وقال: إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال لعلي رضي الله: لا تدع صورة إلا طمستها. فالمسلم يتباعد عن الشيء الذي نهى الله عنه، وهذه التي تسمى اللعب يخشى أن تدخل في ذلك، فالأحوط للمؤمن تركها. أما الجزم وتحريمها فهو محل نظر، ولكنها بكل حال أقل ما فيها أنها مشتبهة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات وقد استورى لدينه. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
3: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. المستمعة نون من مكة المكرمة بعثت برسالة تقول فيها: قرأت كتابا تحت عنوان السيدة عائشة رضي الله عنها، وفيه أن السيدة عائشة كانت تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها أو لمن يصلي معها من النساء، فهل على المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها؟ نرجو الإفادة، مأجورين، جزاكم الله خيرا.
4: المشروع أن الأذان يكون للرجال، وهكذا الإقامة، لأن دعوة إلى حضور الصلاة وإعلام بالوقت، فهو يكفي للنساء لأنهن علمن بالوقت بالأذان، فليس هناك حاجة إلى أن يؤذن. والإقامة إنما تشرع للحاضرين حتى يعلموا حضور الصلاة وإقامتها، والنساء صلاتهن في البيوت ولسنا في حاجة إلى ذلك. فالمشروع هو أن تصلي بدون أذان وإقامة. أما ما يروى عن عائشة فلا نعلم صحته، لا نعلم أنه يصح عن عائشة ولا عن غيرها في هذا شيء من جهة الأذان والإقامة، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل. والأصل عدم ذلك، وإنما شرع الله الأذان والإقامة للرجال. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. علي قضاء 4 رمضانات بعيدة جدا ولا أذكر عدد الأيام التي افطرت فيها، علما بأنني أصبحت أقضي ما علي من صيام أولا بأول، لكن تلك الأيام الماضية يقلقني أنني لم أقضها ولم أدري ما مقدارها، وهي 4 رمضانات كما قلت، فكيف تنصحونني؟
4: ننصحك بأن تقضين، بأن تقضي هذه الأيام التي عليك بحسب الظن. يجب عليك أن تقضي ما أفطرت فيه بحسب الظن وتحتاطي، فإذا كنت تظن كل سنة 7 أيام أو 8 أيام اجعلها 8، وإذا كنت تشك فيها 8 أو 9 اجعلها 9، اعملي بالاحتياط وصومها كلها، وأطعمي عن كل يوم مسكين أيضا زيادة لتفريطك وتأخيرك للصيام، وهو إطعام وهو نصف صاع عن كل يوم، كيلو ونصف تقريبا من تمر أو حنطة أو أرز. هكذا أفتى جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حق من أخر الصيام إلى رمضان آخر أنه يطعم مع القضاء إذا لم يكن له عذر. وأنت أخرت بلا عذر سنوات، فالواجب عليك التوبة إلى الله والقضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم في الأيام الماضية كلها، والله يعينك ويهديك. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف خاسين العنزي من عفيف، يقول في رسالة طويلة يصف إمام مسجدهم بأنه ضيق الصدر ومصاب بكثير من الأمراض ويؤخر إقامة الصلاة، وهم على خلاف دائم معه، مما اضطر بعض المصلين إلى أن يصلوا في مساجد أخرى غير ذلك المسجد، ويرجو نصحهم ونصح إمامهم ونصح الأئمة حتى يكونوا على وفاق مع جماعتهم، جزاكم الله خيرا.
4: الواجب على الأئمة جميعا أن يتقوا الله وأن يتحروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وفي كل شؤونهم، والواجب على الجماعة أن يتقوا الله أيضا وأن يكونوا عونا للأئمة على فعل السنة. فالإمام يتحرى السنة في صلاته في قراءته وركوعه وسجوده حتى لا أشق على الناس، ويتحرى السنة أيضا في أن لا يتأخر عنه ويحبسه في المسجد، يأتي في الأوقات المحددة ويراعي الأوقات المحددة حتى لا أشق على الناس ويرفق بهم، والجماعة عليهم يراعوا ذلك أيضا فلا يشق عليه ويجيئه إلى يخالف السنة أو يجيئه إلى يوكل حتى تفوت الصلاة كثيرا من الناس بل كل منهم يتعاون مع أخيه. الإمام والجماعة يتعاونون على البر والتقوى وعلى العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى يكون أداؤهم للصلاة على وجه المرضي. وإذا كان الإمام يعاندهم ولا يعتني بالسنة يرفع أمره إلى المرجع إلى الأوقاف، وإذا كانت الأوقاف لم تلبي الدعوة ولم تبالي يرفع إلى المحكمة حتى تنظر المحكمة في الموضوع أو إلى الهيئة من باب التعاون على البر والتقوى. وإن استقام الأمر فالحمد لله، والواجب على الإمام أن لا يجيئهم إلى الرفع إلى المحكمة أو إلى الأوقاف، بل يتحرى السنة ويقنعهم بالسنة ويعلمهم بالسنة حتى يعلموها وحتى يقتنعوا بأن عمله طيب. وإذا لم يقتنعوا فالمحكمة أو الهيئة ترشد الجميع إذا كانت الأوقاف لم تقم بالواجب. نسأل الله للجميع الهداية.
3: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من جدة تقول إنها سيدة من جمهورية مصر العربية ومقيمة في جدة، ولها بعض الأسئلة وتثني كثيرا على البرنامج. من أسئلتها سماحة الشيخ تقول: ما الحكمة من عدم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة؟ وهل ينطبق ذلك أيضا على الحج، علما بأنه في هذا الزمان لا تستطيع المرأة أن تكشف وجهها لكثرة الأجانب؟ وجهونا حول هذا، جزاكم الله خيرا.
4: الله سبحانه حكيم عليم جل وعلا فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم ألا يغطي رأسه، و وأن يلبس إزارا ورداء لا قميصا ولا عمامة، وهو الحكيم العليم جل وعلا. فالمحرم الرجل يلبس الرجال والرداء ولا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة، وله أن يغطي يده بغير الرداء إذا دعت الحاجة، يغطي بدنه باللحاف في البرد لا بأس، لكن لا يغطي رأسه ولا يلبس قميص إلا إذا اضطر لذلك مرض، فإنه يغطي رأسه ويفدي الفدية الشرعية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. فالمقصود أن الله هو الحكيم العليم فيما يشرعه العباد، فكما شرع للرجل أن لا يغطي رأسه وأن لا يلبس القميص والرداء والسراويل، هكذا المرأة شرع لها أن لا تنتقب، والنقاب هو ما يخاط على قدر الوجه ويكون فيه خرقان للعينين نقبان، وشرع لها ألا تلبس قفازين وهما غشاء لليدين دسال لليدين، ولكن لها أن تغطي وجهها بغير النقاب وتغطي يديها بغير القفازين، كما أن الرجل لا يلبس القميص ولا يلبس السراويل ويغطي بدنه بالإزار والرداء، فكذلك لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بقفازين، ولكن تغطي ذلك بالخمار على وجهها على وجهها، وتغطي يديها بعباءتها أو بجلالها لا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا نكشف وجوهنا، فإذا دنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فدل على أنهن كنا يسترن وجوههن عند الرجال لكن بغير النقاب وبغير القفازين. هذه الحكمة والله أعلم التي شرع من أجلها ألا يغطي الرجل رأسه وألا يغطي بدنه بالقميص والسراويل، هي الحكمة التي شرع المرأة فيها ألا تغطي وجهها بالنقاب ولا يديها بالقفازين. هذا شعار المحرم يشعر به المحرم أنه محرم، ويتذكر به يوم القيامة حين يقوم الناس رب العالمين حفاة عراة غرلا، هو شعار خاص بالمحرمين لله فيه الحكمة. فكما أن الرجل لا يغطي رأسه مطلقة ولا يغطي بدنه بالقميص والسراويل، فالمرأة كذلك تغطي رأسها لأنها عورة، ولكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين، ولا أن تغطي وجهها بالخمار ويديها بغير القفازين. والله جل وعلا أعلم.
5: جزاكم الله خيرا. المستمع عين عين المصري من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يقول فيها: حجيت العام الماضي وقد طفت طواف الوداع وأنا غير متوضئ، كنت ناسيا الوضوء ولم أتذكر إلا فيما بعد، لكنني لم أعد الطواف، هل علي شيء في ذلك وهل يعتبر حجي صحيح أم لا؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
4: نعم حجك صحيح، ولكنه ناقص بعدم طواف الوداع، وعليك دم يذبح في مكة عن ترك الوداع لأنه واجب من واجبات الحج، ف توصي بعض الثقات يذبحوا عنك شاة في مكان الفقراء جبرا لحجك بدلا من طواف الوداع الذي تركته، فإن كنت عاجزا تصوم 10 أيام بدلا من الذبيحة في بلدك، أما الذبيحة تكون في مكة، أما الصوم ولو في بلدك لا بأس. نعم
5: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين ميم عين من السودان بعث برسالة يقول فيها: بعض القرى عندنا تشترط شروطا غاية في الغرابة في الإمامة، إذ في هذه القرى لا بد من معرفة أصل الإمام وأنه من سكان القرية الأصليين أي غير وافد عليها، بصرف النظر عن حفظه للقرآن وأهليته للإمامة، فهل هذان الشرطان لازمان للإمامة أم أنهما بدعة؟ نرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا.
4: هذان الشرطان لا أصل لهما، المهم أن يكون معروفا بعدالته واستقامته وإجادته للقراءة، أما كونه من أهل البلد أو من غير أهل البلد ليس بلازم ولو كان غريبا، إذا عرف صلاحه واستقامته والحمد لله، فليس من الشرط أن يكون من أهل البلد أو مولدا في البلد، ولكن المهم أن يكون صالحا للإمامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث، ويقول صلى الله عليه وسلم: ليأمكم قراءكم، فالإمام يكون خيرة الناس سواء كان من أهل البلد الذين هم مستوطنون في البلد مولدون فيها، أو ممن ورد إليها ونزل بها واستقر فيها وإن كان ليس من أهلها إذا كان صالحا للإمامة. نعم،
5: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
4: نرجو ذلك.
5: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
6: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.

جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الثاني ها أن ينصحه وينهى عن هذا الفعل أي عن النميمة. الثالث ارفع اليمين يا مالك ها أن يتوب. لا هو الآن الكلام في الأمور التي يواجه بها النمام ها أن يبغضه في الله قال لأنه بغيض. الأمر الرابع ها ألا يحمله هذا الذي نقل إليه على سوء الظن بأخيه الغائب. الخامس ها ألا يحمله ذلك على التجسس على أخيه. الأمر الأخير ها ألا يرضى لنفسه ذلك فيكون هو ناقلا للنميمة. من ذكر هذه الستة؟ ها الغزالي. نعم الغزالي في إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين كتاب حذر منه العلماء لكن في بعض المواضع فوائد ينقلها ولا ففي أخطاء كثيرة بل فيه أشياء لا يحل القول بها ولا اعتقادها. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من سمع بفاحشة فأفشاها. وهذا أدب جميل ذكر فيه البخاري من هدي السلف. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال حدثنا أبي جرير بن حازم قال سمعت يحيى بن أيوب الغافقي عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني أبو الخير عن حسان ابن كريب ولا بأس به قد روى عنه جماعة من الرواه. وكان أتى إلى المدينة زمن عمر وشهد فتح مصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. وإسناده لا بأس به أخرجه أيضا أبو يعلى والبيهقي وابن وهب في الجامع من طريق يزيد بن أبي حبيب. ورجال إسناد ثقات إلا حسان بن كريب فلا بأس به. أيضا الأثر له طريق أخرى عند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بسند رجاله ثقات إلا ابن لهيعة ومع ذلك فالراوي عن عبد الله بن المبارك روايته عن ابن لهيعة أحسن من غيره. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله. فمن عبد الله إذن؟ ها ابن المبارك. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن شبيل ابن عوف مخضرم ثقة أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست له صحبة. قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. أخرجه أيضا وكيع في الزهد ومن طريقه هناد ابن السري.
وكذلك أخرجه عبد

0: الرزاق في الأمالي، الأمالي في آثار الصحابة، وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وأبو نعيم في الحلية، وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، يقول أشاع الفاحشة، والمراد من أشاع الزنا أي أخبر به، نقل الخبر، يقول أشاع الفاحشة. أخرجه أيضا عبد الرزاق في الأمالي وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ابن جريج به، وإسناده صحيح. وجاء عندهم زيادة عند عبد الرزاق وابن أبي حاتم، وإن كان صادقا أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، وإن كان صادقا يعني يقول من أخبر به ولو كان صادقا ينكل به، وفي بعض الألفاظ أنه كان يرى عقوبة من أشاع الزنا ولو كان صادقا. هذا الباب باب مهم جدا، وهو تحريم إفشاء الفاحشة بالكلام وتناقل الخبر، أي لو وقعت فاحشة بين المسلمين فيجب سترها، أي حتى لو وقع ولو أقيم عليه الحد يغلق هذا الباب ولا يتكلم به وينقل من فلان إلى فلان. وهكذا لو وقعت فاحشة وحصل ستر من الله تعالى، ستر فاعل ذلك، فلا يجوز الكلام به ولا نشره، فإن الله تعالى توعد الذين يحبون فشو الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا الأمر له أضرار، حتى ولو كان صادقا في قوله كما قال عطاء كان يرى عقوبته، بل يرى التنكيل به، لأنه بفعله هذا يفشي الفاحشة، يؤذي من وقع منه ذلك، قد يكون زل ويريد التوبة، أيضا يشوه المسلمين بأن هذه القبائح في أوساطهم. بل كان بعض السلف يكره ذكر معاصي المسلمين عموما، أي أنها صدرت منهم معصية كذا، هذا من الخطأ. حتى الداعي الذي يريد يعالج المنكر لا يأتي يعدد المعاصي التي حصلت في أوساط الناس، حصل في بلد كذا كذا وفي قرية كذا كذا وفي زمن كذا كذا وفضائح من الفضائح للمسلمين. كان بعض السلف يقول اجتهدوا في ستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام أو نحو ذلك، اجتهدوا في ستر العصاة فإن ظهور معاصيهم للناس وانتشارها عيب في أهل الإسلام. فنبه البخاري وما أفقهه رحمه الله بهذا الباب على هذا الأدب العظيم، أن من سمع بفاحشة، والأصل أن الفاحشة تطلق على فواحش الفرج، هذا أكثر ما تطلق فيه الفاحشة، كالزنا واللواط وأمثاله. وإن كان الفاحشة يطلق على كل قول أو فعل مستقبح، على كل فعل أو قول مستقبح وبلغ الشناعة في حاله وصورته. لكن أكثر ما تطلق الفواحش على فواحش الفروج، فنبه البخاري أن من سمع بفاحشة فأفشاها أنه مذموم ومتوعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. قال علي رضي الله عنه: القائل الفاحشة، الذي قالها أي أول من تكلم بها وأبداها للناس، والذي يشيع بها يتكلم بها عند فلان، في الإثم سواء، أي لأنه إن لم ينقل خبر ذلك الأول انقطع فشوها ولا يحصل لها رواج ولا انتشار، لكن لو هذا أخذها عنه وكلم غيره والثاني كلم ثالثا والثالث كلم رابعا تفشو الفاحشة بين الناس. فجعلهم علي رضي الله عنه في الإثم سواء. وكذلك شبيل بن عوف كان يقال، وهذا يشير إلى قول نحو علي، وأن هذا لم يكن عند علي فقط بل كان عند علي وسائر الصحابة، فإن هذا شبيل ممن عاشر الصحابة وعايشهم، كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها، يتكلم بها ونشرها، فهو فيها كالذي أبداها، أي كالذي أظهرها لو كانت مستورة. وعطاء كان يرى النكال، والنكال هي العقوبة التي تردع الغير. ففرق بين العقوبة التي ليس فيها نكال والعقوبة التي هي نكال. فالنكال هو الشيء الذي يردع الغير الناظر له أو السامع بخبره. فكان عطاء يرى التنكيل به ولو كان صادقا، يتكلم بحصول الزنا أو وجوده أو وقوعه ويقول إنه أشاع الفاحشة ويراه داخلا في الآية: لهم عذاب أليم في الدنيا. يقول: والعذاب الأليم الذي في الدنيا أن يعاقب وينكل به، ولو توعد هو بالعذاب في الآخرة. فاستدل عطاء رحمه الله بهذه الآية على أن مشيع الزنا والمتكلم به على ولي الأمر أن يعذبه في الدنيا، بمعنى أن يعاقبه عقوبة تكون نكالا لمن وراءه، ويرى أن هذا من إشاعة الفاحشة. فإذا واجب على المسلم إذا سمع بفاحشة أن يحبس لسانه عن نشرها وإفشائها والتحدث بها، ولا يجوز له نشر ذلك إن كان ذلك قد ستره الله، فيجب أن يستر ما ستره الله. وإن كان ذلك قد قيل فأيضا لا يكون المسلم عونا على قيله ونقله وإفشائه في الناس، فإن هذا من إفشاء الفاحشة، فيه أذية، فيه عدم إعانة على التوبة، فيه إظهار لمعايب المسلمين وإظهار للمخازي التي ينبغي أن ينزه عنها المسلمون. وهكذا في تسهيل لهذا الأمر في نفوس الناس، فإنه كما قيل: كثرة المساس تزيل الإحساس. إذا حصل الكلام هذا بين الناس استلأموا هذا الأمر وما يستنكرونه، بخلاف لو كف عنه ولم يذكر كان معظما عند الناس، إلى غير ذلك مما يترتب على فشو الفاحشة ونشرها باللسان من الأضرار. فلذا كان من الآداب العظيمة التي نبه عليها الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب في هذا الكتاب المبارك تحريم إفشاء الفاحشة لمن سمع بها. أخ يقول إذا تاب المشيع للفاحشة هل له توبة؟ نعم له توبة، يتوب إلى الله تعالى، فإن هذا ذنب رتب الله عليه العذاب في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كان آخر ما قرأنا في كتاب الأدب المفرد باب من سمع بفاحشة فأفشاها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العياب. العياب الذي يكثر عيب الناس ويكثر قدحهم، ذمهم والقدح فيهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمران ابن ضبيان، مختلف فيه، وثقه يعقوب ابن سفيان وكذلك ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وضعفه البخاري بقوله: فيه نظر، وكذلك ابن حبان عاد وذكره في المجروحين، وهذا كثير في ابن حبان، يذكر الرجل في الثقات ويذكره في المجروحين. قال: عن أبي تحيى حكيم ابن سعد، عن أبي تحيى الذي عنده يحيى خطأ كذا ضبطه غير واحد من العلماء بالتاء. قال: سمعت عليا يقول: لا تكونوا عجلا مذايع، عجلا أي مستعجلين، مذايع أي تفشون الشيء وتنشرونه وتشيعونه، بذرة، بذرة أي لا تستطيعون كتمان سر بل تفشون كل شيء، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا، كذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ مكلحا هو أحسن، بلاء مبرحا أي شديدا شاقا، مكلحا أي يكلح الناس لشدته، والكالح الذي تغيرت ملامح وجهه صار عابسا، بعضهم فسر قول الله فيها كالحون أنه سقطت شفاههم السفلى إلى أسفل، وارتفعت شفاههم العليا إلى أعلى حتى بدأ فمه وأسنانه. فالمعنى مكلحة أي معبسا للوجه مغيرا له، وأمورا متماحلة ردحا، متماحلة أي طويلة صعبة، ردحا أي ثقيلة، حمل ثقيل، والمراد فتنا عظيمة. ذي وصية من علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا. هذا الأثر أيضا أخرجه المزي في تهذيب الكمال من طريق سفيان ابن عيينة، وقد رأيت أن عمران ابن ضبيان مختلف فيه، لكن للأثر طريق أخرى أخرجه العقيلي في الضعفاء، وكذلك الدينوري في المجالسة. الدينوري اسمه أحمد بن مروان، ما حاله؟ اتهمه الدارقطني، لكن هو قد أخرجه العقيلي، وإن ذكرناه إنما من باب من أخرجه. أخرجه العقيلي والدينوري من طريق أبي حيان التيمي عن يزيد بن حيان عن كدير الضبي عن علي عن كدير الضبي عن علي، ورجال إسناده ثقات إلا كدير. أبو حيان التيمي اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان، اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان، ويزيد بن حيان هو عم أبي حيان التيمي، هو عمه، وكلاهما ثقة. وقع عند الدينوري عن أبي حيان عن أبيه، وظنه خطأ، يعني الصواب عن أبي حيان عن عمه. وأما كدير الضبي فهو مختلف فيه، ضعفه البخاري والنسائي، وقال في أبو حاتم محله الصدق، فقيل له إن البخاري أدخله في كتاب الضعفاء، قال يحول من هناك. الأثر من الطريقين حسن. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق، كذا وقع في هذا الإسناد، وأبو إسحاق هو جد إسرائيل، فهو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى وهو القتات ضعيف، عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك، خرجه أيضا أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات به، فلم يذكروا أبا إسحاق. لم يقع عند أحد ممن أخرج الحديث فيما رأيت زيادة أبي إسحاق السبيعي، إنما كل الرواة يروونه من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات. اجتمع جماعة من الأئمة، عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم، كلهم عن إسرائيل عن أبي يحيى، فزيادة أبي إسحاق هنا لعلها خطأ من بعض الرواة أو وهم. إضافة إلى ذلك أن أبا إسحاق السبيعي لم يذكروا من مشايخه أبا يحيى القتات، ولم يذكروا من تلامذة أبي يحيى القتات أبا إسحاق السبيعي، فكأن هذا الإسناد حصل فيه خطأ. ومما يقرب أنه حصل فيه خطأ قول إسرائيل بن أبي إسحاق، وإسرائيل إنما هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ومع ذلك فالإسناد ضعيف، أبو يحيى القتات ضعيف. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو مودود،
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض، أيضا أخرجه من هذه الطريق ابن أبي الدنيا في الصمت، وأبو مودود مجهول، وشيخ زيد مولى قيس مجهول، وقد أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب بنفس الإسناد لكن بإسقاط زيد مولى قيس الحذاء، يعني عن أبي مودود عن عكرمة مباشرة. وعلى كل علة الحديث أبو مودود علة هذا الأثر. الأثر له طريق أخرى عند ابن جرير عند تفسير هذه الآية من سورة الحجرات، ولكنه مسلسل بالعوفيين، سلسلة العوفيين، وهي سلسلة ضعيفة، مسلسل بالضعفاء. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود وهو ابن أبي هند عن عامر وهو الشعبي، عامر ابن شراحيل، قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك أخو ثابت ابن الضحاك، مختلف في صحبته كما في الإصابة وغيره، ثبتها بعض الأئمة وبعض منفاها. قال فينا نزلت في بني سلمة.